0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم في مكان ما.
2: في مكان ما.
1: الإعداد الدرامي
3: إياد ودي عسمندر.

0: الإخراج أحمد عنقا.
1: جابر كفي حديثة.
2: كمل كمل.
3: يلا رح كمل. هدول نصابين على مستوى عالي وكل المتقشر إيه عم تدور عليهم، وأني التقيت مع زهار من يومين وكان سائل عنهم نص المنطقة الغربية، وكمان يا لطيف طلعوا عاملين العمايل هناك.
4: لك شو مخون هدول؟ شو مخون؟
3: شو بيعرفنا؟
0: النصابين بيعتمدوا على الطيبين والساذجين يلي مثل حكايتنا، منصدق أي كلمة طيبة بيقولوها بحقنا ومنوثق فيهم ومنسلمهم رقابنا، وبعدها بيضربوا ضربتهم وبيهربوا.
2: صح كلامك.
5: ايوه صحيح. يعني معناها لوين هربوا هالأنجاس؟
0: ما فينا نتكهن وين لحتى يرجعوا الشباب.
1: بما أنك وصفتني بالشرطي خلوني أحلل الموقف.
0: اتفضل يا ملك العسس.
1: المنطقة الشرقية أكيد أكيد ما راح يسترجوا يبقوا فيها، والغربية طالما الزهار كان بالنص الأول من المنطقة فأكيد راح يكونوا مطلوبين من القسم الثاني.
4: معناتها بالجهة الشمالية أو الجنوبية.
1: ما بقى غير نستنى ليرجعوا الشباب.
5: ايه عبيد شبك ساكت؟
0: لك عم حاول حط حالي بمحلهم وشوف لوين ممكن روح.
4: ايه وشو طلع معاك؟
0: اذا كنت مجرم اكيد ما بروح على الجنوب لسبب وحيد.
6: شو هو؟
0: لان عقوبة السرقة بالجنوب هي قطع الراس بالساحة العامة.
1: والمعنى؟
0: المعنى انه النصابين بالشمال.
3: بالشمال. بس الشمال مو مثل ضيعتنا، فينا نفتل وندور عليهم بساعة.
0: بعرف بعرف، ولهيك رح اطلع انا وزيد على الشمال وندور عليهم، وانا متأكد تمام التأكيد انه رح نلاقيهم.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: يلا

0: ألف مبروك يا شمروخ، ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: هاي البضاعة نزلت وصار فيك تبلش شغل من اليوم.
1: الحقيقة يا جار الرضا، لولاك ما كان صار كل هالشي.
0: يعني أنا بستاهل حلوان مرتب منك ما هيك؟
1: طبعا أنت أمر وعمرك مجاب.
0: الحقيقة اشتقت لأكل الأرانب.
1: لا لا لا يا صديقي، هيك بدك تزعلني منك؟ أنا قلت لك إمتى ما حبيت البيت بيتك والمزرعة مزرعتك.
0: إذا ما كنت معي ما بنبسط بالصيد.
1: معك حق، بس بتعرف البضاعة بدها ترتيب وتوضيب. يلا بكرة من الصباح بطلع أنا وياك على الصيد وبخلي قمروخ بالمحل يزبط هالقصص، شو رأيك؟
0: أنا موافق، وأنا رح خلي الشغيل تبعي يدير باله على المحل بكرة. الحياة مو كل شغل، صح ولا لا؟
1: طبعا صح، كلامك جواهر. ولك كل رزقنا من الطماعين اللي مثلك يا فرحان باشا.
2: بس يا معلمي، مين بده يعني يشوي لكم الصيد تبعكم؟
1: على قولة عمك فرحان، الحياة مو كلها شغل. خلاص بكرة ما رح نشتغل شي، عطلة انبسط.
0: والله ما بدي عطلك، مالنا مضطرين على الصيد، من أجله لبعدين.
1: شو هالحكي يا أخي فرحان، ما بيصير، دق الحديد وهو حامي مثل ما بيقولوا. بكرة يعني بكرة.

0: هيلا جبت لكم الزواده، تفضلوا يروا بالكم على حالكم.
1: على سلام الايدين، لا تقلقي علينا،
2: سفرتنا بجوز تطول، ابقي اطمني على امي.
0: لا تخاف عليها، عبيد قال لي جيبها تقعد معي لبينما ترجعوا بالسلامه، احسن ما اتوزع بين هون وهون.
2: والله خجلتوني بلطفكم والله.
1: ولو يا زيد، لك نحن اهل.
0: الله معكم، الله معكم، الله ياخذ بايدكم ويحميكم من اولاد.

0: شفت شلون عينه ولا فرحان؟ شلون لمعت على الأرانب؟
1: ولك يا قمرو الأمور كلها عم تصير مثل ما بدنا وأحسن.
0: يا عين يا عين،
2: صار لازم أعمل لك حساب يا قمروخ. يلي بيفكر بهيك خطة هذا خطر كبير علي ولازم احتاط منه.
0: معلم عفوا، يعني وين سارد؟ أنا بكرة رح جيب عاملين مشان يحفروا جورة قدام البيت قبل ما تطلعوا على الصيد. معليش.
2: وليش بدك تعمل هيك؟
0: مشان لما يسأل فرحان رح نقول انه رح نجرب نحفر بير مي هون. وقتها رح يحس بالضغط ويخاف نلاقي الكنوز كلها ويتحرك اسرع ليشتري المزرعه.
2: ولك يا عين عليك يا قمروخ، ولك مخك هذا ذهب.
0: والالماس معلم. بعرف انك رح تغدر فيني بس انا رح تلصحي لك الاخر.

0: طيب خلونا نروح معكم.
1: لك اغلب شباب الضيعه لسه مسافرين، واذا رحتوا معنا مين رح يبقى بالضيعه من الرجال؟ لهيك وجودكم هون افضل.
0: يا شباب امانه، ها امانه، اذا رجعتوا الذهبات لا تنسوا تجيبوا معكم يعني شيء عشر دجاجات.
2: مشان جابر ما
3: على الاقل خليه يقول 15 جاجي مشان يبيدوا،
0: وكمان يبيدوا ادع سيدي، مو منشان جابر.
3: لكن مشان شو؟
0: منشان نعمل حفلة مشاوي بالضيعة حلوان رجعة الذهب.
3: حيرتنا مشاوي
2: يلا ادعوا لنا.
4: يلا ادعوا لنا.
3: الله يوفقكم.

0: شو كانت نتيجة الصيد اليوم؟
1: من الذهب ولا الأرانب؟
0: طبعا من الذهب.
1: كانت 13 ذهبة.
0: معناتها الأرض فيها كنز أكيد، وبجوز بأكتر من محل.
1: شو برأيك لازم نعمل؟ شمروخ اليوم بلش يحفر بأول المزرعة، بده يعمل بير مي، واللي مخوفني أنه يتعرف على شي حدا ويطلع معه على الصيد ويسبقني ويشتريها منه.
0: بكرة بتعزمه على العشاء، ولا قلك على الغدا بتطلع أنت وياه من السوق وبتجوا على البيت، وبعد الغدا تفتح موضوع الأرض معه.
1: طيب وشلون بدي

0: علمي ترى الزلمة استوى على الخالص.
1: معك ها، بتوقع بكرة رح يعرض علي يشتري الأرض. تعرف قمرو حركتك تبع الحفرة والبير عملت مفعولة وكان قلقان كتير.
0: تربايتك معلمي دخلك كام؟ قديش راح تعطيني حلوان هالقصة إذا نجحي؟
1: لك هدية مرتبة فوق حصتك. ما راح تكون إلا رضيان يا قمروخ.
0: أيوة.
1: بس المهم اخلص من هالمزرعة.

0: شو رأيكم تناموا عندي بالخاء؟
1: شو هالذكاء الخارق يا جابر؟ وبيوتنا شو عم تعمل؟
2: شو جابر؟ ليش بدك يانا ننام بالخان؟
3: بس يعني لا تكون بتخاف تنام لحالك.
0: شو بيضحك ها؟ هذا الاقتراح مو مني يا أزكية، هذا الاقتراح من زوجاتكم وولادكم، لأنه حابين يرتاحوا من الألف تبعكم.
1: ولنفترض كلامك صحيح، كيف رح تاخد حسابك؟
0: حسابي عنوسي، كل الضيعة بتعرف انه نسواكم بيصيروا رجال باخر الموسم بيستلموا كل الغلي اللي حتبيعوها.
3: لسانك لسانك صاير طويل وبده عصها.
1: اي والله
0: والله اللي بيدق الباب بيسمع الجواب.
2: ليش مين دق بابك؟
0: انتو صرتوا تتمسخروا ونحن عم نودع زيد وبيت، وصرتوا بتكون تعملوا حفلة مشاوي كمان.
1: بالله
0: ايه
1: تاريخ مو سهل والله.
3: لك خلونا نروح أحسن ما أبتلي فيه ويحسبوا علي زلمة. ها
0: ولك شبكوا ولك شبكوا عم بمزح معكوا، ولك إذا ما مزحت معكوا كيف بدنا نمضي الوقت لكام؟
3: يعني يعني ما لقيت غير هالمزحة.
0: خلص خلص حكون علي، لا تزعلوا أنا بعتذر. موسم الله صافي يا لبان.
1: صافي يا لبان خلاص سامحناك، شو بدك تعشينا هلا؟
0: لا لا لا العشاء. خليكم زعلانين احسن. يلا حبايبي يلا كل واحد يروح لعند مرته يخليها الطعمي. يلا يلا شو واقفين
1: ابو العمل؟ شو صار لك؟
2: شو شو الحق؟ مو عليك الحق، علينا اللي صغرنا عقلنا واجينا نواسيه.
1: اي والله
0: صغروا عقلكم قد ما بدكم، سعيكم مشكور. يلا حبيبتي تصبحوا على خير، شو واقفين
4: تعملوا؟
2: يلا انت بخير.
4: يلا
5: كنتم مع في مكان ما،
6: في مكان ما،
5: الإعداد الدرامي
7: إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
5: الإخراج أحمد عنقر.

يا زكريا إنا نبشرك. وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرا، لكنه كان يعرف أن الأسباب تحكم الناس ولا تحكم الله جل في علاه، فرفع يديه ودعا: فهب لي من لدنك وليا. فجاءته الاستجابة.

يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. من علق قلبه بالأسباب تركه الله إليها، ومن علق قلبه بالله هيأ له الأسباب.

مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب. في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

صهيل الذاكرة، الخيل في القصص والأمثال والأخبار. أهلا بكم أيها الأحبة إلى الجزء الثاني من وثائقي الخيل. ليست كل الحكايات تكتب بالحبر، فبعضها يكتب بخطوات على الرمال ويحفظ بصوت الصهيل وينتقل من جيل إلى جيل. منذ أن رافقت الخيل الإنسان لم تكن مجرد وسيلة للسفر أو أداة للحرب، بل أصبحت بطلة في الحكاية وشاهدة على المواقف ورفيقة تحمل أسرار أصحابها. في ذاكرة العرب لكل جواد قصة ولكل فرس سيرة، فهناك خيول خلدت بأسماء أصحابها وأخرى بقي ذكرها بسبب شجاعتها ووفائها وذكائها. لقد كان العربي إذا أحب فرسه لم يمنحه اسما فقط، بل منحه مكانه، فكان يعرف طباعه وصوته ومشيته، ويعرف متى يطمئن ومتى يغضب، حتى أصبح بين الفارس وجواده لغة لا تحتاج إلى كلمات. وكانوا يقولون إن الرجل لا يعرف بسيفه وحده، بل يعرف أيضا بفرسه، لأن الجواد مرآة صاحبه يكشف شجاعته وصبره وكرمه. فالفارس الحقيقي لا يقود جواده بالقوة فقط، بل بالفهم والثقة. ولهذا قالوا الفرس من الفارس، فصلاح الجواد من صلاح من يقوده، وقوة العلاقة بينهما هي سر النجاح في الميدان.

ولأن الخيل كانت حاضرة في تفاصيل حياة العرب، دخلت في أمثالهم وحكمهم، فأصبحت رمزا للمعاني الكبيرة. كانوا يقولون عند السباق تعرف الخيل، أي أن المواقف هي التي تكشف الحقيقة، فكما لا يعرف الجواد الأصيل

0: لا يعرف معدن الإنسان إلا عند شدة.
1: ومن أمثال البادية: اشرب من حيث تشرب الخيل. ففي الصحراء القاسية كانت الخيل دليلا للفارس، فإذا وجدت الماء وأقبلت عليه اطمأن العرب إلى موضعه، فتحولت ملاحظة بسيطة في حياة السفر إلى حكمة عن الثقة بأهل الخبرة والتجربة.
0: وكانوا يقولون: الخيل تعرف فرسانها، إيمانا منهم بأن الجواد الأصيل يألف صاحبه ويميز صوته ولمسته ويستجيب للفارس الذي يحسن معاملته.
1: ومن حكمهم أيضا: ليس كل جواد أصيلا، فالأصالة تعرف عند الحاجة. فلم تكن قيمة الخيل عند العرب في جمالها فقط، بل في صبرها وثباتها ووفائها.
0: ومن رحم الملاحم والحروب المفصلية ولدت أمثال خلدت أسماء خيل بعينها، كالمثل الشهير الذي هز أركان البادية في حرب البسوس: قرب مربط النعامة مني. كان الفارس الحكيم الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب واعتزل دماءها، لكن حين قتل ابنه جبير غدرا خرقت كل عهود الاستراحة. وقف الحارث منكسرا ومحتدما ونادى على فرسه الأسطورية النعامة التي كانت مضرب المثل في السرعة والقتال، وقال:
1: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي. فصار قوله: قربا مربط النعامة مني، مثلا يضرب لكل من حسم أمره وعزم على دخول معركة لا رجعة فيها وأعد لها أعظم سلاح يملكه.
0: ولم تكن الأمثال تضرب في الحروب وحدها، بل امتدت لوصف الجود والسخاء الفائق، فقالوا في أثمن أشكال العطاء: أجود من لافظة.
1: واللافظة في لسان العرب هي الفرس الكريمة الأصيلة التي تعطي كل ما في وسعها ولا تبخل بشيء. ففي ميدان السباق والعدو تلفظ كل طاقتها وسرعتها حتى رمقها الأخير خدمة لفارسها. وقيل هي الفرس التي تسخو حتى بطفلها أو لبنها برعاية غيره.
0: فصار يضرب بها المثل لكل إنسان جواد، يعطي بغير حساب ويجود بأغلى ما يملك عن طيب خاطر.

0: ولأن العرب عرفوا الخيل معرفة عميقة لم يكونوا ينظرون إلى الشكل وحده، فالجواد الجميل قد لا يكون بالضرورة أصيلا، أما الأصالة الحقيقية فتظهر في الطباع والمواقف.
1: فكان أهل الخيل يراقبون حركة الجواد ونظرته واستجابته وهدوءه وقدرته على التحمل. ومن الأخبار التي تناقلتها البادية أن بعض العرب كانوا يختبرون الجواد بطريقة تكشف عن طبعه، فإذا أصيب بالأذى أو عومل بقسوة ظهر معدنه.
0: وكانوا يروون أن بعض الخيول الأصيلة كانت تأنف من الإهانة، حتى إنها قد تمتنع عن الطعام إذا شعرت بالقسوة أو سوء المعاملة، لأن العربي كان يرى أن للجواد كبرياء خاصا وارتباطا عميقا بصاحبه.
1: لم يكن ذلك في نظرهم عنادا، بل علامة على طبيعة الجواد الكريم الذي لا يقبل إلا

0: المعاملة التي تليق به.
1: ولم يقف الوفاء عند حدود أبيات الشعر، بل فاضت به الذاكرة الشعبية وتناقلت الحكايات أروع صور التعاطف، كالحكاية التراثية لفرس مالك بن ربيعة التي قيل إنها رفضت مغادرة جثة فارسها وظلت تحمحم حزنا وتذود عنه المفترسات في الصحراء. حكايات وإن بالغت المخيلة في نسجها، إلا أنها تعكس ما لمسه العربي قديما من عمق الوفاء والذكاء العاطفي لدى الجواد الأصيل.
0: وفي التراث العالمي قصص الوفاء والذكاء في التاريخ العالمي الموثق، قصة الفتى الإسكندر المقدوني مع حصانه الأسطوري بوسيجفالوس. تقول القصة إنه عرض على الملك فيليب حصان ضخم وشرس، فشل أعطى الفرسان في ترويضه لشدة هيجانه، لكن الإسكندر الشاب وكان في 12 من عمره لاحظ شيئا لم يلاحظه أحد. الحصان كان يفزع من حركة ظله المنتصب أمامه على الأرض. قام الإسكندر وأمسك بعنان الحصان ووجه وجهه نحو الشمس مباشرة، فلم يعد الحصان يرى ظله وسكن روعه. مسح الإسكندر على ظهره، عامله برفق، ثم امتطاه بسلاسة أمام ذهول الحاضرين. انبهر الملك وقال جملته التي خلدها التاريخ: يا بني، ابحث لنفسك عن مملكة تسعك، فمقدونيا أصغر من أن تتسع لك. ورافق هذا الحصان الإسكندر في كل فتوحاته، ولما مات الحصان في الهند أنشأ الإسكندر مدينة على ضفاف النهر وسماها باسم حصانه بوكيفالا.

0: في مرابط البادية وبين روايات الفرسان والنسابة نشأت حكاية عريقة عرفت باسم الأمهات المؤسسات أو الأمهات الخمس، وفي روايات أخرى الأمهات السبع. هي رواية تراثية تناقلها مربو الخيل جيلا بعد جيل، وأصبحت جزءا من الذاكرة العربية المرتبطة بأصل الخيل وسلالاتها، مع بقاء تفاصيلها محل اختلاف بين الباحثين، سواء في عدد الأمهات أو أسمائهن أو مدى توثيق أخبارهن.
1: لكن المعنى الذي بقي ثابتا عبر القرون هو أن العربي لم يكن ينظر إلى الجواد من مظهره فقط، بل كان يبحث عن جذوره، لأن الأصالة عنده تبدأ من النسب. فكان يقول: اعرف نسب الفرس تعرف معدنه.
0: ومن هذه الروايات خرجت أسماء أصبحت أعلاما في عالم الخيل العربية: الكحيلان، الصقلاوي، العبيان، الحمداني، المعنقي، الشويمان، والهدبان. لم تكن مجرد أسماء، بل عائلات من الصفات ومدارس في التربية وسلالات عرفت بخصائص تميزها.
1: فقيل إن الكحيلان عرف بالقوة وصلابة البنية واتساع الصدر والقدرة على التحمل، واشتهر الصقلاوي بجمال الرأس والعنق ورشاقة القوام وانسياب الحركة.
0: أما العبيان فجمع بين الجمال والتوازن، بينما ارتبط الحمداني بالجلد والشجاعة، واشتهرت بقية السلالات بصفات جعلت لكل منها مكانتها في عيون الفرسان والمربين.
1: وكان الخبير يستطيع أن يقرأ السلالة من ملامح الجواد ومن مشيته ومن طريقة عدوه، بل وحتى من طباعه. واليوم يلتقي

0: هذا الإرث القديم مع علوم الوراثة الحديثة. فالسجلات التاريخية تتكامل مع تحليل الحمض النووي للحفاظ على نقاء السلالات.
1: حين يدخل العلم إلى عالم الخيل العربية، يكتشف أن الجمال الظاهر ليس إلا انعكاسا لبناء داخلي بالغ الدقة. فالجواد العربي لا يتميز بأصالته فقط، بل يحمل خصائص تشريحية منحته القدرة على التحمل والسرعة والتوازن.

0: يبدأ السر من الهيكل العظمي. فالخيل العربية تتميز بظهر قصير نسبيا وبنية متماسكة تساعدها على الاقتصاد في الحركة وتوزيع الجهد بكفاءة أثناء المسافات الطويلة،
1: كما تتميز بمنخرين واسعين يسمحان بمرور كميات أكبر من الهواء، وجهاز تنفسي يساعدها على المحافظة على الأداء تحت الضغط.
0: أما القلب والدورة الدموية فهما يمثلان محرك القوة، إذ يساعدان على إيصال الأكسجين إلى العضلات، وهو ما منحها القدرة على الجمع بين السرعة والتحمل.
1: والعينان الكبيرتان المتباعدتان تمنحانها مجال رؤية واسع، جعلها أكثر يقظة في البيئات المفتوحة. ولم يكتف العلم الحديث بتأكيد هذه الأمثال، بل كشفت دراسات علم النفس الحيواني أن الخيل تطورت لتقرأ تعابير وجه الإنسان ودقات قلبه من مسافة أمتار، وتستجيب لمشاعره من خوف أو طمأنينة، مما يفسر قول العرب قديما: الخيل تعرف فرسانها.
0: ولم تقف حكايات الخيل عند حدود الواقع والحروب، بل عبرت إلى عالم الرؤى والأحلام، حيث يرى العلامة ابن سيرين أن ظهور الجواد الأصيل في المنام ليس مجرد عابر طريق، بل هو رمز متجذر للعز والسلطان ورفعة الشأن.
1: فمن ركب فرسا مطواعا مسرجا نال شرفا وسؤددا بين قومه، ومن سار به الفرس هادئا اتسعت له أسباب الرزق. أما إن كان الجواد جامحا بلا لجام، فتلك إشارة الفراسة إلى جموح الهوى وخروج الأمور عن الزمام.
0: إنها منظومة متكاملة، عظام تمنح الثبات، وقلب يمنح الطاقة، ورئتان تمنحان القدرة، وحواس وإحساس تمنحها سرعة الاستجابة.

0: لكن قوة الجسد وحدها لم تصنع مكانة الخيل، فقد كان هناك رابط آخر، رابط الفروسية. فالجواد العربي لم يخلق للإسطبلات، بل كان شريك الفارس في الحرب والسفر والمواقف الصعبة. ومن هنا نشأ أدب الفروسية، حيث لم تكن البطولة مجرد انتصار، بل التزاما بالشرف والمروءة. فالشجاعة بلا رحمة قسوة، والنصر بالغدر عار.
1: وكان الفارس والجواد يتحركان كجسد واحد، إشارة بسيطة بالركبة أو خفيفة بالجسد فتستجيب الفرس فورا. ومن هنا جاء أسلوب الكر والفر، الهجوم المباغت والمناورة السريعة، والقدرة على تغيير اتجاه المعركة.
0: ولهذا ارتبطت الخيل بالفتوحات الإسلامية، فحملت الفرسان عبر القارات، وأسهمت في صناعة مراحل كبرى من التاريخ.
1: لكن رحلة الجواد العربي لم تتوقف عند حدود الجزيرة، فقد عبرت الخيل العربية إلى أوروبا،

في سلالات عالمية شهيرة. ومن أشهر الفحول العربية التي كان لها أثر في نشأة سلالة الثوروبريد دارلي أرابيان، جودولوفين أرابيان، بايرلي تورك، ومنها نشأت واحدة من أشهر سلالات سباق الخيل في العالم. كما جذب جمال الخيل العربية الرحالة والباحثين الذين جاءوا بحثا عن سر النقاء والأصالة، واليوم تقف الخيل العربية في ميادين الجمال والقدرة حول العالم، محتفظة بالصفات التي صنعت مجدها: النقاء، التناسق، الذكاء والتحمل.

0: طويت الصفحات وجفت أقلام المؤرخين، لكن حكاية الجواد العربي ظلت مفتوحة على المدى، عصية على النسيان.
1: لم يكن مجرد كائن استأنسه الإنسان، بل كان قصيدة تمشي على أربع، وحرية تكسو الجسد بالتحدي، وروحا تسكن الرمال وتتحدى الزمان. فكلما صهل جواد في آفاق الأرض، ارتد الصدى من عمق التاريخ ليذكرنا بأن أمة أسرجت المجد على ظهور خيلها لن تضل الطريق.
0: قصة لم تنتهي، لأن الريح لا تتوقف عن الركض، ولأن المجد لا يترجل عن جواده. الخيل العربية
1: سر إلهي
0: وعهد أزلي
1: وحكاية مجد لا تموت.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

الحمد لله الرحيم الرحمن، الملك المنان، خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على سيد ولد عدنان نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامجكم الجديد أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وهو من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

إن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية الترمذي زيادة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإن لله تعالى أسماء كثيرة لا نعلم عددها، قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المشهور والمعلوم لنا منها 99 اسما، وهي التي ورد النص بفضلها. ومعرفة الأسماء هي مفتاح الإيمان واليقين. ونبدأ في حلقتنا هذه مع الاسم الأول، وهو اسم الله الأعظم، وأدلة أهل العلم القائلين بأن اسم الله هو اسم الله الأعظم هو خصوصية هذا الاسم من بين أسمائه. قال علماء التوحيد: الله علم على الذات، أو علم على واجب الوجود. وإن أعظم الأسماء هي قولنا الله. واحتج القائلون بأن الله هو اسم الله الأعظم لوجوه عديدة، منها أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه إلا على الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض، وما سمي أحد على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة التي زعمت من دون الله لم تسمى بهذا الاسم أبدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل هناك من يسمى بهذا الاسم؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف الأسماء كلها، فاسم الله هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العظمى، الجامع للكمالات كلها، المنزه عن النقائص.

النقائص كلها علم على الذات واجب الوجود. والأصل في الأسماء الحسنى هو اسم الله، وجميع الأسماء مضافة إليه.

مستمعينا الكرام، نقف مع حضراتكم مع اسم الله الأول، وهو الله الذي قيل فيه أنه هو اسم الله الأعظم، وسنتابع الكلام عن هذا الاسم العظيم في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

0: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
1: على طريق مكة التجاري إلى الشام في مضارب قبيلة غفار 3 سنوات قبل نزول الوحي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذا أخي أبا ذر كالعادة جالس في نفس المكان لا يحرك ساكنا. إنه النهار أجمع خاليا يفكر، هل أقطع عليه خلوته أم أنتظر حتى يفيق من شروطي؟ ماذا أفعل؟ لقد طالت مدة تأمله. ها هو يتململ في جلسته.
1: أنيس، منذ متى وصلت يا ابن أمي؟
0: منذ وقت يا أخي، ولم أشأ أن أقطع عليك خلوتك وأنت غارق في التأمل.
1: حيرة يا أخي، حيرة، أسئلة كثر، سؤال يولد سؤالا، أسئلة تداهم عقلي وتريد لها أجوبة. إني لا أنام الليل من فرط التفكير.
0: نفس الأسئلة إياها؟
1: أجل، نفس الأسئلة.
0: عن الآلهة التي نعبدها؟
1: أجل، أيعقل يا أخي، أيعقل أن نسجد لآلهة صنعناها بأيدينا ونرتجي منها أن تمنحنا الخير وتساعدنا وتحمينا، وهي أعجز من أن تحمي نفسها؟
0: أصبحت أخاف عليك من القوم يا أخي، فقد كثر لغطهم حول نقدك لدين الأجداد، وشيخ القبيلة وسادتها منزعجون من كلامك مع العامة، وهم يخشون انتشار أفكارك الغريبة بينهم، حتى أن الجميع أصبحوا يلقبونك بالصابئ. فبرغم أنك أرشحنا عقلا وأكثرنا تبصرا، أخاف أن يتهموك بالجنون أو بالضلالة.
1: بل هم الذين يعيشون في ضلالة ما داموا يعبدون أصناما لا تنطق، لا تسمع، لا ترى، عاجزة كل العجز عن حماية نفسها، فكيف لها أن تحمي عبادها؟
0: وما الذي استنتجته من كل هذا التفكير العميق والتأمل الطويل؟
1: لقد هداني عقلي يا أخي إلى أن هناك قوة خارقة تسير كل الكائنات منذ خلقها حتى موتها واندثارها، تتمثل في إله واحد أحد، لأنه لو تعددت الآلهة فحتما ستختلف في تسيير الكون، كالقبيلة لا يحكمها سوى رئيس واحد، لو تعدد الرؤساء لاختلفوا في تسييرها واجتاحتها الفتن وفسد حالها. وأنت تعرف يا أخي أني لم أعبد صادقا مثلهم الأصنام، لا إله إلا الله.
0: لقد أصبحت أخشى عليك من أفكارك هذه.
1: لا تخشى علي، فإني كلما صفى ذهني أكثر ووجدت أجوبة للأسئلة التي تؤرقني، أشعر أني أزداد ثقة وقوة، بالعقل يسير المرء في طريق الهدى. والآن أستسمحك يا أخي، سأقوم لأصلي.
0: لمن؟
1: لله.
0: ومن هو ربك؟
1: هو الله الواحد، رب العباد جميعا.
0: الله الواحد رب العباد جميعا، وأين يوجد؟
1: إنه في كل مكان، أينما توجهت وأينما حللت.
0: وأين ستتوجه؟
1: أتوجه حيث يوجهني ربي، فقد تعودت أن أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر السحر ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس.

0: السلام عليكم يا خفاف ابن إيماء يا شيخ غفار. السلام عليكم يا سادة غفار وفتيانها.
1: وعليكم السلام.
2: أم صباحا أبا بر، مرحبا، تفضل بالجلوس، أنت نادرا ما تقبل على مجلسي.
0: شكرا يا ابن إيماء، أنت تعلم أني أصبحت أفضل الوحدة للتفكير.
2: يا أبا بر، إني سمعت كلاما كثيرا يروج حولك بين فتيان القبيلة عما هدك إليه تفكيره.
0: ما الذي يروج حولي؟
2: أو حقا تركت دين أجدادنا وكفرت بآلهتنا؟
1: كيف؟
0: أنا ما كفرت بآلهتكم، لأني لم أعبدها صادقا في يوم ما.
2: ولكنك تعبد الإله نهما.
0: كان ذلك قبل أن يتبول على ساقه الكلب.
2: أو تبول على ساقه الكلب؟
0: والمسكين لم يحرك ساكنا.
2: وماذا تعبد إذن؟
0: أعبد إلها واحدا.
2: وأين يوجد إلهك هذا؟
0: لا يرى، ولكنه في كل مكان.
2: ولكن كيف تعبد إلها لا تراه؟
0: الله لا يرى بالعين يا شيخ، بل بالقلب. وآلهتكم التي تبصرونها بأعينكم، ألستم أنتم الذين صنعتموها أصناما بأيديكم؟ هل الله خالق أم مخلوق؟ ما رأي سادة غفار وفتيانها؟
2: أفيكم من يرى رأي أبي ذر؟
3: لا لا لا أبدا.
2: يا أبا ذر، نعرف أنك كريم طيب الخلق، حلو المعاشرة، شديد الذكاء، وثيق الحجة، ثاقب البصيرة، ولكن ما تقوله غريب وحجتك فيه واهية.
0: لقد قلتها يا خفاف، أني ثاقب البصيرة، وأنتم متعتم بالبصر وغابت عنكم البصيرة.
2: وإن خبرناك صادق اللهجة، فإن ما تقوله يا أبا ذر يعد من قبيل الهذيان. ثم دعنا من هذا الجدل ولنعد إلى موضوع الحرب.
0: ماذا؟ هل ستخوض القبيلة الحرب؟
4: لا
2: ذاك ما كنا بصدد الخوض فيه.
0: ولكننا في الأشهر الحرم.
2: ولو،
0: ولكن العرب لا يخرجون للحرب في الأشهر الحرم، وهذه بدعة وخروج عن تقاليدنا.
2: نحن قطاع طرق، وتقاليد العرب لا تعنينا.
4: لا تعني
0: يا شيخ غفار، أي نعم نحن قطاع طرق، ولكن علينا احترام عادات العرب، فنحن لا نعيش بمفردنا.
2: إن عادات العرب وتقاليدهم لا تعنينا.
5: لا تعنينا.
2: فلغفار وجهة نظر خاصة بها.
0: نحن نعيش بين قبائل العرب.
2: إن غفارا على امتداد تاريخها لم تعر اهتماما لتقاليد العرب.
0: وما رأي سادة غفار؟
2: لقد أجمعوا على رأيي، سنخوض الحرب. والآن يكفي نقاشا في هذا الموضوع. هيا يا شيوخ غفار وفتيانها، انصرفوا إلى شؤونكم، وإلا أفسد هذا الصابئ عقولكم. ولا تجادلوه كثيرا مخافة أن يضلكم عن دينكم.
0: لا تخش يا شيخ غفار على عقولهم مني، فلم يعد لي مقام في مضارب أهلها لا يحترمون عادات العرب وتقاليدهم.
4: تذهب إلى الجحيم.
2: هل ستغادر مضاربنا؟
0: أجل، وغدا صباحا.
2: وأمك وزوجك وأخوك
0: سيرحلون معي.

0: أبا ذر، أمصر أنت على أن نغادر مضاربنا؟
1: لقد اتخذت قراري ولا رجعة فيه، إلا إذا كنت أنت تفضل البقاء فلن أجبرك على الرحيل معنا.
0: أينما مضيت فأنا أنيس لك.
1: ونعم الأنيس يا أنيس.
0: فقط خشيت على أمنا وزوجك من عناء السفر.
2: لا لا لا، لا تخش علي من الطريق يا بني، ثم لقد اشتقت كثيرا لأخي، ولكني أخشى على بيتنا ومتاعنا الذي سنتركه فيه.
1: سأوصي جارنا سعد بتفقده من حين لآخر.
0: هل أوصي ابنته سلمى أن تتفقده أيضا؟
2: إذا عدنا إلى مضاربنا بخير سأطلبها من سعد.
0: أمد الله في أنفاسك يا أمه.
2: ما رأي أبي ذر؟
1: الرأي ما ترينه أنت يا أمي، خاصة أن ابنك متيم بها،
2: وهي أيضا متيمة به.
1: سنرى ذلك. والآن لنعد العدة للسفر.
0: وهو كذلك يا أخي. وهو كذلك.
1: أنيس، هل أعددت رواحلنا؟
3: منذ وقت يا أبا ذر.
1: وأنتما يا أم جندب وأم ذر، هل جهزتما مستلزمات الطريق؟
2: أجل يا ولدي أجل.
4: نعم يا أبا ذر.
5: عم صباحاً أبا ذر، عم صباحاً أنيس. متعتي متعتي أم جندب، متعتي أم ذر.
1: مرحبا مروان، إلى أين التبكير؟
5: إلى القنص. وأنت أبا ذر، أراك تتهيأ وذويك للرحيل
1: إلى أرض لا خروج فيها عن تقاليد العرب التي تحرم الحرب في الأشهر الحرم.
5: هل ستخرج القبيلة للحرب؟
1: أي نعم، لذلك سنغادر ربوع قومنا غفار ما داموا يحلون الأشهر الحرم.
6: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
7: محمد المصمودي، رفيع بالحوت، المنصف العجنجي، سندس حمو، نبيل الشيخ، علي لندلسي، وعبد الرحمن محمود.
6: ساعد في الإخراج حسون ناجي. توظيف الإنتاج إدريس الشريف. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك

كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

إخراج ثراء دبسي. مقتل الملكة قمر.

0: أود من يساعدني على الوصول إلى سيف. إنها نايت، الزوجة المنسية من طامة بنت عاقلة.
1: أطال الله عمرك يا نايت، لأنك المنفذ المتاح لي إلى غرضي. الليلة سأكون عندك، فأنا أم الزوج التي تحرص على سعادة ابنها. مع زوجته

0: زرتني في وقت الحاجة إليك يا مولاتي.
1: بنيتي مري بما تشائين وعلى الله تيسير الأمور.
0: تعلمين يا سيدتي أنني زوجة ابنك سيف من عهد بعيد، وقد مرت الأيام بنا ونحن لا نزداد إلا تباعدا عن بعضنا حتى بات لا يطيق النظر إلي.
1: لماذا يا بنيتي؟ ماذا فعلت له؟
0: لا أذكر أنني عصيت له أمرا أو أسأت إلى أحد أو حملته من أمره عسرا أو أثقلت عليه في طلب.
1: أتريدين أن أصلح بينك وبينه يا ناهد؟
0: ليتك تفعلين ذلك، لعله يفتح لي قلبه المغلق حتى أجد منه ما تجده بقية زوجاته من اهتمام ومحبة.
1: اطمئني وأبشري يا ابنتي، سأعمل ما بوسعي لأصلح بينكما، فذلك مدعاة لسروري.
0: يعني سأجده قريبا في منزلي؟
1: سيكون عندك الليلة، لكن أنا بدوري سأطلب منك أمرا ليس من العسير عليك قضاؤه.
0: أطلبي ما تشائين.
1: أريد ثوب سيف بعد أن ينام.
0: لا هذا أمر فوق طاقتي، لا أستطيع أن أمد يدي إلى زوجي دون إذن منه.
1: سأرده في الحال لتضعيه تحت رأسه كما كان.
0: لكن ما غايتك من أخذه؟
1: في ثوب ابني يا ناهد نقوش سحرية تذهب الآلام، وأنا أريد أن أخلعه على جسمي ساعة ليذهب الصداع من رأسي، ثم أرده إليك. وما أحسبه بكاره أن تذهب عني أوجاعي وأستريح في نومي.
0: إنه ابنك، فما يمنعك أن تسأليه ما تريدين؟
1: لعلك تعلمين ما يقوله خلطاء السوء عني، ولولا أنه بر كريم لاستمع إليهم وقتلني.
0: حسنا، إذن أعاهدك على تنفيذ ما طلبته مني إذا جئتني بسيف كما وعدتني.

0: أمي، أهلا ومرحبا بك، جئت إلي في حاجة.
1: وهي حاجة لا تخصني بذاتي.
0: قولي لألبيك.
1: أجدك يا سيف قد انحرفت عما يأمرك به دينك، فلم تعدل بين زوجاتك وآثرت بعضهن على بعض.
0: استغفر الله، ما هذا الذي تقولينه؟
1: جرت وظلمت، فهجرت زوجتك ناهد، وما سويت بينها وبين زوجاتك. اذهب إليها الليلة وكفر بالإقبال عليها ما فرط منك بحقها.
0: سمعا وطاعة يا أمي.
1: هل أذهب إلى مخدعي وأنا مطمئنة؟
0: كل الإطمئنان، وأنا ممتن لك لأنك تفكرين بسعادة الآخرين.

0: كنت أحسب أنك نسيتني وما عدت في خاطرك يا سيف.
1: كيف تقولين هذا يا ناهد وأنت أقرب الناس إلى قلبي؟
0: راودتني أفكار سوداء للرحيل عن هذه المدينة التي لا أحد لي فيها سواك.
1: هل غادرتك هذه الأفكار الآن؟ أم اقتنعت أن زوجك شغل عنك بأمور الملك ومحاربة الأعداء؟
0: بلى اقتنعت، وصفت نفسي من الكدر بعدما شعرت بلطفك وبالرفق الذي أبديته نحوي.
1: حسنا يا ناهد، هل أنام الآن قرير العين؟
0: أنا أسعد نساء الأرض إن نمت في منزلي هادئ البال قرير العين.

0: لما لا تنامين يا طامة؟ ما الذي يؤرقك؟
1: دعيني يا أمي، لا شيء يؤرقني، إنما طاب لي نسيم الليل وأريد أن أخرج إلى الشرفة لأستمتع به.

0: هل أحضرت ثوب يا ناهد؟
1: لقد سحبته من تحت رأسه بصعوبة لأن فيه حزاما حيك بعرى متينة على محيطه.
0: هاتيه يا ناهد.
2: توقفي أيها المجرمة، سأقتلك بالسيف هذا.
3: لقد نصبت لي شركا يا قمر.

0: You're safe.
1: ماذا فعلت يا طامة؟ بدم من يقطر سيفك؟
0: بدم زوجتك ناهد.
1: ناهد؟ كيف تقتلين نفسا بريئة لم ترتكب جرما؟
0: لا تحكم قبل أن تتبين يا سيف. كان علي أن أقتل أمك أيضا، لكنها هربت.
1: أفهميني ماذا حصل؟
0: لقد ارتكبت ناهد وأمك جرما فظيعا بحقك.
1: أي جرم يا طامة؟ أوضحي.
0: سرقت ناهد الثوب الذي فيه الحزام المسحور، حاميك من كل شيطان ومارد، وخرجت به إلى أمك لتستطيع أن تسلط عليك عيروت ليحملك إلى حيث تلقى حتفك.
1: طامة، إن لوح عيروت معي.
0: أخرجه إذا واستدعي عيروت.

0: أرأيت؟ لم يحضر عيروت ولا غيره، لأن لوحه ما زال مع أمك التي اطمأننت لها وصدقت توبتها الكاذبة.
1: إذن ما هذا اللوح الذي أحمله بيدي؟
0: إنه من صنع غلام قتلته أمك ليبقى أمرا خفيا، وهي الآن تريد أن تجردك من الحزام المسحور على يد زوجتك نايت. ولما انكشف أمرها خافت وهربت.
1: ربا، ما زالت أمي خائنة غادرة.
0: وأراهنك، أراهنك أنك لن تجد لها أثرا في القصر.

0: هذا ما كان من أمر أمي ليلة البارحة، وقد أخبرتكم به بالتفصيل.
1: هل اقتنعت أخيرا بغدر هذه الأم يا سيف؟ كم أشرنا عليك بالتخلص منها فأبيت، تناسيا سوء أخلاقها ومكائدها.
0: عاقصة؟ لقد جئت في وقت الحاجة إليك.
2: ماذا جرى لك يا أخي؟
1: ما جرى له؟ مؤامرة جديدة من أمه، تبغي قتله والتخلص منه.
2: إن أنا بحثت عنها وأحضرتها، فهل تأذن لي أن أقتلها وأريحك منها؟
0: لك ما تشائين يا عاقصة.
2: إني بك عارفة، فستمنعني من قتلها إن جئت بها. لذلك أشهد على نفسك أرباب دولتك.
0: إن أنت أحضرتها فسأريك ما أفعل بها.
2: وحق النقش الذي على خاتم سليمان، إن عثرت عليها فلن أتركها حية ترزق أبدا. ماذا تقولون في هذا أيها السادة؟
1: ذلك هو الحق الذي لا شك فيه.
2: إذن ألقاكم قريبا.

0: تعرف ملك الصين والد ناهد يا عيرود؟
1: نعم أعرفه، إنه الصمصاب، وهو جبار عنيد.
0: احملني إليه واسرح بأسرع من الريح.

0: هذا هو قصر السلطان. أين تحبين أن أنزلك؟
1: أنزلني على أحد سلالمه.

0: أي قصر هذا؟ ما أكثر حجراته وأوسعها، كلها ممتلئة بأثاث مرصع بالذهب والفضة والجواهر الكريمة.
1: عينك دائما على الذهب والفضة والثروة.
0: ماذا قلت؟
1: لا شيء، استدعيني حين تحتاجين إليه.

0: أسلم عليك أيها الملك.
1: من أنت؟ إنسية أم جنية؟
0: لا تفزع أيها الملك، فأنا الملكة قمر. وما جئتك من بلاد اليمن إلا لأمر عظيم يهمك.
1: عسى أن يكون خيرا، وأرجو أن تكون ابنتي بأحسن حال.
0: ما قدمت إلا من أجل ابنتك، وقد كدت أقتل دفاعا عنها.
1: ماذا؟
0: لقد احتال عليها سيف وأخذها وقتلها، وحين حاولت الدفاع عنها أما أن يضربني بسيفه ففررت منه وجئت إليك لأخبرك.
1: ومتى حدث هذا؟
0: بالأمس أيها الملك.
1: وكيف جئت بهذه السرعة وبين اليمن والصين مسافة بعيدة؟
0: لقد طار بي إليك جني اسمه عيروت، وهو خادم لوح في حوزتي، إذا فركته حضر وكان طوع أمري.
1: ومن لا يكون طوع هذا الجمال الفتان؟ إن ابنتي هي التي جنت على نفسها وطاوعته ورحلت معه إلى بلاد اليمن، فماذا أفعل لها؟
0: أتعني أن أمر ابنتك لا يعنيك؟
1: دعي الحديث عنها إلى وقت آخر. دعيني أكرم وفادتك وأقدم لك الواجب، وفيما بعد نناقش من الأمور ما تحبين مناقشتها.
0: كأنك تريد مني أن أطيل الإقامة هنا.
1: وبودي ألا تفارقي هذه البلاد.
0: لكن كيف أقيم هنا؟ بأي صفة؟
1: قمر، هل توافقين على الزواج مني؟
0: عرضك فاجأني أيها الملك.
1: ألا يروقك أن تكوني ملكة لهذه البلاد العظيمة؟
0: بلى، ولكن
1: ادخلي في ديني وتزوجيني يا قمر.
0: ماذا تعبدون في هذه البلاد؟
1: نعبد النار ونقدسها.
0: رضيت بك زوجا أيها الملك. لنذهب إلى المعبد ونعقد زواجنا هناك.

0: ألم تعثري على أمي؟
1: بلى، إنها في الصين وقد تزوجت من ملكها، لكنني لم أستطع الاقتراب منها لأنها تحمل لوح عيروض المطلسم.
2: خذيني معك إليها وأنا

0: هذا هو قصر الصمصام، ادخل إليه مستخفيا وأنا بانتظارك هنا في حديقة القصر.
1: سأنزل عبر هذا السلم الخفي، ولحظة آتيك باللوح المطلسم ادخلي مخدعتنا وخذيها على وجه السرعة.
0: اذهب يا برنوخ، ألم نأتي من أجل هذا؟

0: ما الأخبار يا برنوخ؟
1: أمك قمر مع عاطسة على سطح القصر.
0: لما لم تنزلها للديوان؟
2: لا حاجة بنا إليها هنا، سأذهب إليها بسيفي هذا.

0: هذا رأس أمك الخائنة يا سيف، وقد قتلتها بسيف طامة.
1: لما قتلتها قبل أن أراها وأتحدث إليها؟
0: لا تسلني شيئا بعد اليوم يا سيف، لأنك لن تراني منذ هذه الساعة
1: يا عاقصة.
0: لقد أمنت عليك بعد الخلاص من أمك الخائنة، وسلامي عليك.

0: ما لي أراك حزينا مليئا بالجراح، أهو فراق أمك أم فراق عاقسة؟
1: للمرء أم واحدة يا طامة، وهي لا تعوض.
0: أمرك غريب أيها الملك، تحزن على أم لم تعطك من الأمومة إلا المكر والمكائد كي تنحيك عن ملك أبيك؟

0: لك عندي بشرى يا سيف، ستبدد عنك كل الأحزان.
1: قولي يا عاقلة.
0: لقد أنجبت زوجتك منية النفوس غلاماً ذكراً وجهه كالقمر في ليلة الدم.
1: إنها بشرى بحق، بشرى تستحق أن نبذل من أجلها المنح والعطايا، وأن نقيم احتفالات في كل أرجاء المدينة.
0: هكذا؟ قبل أن تطلق عليه اسماً؟
1: سأسميه مصر. أليس اسماً جميلاً يا عاقلة؟
0: لا، إنه اسم جميل ما دمت قد اخترته.
1: عاقلة، يجب أن أرى وجه الوليد.
0: بل يجب أن تهنئ الوالدة. اذهب إليها ودع لي طامة، لأنني لم أنفرد بها منذ زمن.

0: رأسك.
1: أراك مبتهجا بالولد رغم أنه ابنك الثاني.
0: كل ولد لي هو ولد أول. ثم ألا يسعدك أن يكون دمر ومصر أخوين يستعينان بالمحبة على ظروف الزمان؟

0: ماذا تريدين يا ضمة؟ لما دخلت إلى مخدع منية النفوس وبيدك السيف؟
1: ما الذنب الذي اقترفته بحقك حتى تهمل لي وتغفل أمري؟
0: سمعت ما قالته ابنتك يا عقلة؟
2: سمعت، وما لحقت بها إلا لأردها عن حماقاتها.
1: حماقاتي؟ هل سأعيش عمري على وعود خلبية من هذا الرجل يا أمي؟
2: يا سيف، يا سيف، إن علماء الدين كفيلون بحل عقيدة الإيمان التي بينك وبين ابنتي طامة، لو أنك بذلت على مسألتها شيئا من اهتمامك.
0: سأحل العقدة يا عاقلة، لكن ألا يمكن الانتظار حتى صباح الغد؟
2: كيف لا؟ كيف لا؟ تعالي معي يا طامة، لقد قضي الأمر.
1: أمي،
2: وعد الملك لا رجعة فيه. امشي معي.

0: أيها السادة، أيها السادة العلماء والقضاة، لقد جمعتكم لأستشيركم في مسألة.
1: هي مسألة زواجك من طامة بنت عاقلة.
0: نعم صحيح، لكن هناك عقبة. فطامة أخذت مني قلنسوة أفلاطون وأقسمت ألا تردها إلي إلا بعد زواجي منها.
1: بينما أقسمت أنت على ألا تعقد زواجك منها قبل أن ترد لك القلنسوة. هذه القصة معروفة لدينا منذ مجيء طامة وعاقلة إلى هذه المدينة.
0: ما الحل إذن أيها القاضي؟ ما الحل إذا لم يتنازل كلانا عن قسمه؟
1: الحل بسيط، يبرم عقد الزواج الآن وتدفع أنت المهر، وبعد ذلك تأخذ القلنسوة، وحينئذ لا يحنث أحدكما بيمينه.
0: على هذا سأمر بذبح 7 بقرات سمان كفارة عن اليمين، وسأقدم لطامة مهرا قدره 10,000 دينار.

0: لي عندك أمنية؟
1: ماذا تريدين؟ الخروج إلى الصيد معي ومع رفاقي؟
0: لا لا لا، أنا سعيدة لأنك ستخرج إلى الصيد وتروح عن نفسك.
1: ماذا تتمنين علي؟ ما دمت قد سمحت لي بالخروج إلى الصحراء،
0: أريد أن أرى ثوب الريش الذي لمنية النفوس.
1: ماما، أتركي هذه الأمنية واطلبي ما تشائين غيرها.
0: لا أمنية لي سواها، ولا أبغي إلا رؤية الثوب ثم أعيده إليك.
1: أخشى أن تراه منية النفوس معك فتحتال عليك وتأخذه، ثم يشدها الحنين للعودة إلى أهلها وديارها فتأخذ ابني معها، وحينئذ لن يحنأ لي عيش أو يهدأ لي بال.
0: لا تخف، لن تصل يدها إلي. ألا تصدقني؟
1: خذي هذا مفتاح الصندوق الذي خبأت فيه الثوب، وحذاري أن تراه منية النفوس.

0: لما تنظرين إلي هكذا يا تاما؟
1: كنت أفكر كيف تبدين في ثوب الريش يا منية النفوس، بل أحببت أن أراك ترقصين وأنت تلبسين.
0: أحضريه وأنا أرقص فيه أمامكن جميعا.
1: أخشى أن تلبسيه ثم تطيري به وتفارقين.
0: إن كنت خائفة فلا تحضريه، ولن أكرهك على ذلك.
1: احلفي أنك لن تطيري وتفارقين.
0: ورأسي أمك لن أطير به، بل سأرده إليك بعد أن أنتهي من رقصتي.

0: رقصك مذهل يا منية النفوس.
1: سأريك رقصة وابني مصر في حضني. أعطيني شالك الحريري لأربط الصغير على صدري. أعزفي أعزفي أيتها الجارية لحما غير صاخب حتى لا يستيقظ طفلي.

0: منية النفوس، بما تفكرين وأنت تقفين بعيدا على شرفة القصر؟
1: إنني مرتحلة إلى أهلي، فإن شاء سيف واشتاق لابنه مصر فليلحق بي إلى جزيرة البنات، وهي إحدى جزائر الواقواق.
0: اعقلي اعقلي وعودي يا منية النفوس.
1: الوداع يا عاقلة. شكرا لك يا طامة. الوداع يا مدينة الحمراء. الوداع.
2: افعلي شيئا يا أمي.
0: افعلي شيئا يا أمي.
2: أعدي يا قبل أن تقتلني الحسرة والندامة.
0: كيف سترجين من سيف حين يرجع ولا يجد ولده وأم ولده؟
2: يا ويلي
0: إن القتل يسير عليك مع هذا الفضول الذي أكرهت سيف عليه.
2: أنقذيني أنقذيني من هذه الوردة يا أمي.
0: اكتمي الأمر حتى أوفق إلى تدبير موافق.
2: أي تدبير سيخلصنا من هذه المصيبة؟
0: اسكتي واسمعي. اسكتي اكتمي نفسك. سآتي بنجار ماهر يصنع تمثالا لمنية النفوس، أدفنه في الحديقة ونقول إن منية النفوس كانت تشرب فشرقت وماتت لساعتها. ماذا كانت تفعل؟
2: كانت تشرب فشرقت وماتت لساعتها.

ساعد في الإخراج فراس محمد، المخرج المساعد إياد سمندر، الإخراج

يا زكريا إنا نبشرك. وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرا، لكنه كان يعرف أن الأسباب تحكم الناس ولا تحكم الله جل في علاه، فرفع يديه ودعا: فهب لي من لدنك وليا. فجاءته الاستجابة: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. من علق قلبه بالأسباب تركه الله إليها، ومن علق قلبه بالله هيأ له الأسباب.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومتابعينا الأكارم، بثنا وإرسالنا متواصل على مدار 24 ساعة. نواصل إرسالنا معكم من جديد بعد قليل.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني عشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للخامس والعشرين من آب لعام 2026 للميلاد. خير ما نسأل به أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورتي النحل والمائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Thank you.

عارف ان هو

أفبنعمة الله يجحدون.

ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: اطلع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر له من سورتي النحل والمائدة. ونبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور عمر جبهجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. نرحب بكم أجمل ترحيب مع هذا الحديث الديني الصباحي. في هذا اليوم نتحدث بعون الله تعالى عن آداب الضيافة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نذكر بعض آداب الدعوة. ينبغي لمن يدعو الناس أن يدعو إلى طعامه الأتقياء دون الفساق، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل طعامكم الأبرار. في هذا الحديث النبوي يحث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدعو الإنسان إلى طعامه إلا أهل البر وأهل التقى. ومن آداب الدعوة أن يقصد الفقراء قبل الأغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. يستحب أن يدعو الفقراء قبل الأغنياء إلى وليمته. ومن الآداب أيضا أن يدعو أقرباءه، فالأقربون أولى بالمعروف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن يدعو أقرباءه إذا كان عنده وليمة، لأن إهمال أقربائه فيه إيحاش وقطع للرحم. ومن آداب الدعوة والوليمة ألا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بل يقصد بها استمالة قلوب المؤمنين والتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام وإدخال السرور على قلب أقاربه وأحبابه وأصحابه وعموم المؤمنين.

الإنسان الذي يريد أن يستجيب أو يلبي الدعوة له آداب. من الآداب ألا يميز الغني بالإجابة عن الفقير، فذلك هو التكبر المنهي عنه. يعني إذا دعاني غني أجيب دعوته، وإذا دعاني فقير لا أجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت. والكراع هو العظم الذي فيه بعض القليل من اللحم، وهذا يقدمه الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومن الآداب أيضا ألا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة، كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم جاهه، بل كل مسافة يمكن احتمالها عادة فلا ينبغي له أن يمتنع لأجل ذلك. فكلما كانت المسافة أبعد كلما كان الثواب أكبر، لأنك تجبر خاطر مسلم وتجبر خاطر أخيك وتذهب إليه لتلبي هذه الدعوة وتدخل السرور على قلبه، فأنت بهذه النية تثاب عند الله عز وجل. ومن الآداب أيضا إذا كان يصوم صيام نفل فيستحب له أن يقطع صومه ويلبي دعوة أخيه إدخالا للسرور على قلب أخيه. من الآداب أيضا إذا كان يعلم أن في طعام الذي دعاه حرمة أو شبهة فلا يجيب دعوته. ومن الآداب أيضا ألا يقصد في إجابته للدعوة قضاء شهوة البطن، بل يحسن نيته، لأن النية هي التي تفيده في الآخرة. يقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد أو ينوي إكرام أخيه المؤمن وإدخال السرور على قلبه وزيارته ليكونا من المتحابين في الله. فبهذه النيات تصبح إجابة الدعوة عبادة. من آداب حضور الوليمة، أولا أن يدخل الدار ويجلس في المكان الذي يجلسه صاحب الدار، لأن صاحب الدار هو أعلم بعيوب بيته. الأمر الثاني ألا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة، بل إذا أشار إليه صاحب المكان بموضع فلا يخالفه أبدا. من الآداب ألا يجلس مقابل باب حجرة النساء لئلا تنكشف عورات البيت أو ينكشف حريم الرجل على هذا الضيف. ومن الآداب عندما يدخل يحيي الجميع ويسلم عليهم. ومن الآداب أيضا إذا دخل ورأى منكرا فيستحب له أن يخبر صاحب البيت بإزالة هذا المنكر، وإذا كان المنكر شديد جدا فينسحب ويخرج من الدعوة. من آداب إحضار الطعام، الآن أحد الناس دعا الناس إلى وليمته، هناك آداب في إحضار الطعام. من آداب إحضار الطعام التعجيل في الطعام، لأن في ذلك إكرام للضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومهما حضر أكثر المدعوين وغاب واحد أو اثنين وتأخروا، فليس من المستحب أن تتأخر في الطعام، وإنما تقدم الطعام عند حضور معظم المدعوين. من الآداب أيضا الترتيب في الأطعمة، فتقدم الفاكهة أولا ثم تقدم اللحمة ثم تقدم الحلو أو غير ذلك. وذلك التقديم ورد في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. من آداب الطعام أيضا أن يقدم من الألوان ألطفها، يعني يقدم الأطعمة سهلة الهضم بداية ثم يقدم الأطعمة الدسمة بعد ذلك. من الآداب أيضا ينبغي له أن يعزل أول شيء نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه، فلعله لا يرجع شيء من هذا الطعام فيحزنون وتضيق صدورهم. لذلك يعزل نصيب أهل بيته قبل أن يقدم الطعام للناس. أخيرا آداب الانصراف من الوليمة. من

آداب أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار، يشيعه إلى باب الدار، وذلك من إكرام الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى مائدة الطعام. من الآداب ألا يخرج الضيف إلا برضا صاحب البيت وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة، وإذا نزل ضيفا فلا يزيد على 3 أيام. في نهاية هذا اللقاء نتحدث عن بعض الآداب والمناهي الطبية والشرعية المتفرقة. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أكل في يوم 7 تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه، يعني الدود الذي في بطنه، واللحم ينبت اللحمة، والثريد طعام العربي، ولحم البقر داء، ولبنها شفاء، وسمنها دواء، ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل من الرطب، والسمك يذيب الجسد، ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغداء. هذه من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت، لا أن يعد أهل الميت طعام للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون. وفي رواية: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه نزل بهم ما يشغلهم. وما يجري من عادات وتقاليد من أن أهل الميت يصنعون طعاما للناس فهذا من البدع التي ينبغي أن يتوقف الناس عنها، فربما كان في هذا الطعام مال يتيم ولا يجوز أكل مال اليتيم بغير حق. ومن الآداب أيضا ألا يحضر طعام ظالم، فإن أكره فليقلل الأكل ولا يقصد الطعام الطيب. نكتفي بهذا القدر من الآداب، من آداب الطعام ومن هذا الحديث الصباحي، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر لنتحدث عن آداب أخرى من آداب الإسلام. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ومأول يزداد الحب عنك فالحب أعلم أنت حب يا رب فينا وبل

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة. وحكمة حلقتنا لهذا اليوم هي اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، أي إن بذلك أقصى جهدك وطاقتك في تحصيل أمور قد تكفل الله لك بها كالرزق والأجل والصحة، وتقصيرك وتكاسلك فيما طلب في أداء ما أوجبه الله عليك من عبادات وطاعات وحقوق دليل على ذهاب نور القلب وعمى البصيرة عن رؤية الحقائق وتقديم الأدنى على الأعلى. وتبين هذه الحكمة خللا خطيرا في ميزان الأولويات عند الإنسان، فالله سبحانه قد قسم الأمرين ما ضمنه لك وهو أمر الدنيا والرزق وقد تكفل به، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأما ما طلبه الله منك وهو أمر الآخرة والعبادة فقد أمرك الله به، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا انعكس الأمر فاجتهدت في المضمون وقصرت في المطلوب، فذلك دليل على أن بصيرتك قد انطمست وأن قلبك قد تعلق بالفاني وغفل عن الباقي. ومثال ذلك الموظف يبكر إلى عمله ويسهر ليله في إتقانه ويخشى على راتبه وترقيته خشية شديدة، وهذا مما ضمن له، ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة العمل ويؤديها بعجلة ويهمل أذكار الصباح والمساء، وهذا مما طلب منه. وموضع الخلل هنا أنه قدم رزقا مضمونا على فريضة محاسب عليها. وأسباب انطماس البصيرة هو تعلق القلب بالدنيا وضعف اليقين بوعد الله، فلا يوقن أن الرزق مكتوب وطول الأمل محدود، فيظن أن لديه متسعا من العمر للطاعة. وعلاج ذلك يكون في تصحيح الميزان، فليكن شعارك أجتهد فيما طلب مني وأطمئن لما ضمن لي، واستحضار الآخرة وتذكر أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن ما عند الله خير وأبقى، والإكثار من الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

0: محمد يا نبي الرحمة، اجتمعت في حبك الأرواح وازدان بنا الزمن.
1: جئت فكان الهدى في الأرض أغنية، وكان خلقك بين الناس مؤتمن.
0: ما أجمل الحب إن صار اقتداء به، لا قول حب فقط بل خلقنا الحسن.
1: صلوا على من أضاء الكون مولده، محمد المصطفى ما لاح مؤتمن.

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. تمرض القلوب كما تمرض الأجسام، وعلاج أمراض الأجسام أيسر من علاج أمراض القلوب، وإن من أفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر، أن يرى الإنسان أنه أفضل من غيره بسبب مال أعطيه أو شهادة حصل عليها أو وظيفة شغلها. وهناك كبر ليس وراءه مميزات شخصية، وهذا أسوأ أنواع الكبر. ففي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكان دأب الصالحين أن يعالجوا فورا أي شعور بالاستعلاء يجدونه. مر الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بالسوق يحمل حزمة حطب، فقيل له: أليس الله قد أغناك؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة

وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما

الله.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، الماء عصب الحياة، يجب المحافظة عليه واستخدامه بالطريقة المثلى التي تكفل لنا ديمومته واستمرار حياتنا.

إن الاستجرار الزائد والاستنزاف الكبير الناجم عن ازدياد الطلب على المياه واستعمالاتها وتوسع رقعة الأراضي الزراعية المروية أدى إلى تناقص كبير بكميات المياه المتاحة، حيث بيّنت الدراسات الاقتصادية لمياه الري أن المنطقة ستعاني من عجز مائي كبير في السنوات القادمة إذا لم توجد حلول سريعة لتوفير المياه، وخاصة في الزراعة التي تستهلك ما يعادل 89% من الموارد المائية.

إن التوفير في استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية يعتبر ضرورة ملحة في الوقت الراهن، ولذلك يجب استخدام الري الحديث بدلا من الري التقليدي من أجل توفير المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية المروية والانتقال إلى التنمية الرأسية في الإنتاج والمردود لتحقيق الأمن الغذائي لبلدنا.

أخي المزارع، استخدام الري الحديث سيؤدي إلى توفير المياه بنسبة قد تصل إلى 50% مقارنة بطرق الري التقليدية مثل الري بالغمر. أيضا سيؤدي إلى زيادة المساحة المروية بنسبة تصل إلى 100% إذا رغبت بذلك. كما أن الري الحديث يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاج والمردودية، كما يحسن الدخل السنوي ويؤمن لك المياه والإنتاج الزراعي بشكل جيد.

أخي المزارع، من طرق الري الحديثة الري بالتنقيط. هذه الطريقة تسهل إدارة المزرعة من حيث المكافحة وعمليات الخدمة ومكافحة الأعشاب، كما أنها توفر مياه الري مقارنة مع الري السطحي التقليدي بنسبة من 40 إلى 50%، وتوفر اليد العاملة والأسمدة والفلاحات.

0: من طرق الري الحديثة الري السطحي المطور. ماذا نقصد بهذه الطريقة من طرق الري؟ ما هي قواعدها وشروطها؟ وما الفائدة من تطبيقها؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية منال مسلماني مراسلتنا في ريف دمشق.
1: يسعد صباحكم أخوتنا الفلاحين. موضوعنا اليوم عن الري الحديث الذي يعتبر أحد أهم العمليات الزراعية التي تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه أو عدم انتظام سقوط الأمطار. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع معي ضيفي المهندس الزراعي جبران تلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جبران.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: بداية، شو هي مميزات الري الحديث مقارنة بالري التقليدي؟
2: الري الحديث تنقيط والرذاذ يوفر كمية كبيرة من المياه، حيث يقلل الفاقد بسبب التبخر أو التسرب، كما أنه يزيد كفاءة امتصاص النبات للماء والعناصر الغذائية وتقلل من نمو الحشائش.
1: طيب، ذكرت أنت أنه الري الحديث له نوعين، ري بالتنقيط وري بالرذاذ. شو الفرق بين الري بالتنقيط والري بالرذاذ؟ وشو نوع المحاصيل اللي بنستخدمها لكل نوع من أنواع الري؟
2: الري بالتنقيط يصل الماء مباشرة إلى جذور النبات عبر خراطيم ضيقة، وهو مثال المحاصيل البستانية مثل الخضروات والأشجار. بينما الري بالرذاذ يشبه المطر الخفيف، يناسب المحاصيل الحقلية كالقمح والبرسيم والمناطق ذات التربة الرملية سريعة النبات.
1: طيب، كيف فينا نصمم شبكات الري الحديثة؟ وشو هي العوامل اللي بتأثر بكفاءة هاي الشبكات؟
2: هلا التصميم يعتمد على نوع المحصول ومساحة الأرض المزروعة، نوع التربية إذا كانت طينية أو رملية أو غيرها، مصدر المياه من حيث ضغط المياه ونوع المضخة المستعملة، وعمل المناخ من حيث معدل التبخر وهطول الأمطار. أما العوامل المؤثرة في الكفاءة، يجب اختيار أنابيب ذات جودة عالية، تنظيف الفلاتر بانتظام لضمان عدم انسداد النقاطات.
1: أنظمة الري الحديثة برأيك هي مكلفة؟
2: التكلفة الأولية قد تكون أعلى من الري التقليدي، لكنها توفر على المدى الطويل بسبب توفير المياه وزيادة الإنتاجية.
1: في حلول للزراعات الصغيرة؟
2: نعم، يوجد حلول. توجد أنظمة بسيطة تناسب المزارع الصغيرة، مثل الري بالتنقيط بالجاذبية.
1: شو هي التحديات ممكن تواجه تطبيق الري الحديث؟
2: نقص الوعي بفوائد النظام لدى بعض المزارعين، ارتفاع تكلفة التركيب والصيانة في بعض المناطق، انسداد النقاطات بسبب الأملاح أو الشوائب إذا لم تصف المياه جيدا.
1: كيف ممكن تساهم التكنولوجيا بتطوير الري؟
2: هلا هناك أصبح يوجد أنظمة ذكية تعمل بحساسات رطوبة التربة وأحوال الطقس، تبرمج لتشغيل الري تلقائيا عند الحاجة، مما يضمن عدم الإفراط في الاستهلاك.
1: شو هي النصائح اللي بتقدمها للمزارعين الراغبين تخدموا الري الحديث؟
2: أولا استشارة مهندس زراعي لاختيار النظام المناسب، البدء بمشروع صغير كتجربة قبل التوسع بشكل كبير، التدريب على الصيانة البسيطة مثل تنظيف الفلاتر، كشف التسريبات الموجودة، الاستفادة من الدعم الحكومي أو المنظمات الزراعية.
1: شكرا لك أستاذ جبران.
2: أهلا وسهلا.
1: شكرا
2: لك.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو ولو

0: فيك غنانينا وجينا يا ضيعة جينا ونزرع فيك غنانينا برمنا كتير شفنا كتير ومثل ربوعك ملقينا وحشتينا يا ضيعة يا ضيعة وحشتينا.
1: صباح الخير من إذاعة دمشق.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويشكر الرئيس دونالد ترامب على هذا القرار التاريخي وكل الذين وقفوا مع سوريا والسوريين. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بيانا ترحب فيه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أنه تحت إرشادة الرئيس أحمد الشرع ستتواصل الجهود التغلب على عرث العزلة وبناء بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المشتركة والاحترام دعما للتنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكدان التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي. السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز يؤكد أن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد قرارا بليغ الأهمية لاستقرار سوريا وتنميتها واستقرار المنطقة وإحلال السلام فيها. وزير الإعلام خالد زعرور يؤكد أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل خطوة جديدة لتجاوز إرث العزلة والتطلع إلى مستقبل يليق بالشعب السوري. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: أعطيني ابنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني ابنك، يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني.

سيداتي آنساتي سادتي أسعد الله صباحكم. حكيت لكم كيف عملنا سيران على جبل قاسيون، وباعتبار ما عندي سيارة طلعت أنا والعيلة مع جارنا أبو العز وعيلته، طبعا بالمكرو الجديد تبعه. وكتر ما كان في ناس هربانة من الشوب وطالعة تشم هوا، ما كان في مطرح الواحد يقعد فيه. وبالبداية لبينما أبو العز لقى مطرح يصف سيارته فيه ضل يلف ودور حوالي الساعة، ولبينما قدرنا ننزل من السيارة ونلاقي بقعة على قد بساطنا كمان مضت شي ساعة. يا ريت البقعة اللي لقيناها كانت أرض ناشفة، يعني أصلا لو كانت أرض ناشفة ما كان حدا ترك لنا إياها، كانت عبارة عن بحرة. وري أبو العز كان منه متبورد ومنه منقود. ايه شو عليه الدنيا شوب يا لطيف. المهم فردنا بساطنا وحطت أم العز طنجرة الكوسة بالنص وفتحت غطاها، ولسه ما دارت ظهرها حتى تطالع الخبزات، وإذ هبطت بقلب الطنجرة علبة كازوز معدنية كأنها طائرة هليكوبتر نزلت من الفضاء. ولما قرب أبو العز وشاف العلبة بقلب الطنجرة صرخ: شو هاد يا؟ شو هاد من العز؟ طب اختينا كوسة محشي ولا كولا محشية؟ المهم الظاهر على هوا النقي والبرودة انفتحت شهيتنا، لسه ما مدينا ايدنا على الطنجرة كانت ممسوحة. صحتين ما بتاكل الا العافية. ومثل ما سبق وقلت لكم كان في زحمة، عالم مثل التراب هربانين من الشوب وطالعت عم السيران، ومطرح مالنا قاعدين كانت حوالينا مجموعات مجموعات. هدول يلي مطالعين عدة الشاي، وهدول اللي عم يعملوا قهوة، وهدول اللي فاردين عدة المتة، وهذا اللي مشعل أرجيلته، وهذا اللي جايب معه مخدته ونايم ولا كأنه فندق خمس نجوم، والكل مبسوط. بس الغريب والعجيب كان هالأصوات اللي حوالينا، قصدي الجماعة اللي قدامنا مشغلين الدربكة وعم يغنوا ويزقفوا على نغمة يا مال الشام يلا يا مالي، والجماعة اللي ورانا معهم عود، وواحد عم يعزف عليه غنية وحياة عينيكي مشتاق إليكي لفريد الأطراش. اللي على يميننا جايبين تلفزيون صغير على البطارية وعم يتابعوا المسلسل. اللي على يسارنا معهم مسجلة حاطين فيها شريط موسيقى كلاسيكية وعم يسمعوا إذا ما كنت غلطان ما كنت غلطان بحيرة البجع لتشايكوفسكي. لا والحلوة هدول اللي عم يسمعوا موسيقى كلاسيكية جايبين معهم طنجرة وغاز وعم يطبخوا مجدرة. إنه بس فهموني شلون ظابط معهم تشايكوفسكي مع المجدرة ما بعرف. قمت أنا كترت غلبي وسألت هون، قام جاوبني واحد من اللي عم يسمعوا وقال لي: أخي حبيبي المجدرة أكلة كلاسيكية، مشان هيك عم نسمع معها موسيقى كلاسيكية، شكرا لإصغائك. أخي لا تزعلوا مني، بدكم رأيي مو صارت معكم، يعني لو عم تسمعوا عبد الحامولي ولا صالح عبد الحي ولا زكريا أحمد ولا سيد درويش يعني كان فيها وما فيها، أما مجدرة وتشايكوفسكي مو صارت ومي صارت بنوب بنوب، وشكرا لإصغائكم. لا واللي مو صابت أكتر هالخليط من الأغاني وصوت التلفزيون والموسيقى، لا عم نفهم من هون ولا عم نفهم من هون، لكن من حسن الحظ من حسن الحظ الجماعة اللي معهم الدربكة وقفوا الدق. اوخ عال هي ارتحنا من وحدة، مو تاريلكم وقفوا دق الدربكة مشان يقوموا يدبكوا يا حبيبي، وبلش الدبك يا عيني كملت والله على قول المثل كمل النقل.

الزعرور، وعلى قول الشاعر زاد في الطنبور نغما. التفت عليهم هيك وقلت لهم شو رح تعملوا يا جماعة؟ نط واحد بناتهم وقال لي بدنا نضبك. وين بدكم تدبكوا؟ مو شايفين المطرح ضيق يا

والله التفت علي جارنا بالعز وقال لي روح يا ابو عنتر قوم لك ازناس على حيلك خلينا نضيف الاغراض ونمشي. شي الصرعه يا صرعت انا. وين بدك تمشي يا ابو العز؟ مو شايف سيارتك صار في ثلاث صفوف سيارات مسكره الطريق عليها؟ ايه شو بدنا نسوي لك انا والعنات هير؟ والله داخلي

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: ذقت شمسا من رؤاك المشرقة.
1: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
2: يوم جديد، صباح الخير، لقاء جديد، نرجو أن تتنفس فيه كل الأمنيات وأن يكون مثقلا باللطف والرحمة، تستجاب فيه كل الدعوات ليكون صباح خير من الله عز وجل.

0: فلنأخذ بهذه النصائح التي وصلتنا عبر كلمات هذه الأغنية، حاملين زوادتنا اليومية من الحب وتمني الخير وفعل الخير، لنحظى برضا الله ورضا رسوله الكريم ورضا الوالدين. صباح خير لكم مستمعينا الكرام من فريق عمل جديد لهذا اليوم.
1: طبعا بكل الحب وإن شاء الله كل عام وانتم بخير للجميع. معكم من داخل الاستوديو مجد حيدر،
0: شادي حداد،
1: وفي الإخراج سناء الحمود.

صباحكم سوري، صباح جديد إن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات. ذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء في 12 ربيع الأول عام 1447 للهجرة، الموافق في 25 من آب 2026 للميلاد.

وفي يوم مولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض بنور الهدى والرحمة مهداة للعالمين. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في هذه الذكرى العظيمة. رزقنا الله عز وجل وإياكم شفاعة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد. مستمعينا الكرام، يأتي شهر ربيع الأول من كل عام فتتحرك في قلوب المسلمين مشاعر المحبة والحنين إلى سيد الخلق محمد النبي الكريم الذي أشرقت بمولده الدنيا وكان نبيا للرحمة وانتقلت البشرية على يديه من ظلمات الجهل إلى النور. نستذكر رسولا كريما جعل الرحمة منهجا والعفو قوة والعدل أمانة والإحسان إلى الناس عبادة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير.

في ذكرى مولدي نبي الرحمة نبي السلام، أسأل الله أن يملأ أيامكم بالسكينة وقلوبكم بالمحبة وخطواتكم بالخير. كل عام وأنتم بخير.

ذكرى ميلاد سيد المرسلين الذي قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تستلهم فعلا من هدي نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ففي زمن كثرت فيه الخصومات وانتشرت القسوة وضعفت القدوة، يصبح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ضرورة حضارية قبل أن يكون مطلب تعبدي. فالاحتفال الحقيقي اليوم بالمولد هو أن ينعكس هديه على بيوتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وتربيتنا لأبنائنا وأدائنا لأعمالنا.

صلوا على من كانت ولادته في مثل هذا اليوم وفيها تطيب النفوس وتستقر القلوب، فيا رب أبلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم منا ألف صلاة وسلام عليه.

0: عن جديد صباحكم خير مستمعينا. أكيد ستكون لنا وقفة في فقراتنا الصباحية لهذا اليوم لنسأل أيضا عن يعني الدروس المستفادة من سيرة سيد الأنبياء، وأيضا كيف نستغل هذه المناسبة للحث على الاقتداء برسولنا الكريم طبعا ضمن سياق فترتنا الصباحية. وأكيد بهذا اليوم يمكن أكتر يلي عم يحضرونا شادي نهار عطل اليوم فالرسائل أكتر وأكتر، ودائما منقول مطرحنا وإذاعة دمشق بتسع الكل، واهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. ما بعرف اذا بلشت الرسائل شادي.
1: والله بلشت من الخمسة الصبح، ولكن انا رح ابدا يعني باول رساله وتحديدا من الاخ وانيس بسام يعقوبيان من حلب، يقول فيها: عيد المولد النبوي الشريف، صباح الفل والياسمين لفريق العمل الجميع مشان ما نسمي بالاسم. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف الموافق 12 من ربيع الأول 1448 للهجرة، والمصادف طبعا 25 آب 2026، أتقدم إليكم بأجمل التهاني بميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رحمة للعالمين، أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. الأخ وانيس بسام يعقوبيان من حلب، يسعد لي صباحك وكل عام وخير جميع أهلنا في حلب. أبو ممدوح: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صباحكم خير بكل عافية. من حمال الجميل أبو ممدوح من حما، يسعد لي صباحك. أيضا الغفران والتسامح بين الأهل والأولاد ضروري جدا، خصوصا مع الأم والأب، أما عن الزوجة لازم التسامح لأبعد حد، الاعتراف بالخطأ قمة الاحترام. تحياتي لجميع العاملين بالإذاعة، معكم خالد أبو دياب. السلام عليكم، بحب صبح على أحلى إذاعة ومذيعين ومخرجين، ما في أحلى من صباحكم، الله يسعدكم.
0: الله يسعدك، شكرا لك، صباح الخيرات.
1: أيضا صباح الخير، ما عرفت كيفك أستاذ شاه طالع بدون دي.
0: صباح الخيرات.
1: أيضا كل عام والأمة الإسلامية والعالم بألف خير، من الخالق أم أنس، يسعد لي صباحك في ذكرى مولد نبي الله.

0: سلامات وصباح الخير لكم المستمعين الكرام. أحمد عم بيقول لي كيفك؟ صباح الخير، أنا منيحة الحمد لله، بس كل ما بتسألني كيفك بتذكر إني مو منيح. ليش؟ لأنه حرارة الطقس كتير عالية وعم نشوب كتير صراحة. هلا أنا هالأيام شو حالي شادي؟ عم راقب نجم سهيل.
1: أيوة.
0: النجم سهيل طبعا مو عنا بسوريا هلا وقته، بس مو عنا بسوريا، بشبه الجزيرة العربية. يعني ظهور نجم سهيل بالنسبة بكل عام، يعني مثل ما كان أجدادنا ينتظروه، أنه مو بس مشان الجو يبرد، قال المزاج حتى بيتغير وبتزيد الحركة وتذهب سموم الصيف. بس ما بعرف إذا الحياة العصرية شادي اليوم عم تخلينا نلمس هذا التغيير مع مكيفاتنا والبيوت، أم بعد لطلوع سهيل في هيبة؟ ما بعرف،
1: كل شيء بيكون طبيعي.

0: هلا امبارح العالم لمحت سهيل، بس مو عنا نجم سهيل، بعد بده وقت لنصف ايلول. لا ادري يعني تفاصيل، هل هناك ارتباط فعلا بتغيير حاله الجو بظهور نجم سهيل؟ ما بعرف
1: اذا مشان هيك بدنا نروح لمديريه الارصاد الجويه مع المتنبي الجوي محمد حيدر. يسعد لي صباحك.
2: صباح الخير. صباحكم.
1: اسئلتك كثيره مجد اليوم.
0: لها علاقه نجم سهيل بتغير الطقس عن جد؟
2: هلا بشكل مباشر لا، ما العلاقة. هلا هي بتاريخ ظهوره، يعني اوقاتها هي بنهاية فصل الشتاء، بداية فصل بداية فصل الخريف، يعني بس ما العلاقة لا بشكل مباشر بالطقس. لكن أجواء بشكل عام مثل ما تفضلتي، ما ظهور نجم السهيل أجواء تقريبا
0: بتميل للبرودة نوعا ما،
2: بتميل للبرودة في بعض
0: يعني مؤشر
2: المناطق. في بعض المناطق خاصة مناطق شمالية غربية جزيرة راح تكون أدنى معدلات، لكن بباقي المناطق راح تكون على معدلات بحوالي درجة درجات مئوية. أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام بين الصحراء والغرام جزئيا، أجواء سلمية في المناطق الشرقية جزيرة وأجزاء المنطقة الشمالية. خلال الأيام القادمة راح يكون في عنا ارتفاع درجات الحرارة تقريبا في المناطق، راح تكون على معدلات بحوالي 2-4 درجات مئوية، لكن بنهاية الأسبوع من نهار الجمعة راح يكون في عنا إن شاء الله انخفاض واضح من مستوى درجات الحرارة. تقريبا في نقول عنا راح تكون أدنى معدلاتها تقريبا في أغلب المناطق، راح يكون في عنا إن شاء الله هطولات مطرية المناطق الساحلية الشمالية غربية، مرتفعات جبلية مناطق الوسطى نهار السبت والأحد القادمين إن شاء الله، مع درجات حرارة تقريبا معتدلية لطيفة وأجواء لطيفة خلال الليل. اليوم الرياح غربية شمالية غربية مناطق الشرقية والبادية وغربية جنوبية غربية فقط في باقي المناطق خفيفة لمعتدلية. في خلال ساعات بعض الظهر راح يكون في عندنا هيك نشاط بسرعة الرياح تتجاوز سرعتها بحدود 45 كيلومتر للساعة، خاصة في بعض المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية غربية، والبحر اليوم خفيف ارتفاع الموج. مثل ما قلت لك خلال الأيام القادمة ارتفاع درجات الحرارة، أجواء حارة بشكل عام إلى حارة نسبيا، بنهاية الأسبوع إن شاء الله في انخفاض واضح من موزع درجات الحرارة بإذن الله. درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة لليوم منطقة دمشق 39-16، المنطقة الجبلية 33-16، المنطقة الجنوبية 35-17، المنطقة الوسطى 37-21، المنطقة الساحلية 32-25، المنطقة الشمالية 36-25، منطقة الجزيرة 39-26، المنطقة الشرقية 43-25، وآخر البادية 39-24.
0: فينا نقول موجة حر نسميها هيك أم لا؟ هي ارتفاعات عادية بمثل كل سنة؟
2: أجواء طبيعية عادية، ما في نقول عنها موجة حر. درجات حرارة ما الارتفاع يعني أعلى من معدلات تقريبا 2-4 درجات يومية نهار الخميس ممكن. نهار الجمعة تقريبا بتبدأ بالانخفاض إن شاء الله.
0: شكرا.
1: الله يسعد صباحك، شكرا جزيلا المتنبي الجوي محمد حيدر، كنت معنا في هذا الاتصال. يسعد لي صباحك.
2: يا صباحك.
1: كل عام وانتم بخير كمان.
2: كل عام وانتم بخير.

صباحكم معطر بذكر الله. شادي ومجد وتحياتي للجميع، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. معك فراس باركة من اسطنبول، يسعد لي صباحك وكل عام بخير يا فراس. صباح الخير، كل عام وانتم بخير، خير أيام السنة، مولد سيد البشرية. صباح خير شادي ومجد. معاوية من مرسين تركيا، يسعد لي صباحك. أم حسان معكم على السمع، صباح الخير يا ست مجد ويا سيد شادي، كل عام والأمة الإسلامية بخير، مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ينعاد عليكم وعلى كافة المستمعين وعلى كافة المستمعين وكافة كادر الإذاعة، كأنه

0: ما بعرف اليوم بكل أحوال استفسارات أحيانا. كل عام وأنتم بخير. سلام عليكم من أبو فاروق المشحر يحييكم يسعد صباحك سيد أبو فاروق. صباح الخير أيضا من حماة وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف محمود مصطفى السليماني يسعد صباحك. أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه المناسبة أريد أن أقول كل التهاني والبركات بمناسبة عيد مولد سيدنا محمد، وأدعو كل من يتمنى أن يحظى بشفاعته يوم القيامة عليه السلام برحمة من رب العالمين أن يتبعه ويتبع سنته الكريمة بأخلاقه وصبره وكرم أخلاقه وحكمته، فهي للفوز بالدنيا والآخرة. هذا الكلام من أبو عامر من السويد، يسعد صباحك.
1: شكرا يا أبو عامر وشكرا لكل مستمعينا الكرام. ما قلت لك شادي يمكن الأعداد كبيرة اليوم قاعدين هيك على فنجان القهوة عم يسمعونا بنهار عطلة، فإن شاء الله هيك يكونوا عم يستثمروا هذا النهار نهار العطلة بأشياء إيجابية. اليوم نحن بعطلة بس مو يعني مو تعطيل للعطلة، وإنما أنت شوف شو في أشياء ممكن تعملها، ممكن أكيد. يكون هناك لقاءات، ممكن يكون زيارات، أيضا تبادل تهاني بهذا النهار الخاص والمناسب، فاستمتعوا بهذه العطلة وإجازة سعيدة إن شاء الله.
2: أجازة أجازة يا حبيبي أجازة.

0: هلأ كمان في أشخاص شادي، وخاصة بيوم الإجازة أو أيام العطل، فهيك العمل داخل المنزل، وهلأ كتير قصص المونة والتحضير، فكتير أشخاص بيخلوا كتير تفاصيل لنهار عطلتهم. يمكن الأيام الدوام ما بيقدروا، فبيروحوا هيك للشغل ضمن البيت بما يخص موضوع المونة، وخاصة هلأ وقتها تجفيف الخضار الفواكه يلي ستات البيوت اليوم، وهذا الطقس الجميل عن جد المونة يلي عم يستنفرين، ويمكن بيخلوا أفراد العائلة كلها تستنفر معهم.
1: كنت عامل مشاكل مشان موضوع المونة.

0: امبارح شادي وسناء وصلتني صورة كتير حلوة من الضيعة. على فكرة منظر بياخد العقل، سطح ممتلئ بصواني البندورة، الكوسة، الباذنجان المحفور، البامية، التين، منظر التين عن جد، فرش التين على السطح.
1: إن شاء الله ما سوى مربى
0: لسه جاي. شوف حبات مفتوحة هيك تحت شمس قاب وعم تنشف على مهل، وكل يوم هيك حدا بيطلع من أصحاب البيت بيقلب هيدي المونة وهيدي الأصناف لحتى يعني تنشف وتصير صالحة للتخزين وللشتوية. وكل حدا يمكن لما بيشوف هذا المنظر شادي عم يشوف سطح بيت قديم وضحكة جدة وطفولة ما عاد ترجع، بس ريحتها بعدها موجوده.

طبعا مع نواسم، يعني مع نسائم أواخر آب، ترتدي الجغرافيا السورية من شمالها إلى جنوبها ثوب واحد يفوح برائحة الأرض والخير.

0: تحزم القرى والمدن أمتعتها لخوض طقس اجتماعي أصيل يعرف بالمونة. هلأ هذا الطقس لا يقتصر على تأمين الغذاء، بل يجسد روح التكافل وحكمة التكيف السوري مع ظروف ليصبح عرفا وجزءا من الأصالة السورية. من بردى إلى العاصي، وصولا إلى شواطئ الساحل وسهول حوران، تتوزع الأدوار وفق ما تجود به كل أرض.
1: خضرة يا بلادي خضرة، رزقي فوار محروس بعين الخضرة تبقى هالدار.
2: لم تكن المونة يوما تدبيرا زراعيا بل هندسة عيش. في إدلب وحما وحمص ترتفع أصوات الهاون في الفناءات لإعداد المكدوس، حيث ينتخب الباذنجان البلدي بعناية، وأيضا يحشى بالفلفل والجوز بمشهد تتشارك فيه النساء طبعا والأغاني التراثية. أيضا مثل ما ذكرنا بحوران بتتزين الأسطح بقمر الدين وأطباق البندورة المعصورة، أيضا يفوح زهر الليمون والمربيات ببيوت اللاذقية وطرطوس مع تجفيف الملوخية والتين على حبال يمتد عليها الدفء.
0: طبعا لم تكن المونة يوما تدبيرا زراعيا مستمعينا الكرام، بل هندسة عيش فرضتها التحديات المعيشية الصعبة وتقلبات الكهرباء. استغنت العائلات يعني من السويداء إلى حلب عن ثلاجات التجميد، عادت بكبرياء إلى أساليب الأجداد، التمليح، التجفيف الشمسي، الضغط بالزيت والتعقيم داخل المرطبانات الزجاجية.
2: حتى الأسعار والتكاليف التي أرهقت كاهل الجميع لم تثني الأهالي عن هذا الواجب، فمن يعجز عن شراء كيس كامل يتشارك مع جاره، ومن تضيق الميزانية عليه عن حشوة الجوز يستبدلها بما تيسر، لتبقى الفكرة واحدة ألا يجوع بيت في الشتاء.
0: جميل، هذه المعركة الصغيرة اللي منحسها ضد الغلاء حكاية إنسان يعني يتقن صناعة الفرح والمستقبل من أبسط المكونات. تتغير ظروف وتخسو السنون، وتظل المونة في كل أطراف سوريا شاهدا على وجود الأرض، على يد تطعم وأخرى تبني، وروح تجمع العائلة حول مائدة واحدة مهما بلغت.

يا رب تعمر بيوت السوريين كلها بالخيرات آمين. ربنا وبركة ربنا، وتكون هيك معكم بالشتوية والصيفية وبكل بكل الفصول، يكون بركة، تكون بركة ربنا مرافقتكم يا رب.

فاطمة من حلب، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يسعد صباحك يا فاطمة، صباح خير مدام مجد وسناء وشادي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين جهان من اللاذقية. صباح الخير، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد مولد النبوي، معكم وسام من ألمانيا. يسعد لي صباحك يا وسام. تحية صباحية معطرة بالخيرات والبركات، تحية صباحية مزركشة ببركة عيد المولد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. تحية مباركة لانتهاء سوريا من الإرهاب. يسعد صباحك صاحب الرقم اللي آخره 620. ميساء، أرجو قراءة رسالة، هذه أمانة، أمانة المولد بشو بدعى ضالة، ما عرفنا شو ما بكل أحوال يسعد لي صباحك يا ميساء، لأنه ما بعرف هي صورة وما كانت تفتح معي. أيضا من رضوان من شغور،

0: بصبح الجميع. أما طبعا يسعد لي صباحك يا رضوان، كل عام وأنتم بخير، يسعد صباحكم. بدي صبح على الجميع من أبو حمزة من السلمية، يسعد لي صباحك، شكرا يا أبو حمزة.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك، أعلن اكتفائي وزيدني حبا بعد.
2: وكل ما سمعنا صوتك أصالة بيزداد حماسنا وشوقنا أكيد لتواجدك على الأرض السورية. كلنا عم نتابع أكيد الحملة الإعلانية لعودة الأصالة، تمهيدا لعودة أصالة بنت الشام بعد غياب 15 عام، وأيضا إحيائها حفلات بسبتمبر ب17 و19 الشهر.

إذن بيع التذاكر مستمعينا رح يكون إلكترونيا اليوم 5 أيلول عبر منصة إيفنتو، ورح يروح ريع من قسم قسم من ريع هذه الحفلات للجمعيات الخيرية. الحفل رح يكون بصالة الفيحاء. أنا بقول بعد بدنا مكان أكبر بكتير لأنه أصالة ومحبينا واللي ناطرينا أكتر بكتير، فرح يحضروا هذا الحفل أكيد ويستمتعوا بعودة الأصالة.

الشام التي تزدحم بالأفراح والمناسبات والفعاليات، وغدا الحدث السنوي أيضا مستمعين الكرام، معرض دمشق الدولي الذي يعني ننتظره هذا الحدث الكبير والكثير الكثير من الفعاليات التي سترافق هذا الحدث السنوي. المعارض أو مدينة المعارض يعني اللمسات الأخيرة فيها لاستقبال العالم، كما ذكر أول 3 أيام للأعمال والمستثمرين واللقاءات، على أن يكون 29 آب هو استقبال زوار المعرض طبعا حتى 4 أيلول، يعني إشراقة جديدة لسوريا على العالم. كل التوفيق وكل عام وأنتم وبلدنا سوريا إن شاء الله بألف خير.

0: في قلبي وفي الكتب.
1: إذن شادي عنا مواعيد كتيرة مع الفرح بهذا الصيف الجميل وبخواتم هذا الصيف، والكل عم يتحضر كمان لأفراح معرض دمشق الدولي، وأيضا بلشت الخطط كيف نحن بدنا نروح. فيا رب هيك دائما الفرح بأجواء بلادنا وبيوتنا دائما.

0: شوف اللي عم يسمعنا من حماس. محمد صباح الخير لك وشكرا لك وشكرا للصورة الحلوة. انت رايح ما بعرف زيارة درب السلامة يا رب. انتبهوا، 90 إشارة ضوئية صار بحماس، تبديل القديم وأحداث أو زرع إشارات جديدة ببعض الأماكن، قالوا دوار الجامعة، شارع الستين، وادي السايح، باب الدريب، كتير من الأماكن. هاي الإشارات هي إشارات ذكية، في حال أي مخالفة أو تجاوز إشارة، الحديث عن الجوال أيضا أثناء القيادة رح يتم ضبطه وتصويره وتنظيم ضبوط طبعا. وكان في تمني شادي من رئيس فرع المرور بحمص بعد ما يعني أحدثوا هذا الموضوع بالنسبة للإشارات الذكية، في تمني لمستخدمي الطرقات بحمص من السيد العقيد أحمد الأسعد رئيس فرع مرور حمص. خلينا نسمع هذا التمني ونستفيد منه بكل مكان بسوريا.
1: نتمنى من كل الأخوة المواطنين الالتزام بقواعد وأنظمة السير، لأن هذه الإشارات إشارات ذكية، في حال المخالفة تجاوز إشارة حمراء مرور ممنوع، تحدث عن جوال أثناء القيادة أو بعض المخالفات الأخرى، سيتم تصويره وضبطه ومن ثم تنظيم ضبوط لدفار المرور. لذلك نتمنى من كل الأخوة حتى المواطنين حتى بكرة ما يتفاجأوا أنه عندهم أعداد كبيرة من المخالفات الغيابية راح تجيهم، لأنه هذه كما ذكرنا هذه الإشارات الضوئية حديثة وسيتم أخذ صورة لكل سائق مخالف. فنتمنى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والسلام المروري لكل الأخوة المواطنين.

0: بدك تقول له الاسم والبركه والله، لانه في حال يعني لا للمخالفات صراحه، لا للتجاوزات، نعم للتقيد بالقوانين المروريه والالتزام بقواعد المرور مشاة وسائقين.
1: هي الفكره يعني لطالما الامور التكنولوجيا اللي بيستخدموها حتى يتم ضبط يعني اكثر للقوانين للمرور مفيده جدا. هي مع الوقت ومع الاستمراريه بهكذا حالات وتحديدا بما يتعلق بالتكنولوجيا واستخدامها لضبط المخالفات، مع الوقت ان شاء الله بتصير ثقافه لدى المجتمع العربي إن انه يتقيدوا بالقوانين دون والله الخوف من المخالفات. التقيد بالقوانين جميل جدا عندما يكون ليس خوفا من المخالفات
0: انما رادع على نفسي، وهو بالنهايه لسلامه

لكن اجمل هالرسالة من المستمعة ايجا، عم بتقول كل عام وانتم بخير. قالت: حين وصف الله القمر قال قمرا منيرا، وحين وصف الشمس قال سراجا وهاجا، اما حين وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم قال وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فجمع له بين الوصفين ليكتمل الجمال بالجلال وليلتحم الضياء بالنور فيشرق للعالم كله. صلوا عليه واكثروا كل عام وانتم بخير. يسعد لي صباحك يا ايجا، جميل جدا هذا الكلام.

في مولد الهدى مستمعينا الكرام نسأل عن فضل هذا اليوم مستمعينا، كيف يعني ما هي مظاهر الاحتفال في هذا اليوم، كيف نستغل هذه المناسبة فعلا مستمعينا الكرام لي يعني نتقيد بما جاء به رسولنا الكريم من صفات حميدة وأيضا من سلوكيات وممارسات ممكن أن نستخدمها بحياتنا اليومية لتكون منهج في حياتنا، وبالتالي نصل إلى الحب والخير في حياتنا مع الأشخاص الذين

0: صباح الخير دكتور عمر، وحضرتك المسؤول أيضا عن القسم الديني في إذاعة دمشق. أهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير. بداية
1: سعد صباحك يا دكتور عمر.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، أسعد الله صباحي أستاذ مجد، وأسعد الله صباحك أخونا وزميلنا الأستاذ شادي.
1: سعد صباحك،
2: كل عام وأنتم بخير بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد
2: وأهلكم وجميع المستمعين والمستمعات بألف خير.
1: آمين.
0: إن شاء الله نبدأ مع حضرتك في هذه المناسبة وهذه الذكرى العطرة. اليوم نسأل، ما الذي علمنا إياه رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة في زمان تعز فيه القدوات. النبي صلى الله عليه وسلم هو النور في زمان الضياع والشتات، هو الهادي في زمن الحيرة. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واسمعي معي هذا الحديث الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أعلمكم. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أعلمكم. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. يقول المفسرون: وهو أبوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبونا، والأب دائما يعلم أولاده وبناته أفضل السبل وأفضل الطرق. علمنا النبي كيف يحيى الإنسان حياة مستقيمة في طاعة الله، ملأها الحب والخير والسلام لكل من حوله من خلق الله سبحانه وتعالى.
1: جميل
0: جميل جدا. وكيف عليه دكتور عمر، كيف هي مظاهر إحياء هذه الذكرى؟ دعنا نقول
2: كيف نحيي هذه الذكرى. نحيي هذه الذكرى بإحياء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا لم يفعله. مثلا على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم بأهلي وأنا خيركم بأهلي. إذا سألنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حقا خيرا لأهله، نسأل عائشة أم المؤمنين فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في مهنة أهله، يعني يساعد أهله في البيت، يرفع ثوبه ويخطف نعله ويعجن عجين أهله ويحلب شاة أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان نموذجا للأبي الصالح، للزوج الصالح، للمعلم القدوة، كان نموذجا لكل إنسان، يعني كل إنسان فينا مهما كانت مكانته ومهما كانت مركزه، يجد في النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتدي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول، يعني نحن في هذه المناسبة أستاذتي نريد أن نظهر مدى حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة، أنا أدعي أني أحب النبي. الدعوة تحتاج إلى برهان
1: سلوك،
2: وبرهانها في قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: جميل.
2: علي أنا كشاب كفتاة أن أفكر: هل هذا الفعل الذي أقوم به، هل هذا السلوك يرضي الله عني؟ هل لو رآني النبي صلى الله عليه وسلم أفعل هذا يكون مسرورا؟
0: وبارك الله في شاب نشأ في طاعة الله ورسوله.
2: أحسنتي. خلينا نشوف بعض التوجيهات النبوية، هل ألتزم بها أنا كي أظهر أني حقيقة أحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعم الطعام وأفشو السلام. هل أنا أساعد الناس، أطعم الفقراء، أطعم الجياع، أتفقد من حولي، هل أنشر البسمة، هل أنشر السلام، هل أنشر المحبة في من حولي؟ النبي يقول: ألقي السلام على من عرف وعلى من لم تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نكون قرآنا نمشي على الأرض. يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه
1: ويده.
2: ويقول: لا يؤمن بي ساعة من نهار من لا يسلم جاره بوائقه.
1: طيب.
2: لا يؤمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم.

0: هل نحن نطبق هذه الأخلاق؟ كنا حقا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نمتثل بأخلاقه، ننشر الحب.
1: أنت تركز دكتور عمر، يعني تركز وأحسست هذا التركيز على موضوع الجوهر في أخلاق النبي. هناك لطالما كان هو الجوهر هو الهدف من أي رسالة سماوية، صحيح؟ تمام. هل هناك أحيانا بعض المظاهر نوعا ما فينا نسميها متطرفة، اتجاهات يعني تريد تطبيق يعني الشرع بطريقة مغايرة للدين، مغايرة للتسامح، مغايرة يعني وكأنه تفرض فرض على مجتمع بأكمله أنه أن يقتدوا بسلوكيات يعني منذ 1400 سنة، فهل هذا يعني كيف نتعامل مع هذا الأمر حديثا؟
0: النبي صلى الله عليه، أول شيء الإسلام هو دين كل زمان ومكان،
1: تمام،
0: وهو دين الله عز وجل للعالمين،
2: ودين يسر،
0: ودين يسر تماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأقلم مع مجتمعه، فكان مثلا لو حكينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحكي أشياء قد يعرفها البعض ولا يعرفها آخرون،
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة المكرمة كان يتزيى، يعني يلبس زي أهل مكة الذين هم أهل مجتمعه، يأكلون كما يأكلون ويجلس كما يجلسون، وحتى إذا قلنا باللغة المعاصرة ستايل تبع النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ستايل القرشي. يعني لكم شيء، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يبطل ضفائر، يساوي ضفائر، هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أو عادة العرب في مكة، فكان يحب أن يظهر بمظهر قريب من مجتمعه، يلبس مثلهم ويتكلم مثلهم ويعني شكله نفس شكلهم. لما هاجر إلى المدينة المنورة غير الشكل وغير الستايل، فحل ضفائره وأطلق شعره حتى كانت تلامس كتفيه، وهذا الشكل للمحمد صلى الله عليه وسلم يشبه شكل السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. نحن السيد المسيح كان يعني له شعر يلامس كتفيه،
1: نعم.
0: كان هذا شكل أهل المدينة المنورة، هكذا يطلقون شعورهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من المجتمعات التي حوله، كان بالمدينة في اليهود وفي المنافقين وفي المشركين وفي العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكون قريبا من الجميع. فرسالتي لكل مسلم في هذا الزمان، لا تكن يعني مظهرا شاذا في مجتمعك، كن متحببا متقربا من الناس حولك. الإسلام هو دين الحضارة،
2: صحيح.
0: النبي هو الرسول الحضاري، فكر كان النبي بيننا ماذا فعل الآن، كيف يؤلف بين الناس، كيف يتحبب إليهم، كيف يتودد إليهم، كيف ينشر الأخلاق، هكذا.
1: تماما. في النهاية هي سلوكيات يجب أن يتبعها الجميع من خلال الأخلاق والجوهر الذي يعني أتى لهذه الرسالة سيدنا محمد.
0: تماما. علينا أن لا نركز على المظاهر بقدر ما نركز على
1: الجوهر.
0: الأفعال. ماذا يقول حديث يحفظه كل مسلم؟ إنما الأعمال بالنيات.
1: صحيح.
0: إنما لكل امرئ
2: ما نوى.
0: كل عبد قاعدة إسلامية يحفظها كل أحد. كل عادة تقصد فيها رضا الله ورضا رسوله فهي عبادة.
2: جميل.
0: فأنا عندما آكل مثلا، لماذا آكل؟ آكل من أجل أن أتقوى على عملي وعلى طاعة ربي، فأكفي عبادة. عندما أذهب إلى عملي، أنا أذهب بقصد طلب الرزق وأكف نفسي عن الحرام وسؤال الناس، عملي عبادة. عندما أسلم إنسان وأطيب خاطره بكلام جميل، هذا الكلام عبادة. عندما أبتسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. عندما أبتسم في وجه أخي، في وجه إنسان أدخل على قلبه الفرح، أنا أمارس العبادة حقيقة.
2: ما أجمل يعني أن نقتدي فعلا بهذه السلوكيات، السيرة العطرة لسيد الأنبياء حقيقة دكتور عمر، مدرسة للأجيال وهديه نبراس لنا في حياتنا، ومحبته في القلوب لا تحددها مناسبة ولا زمان حقيقة.

0: في هذه الذكرى المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبيه الكريم، وأن يعيد هذه المناسبة على دولتنا سوريا وقيادتها وشعبها وعلى العالم أجمع بالخير والأمن والسلام، وأن يحفظ أوطاننا وأهلنا إن شاء الله.
1: أيضا ليك لاحظت يعني دكتور، معلش يعني نسمع هذه الرسالة من دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، عدي إلي هلا بكم مرة أخرى أيها الأحبة. إن أعظم هدية نقدمها للنبي في ذكرى مولده هي أن نجعل سيرته منهجا نعيشه، ولا كلمات نرددها فقط، فنحول الرحمة إلى فعل، والمحبة إلى سلوك، والأخلاق إلى أسلوب حياة. والمولد النبوي ليس ذكرى لزمن مضى، بل دعوة متجددة لنحيي في أنفسنا إنسانية النبي رحمة وصدقا ووفاء وحسن معاملة.
0: إن شاء الله.
1: جميل جدا هذا الكلام،
0: بارك الله فيك دكتور عمر.
1: وشكرا جزيلا دكتور عمر جبلجي، وأنت رئيس قسم التقاضي والتحكيم في الجامعة الإسلامية الأمريكية، ورئيس أيضا القسم الديني في إذاعة دمشق. حياك الله ويسعد لي صباحك، كل عام بخير.
2: حياكم الله وحيا الله المتابعين والمتابعات لإذاعتنا الطيبة المباركة.
1: حياك الله، يسعد صباحك،
0: كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.

إذن اليوم نحتفي بذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الذكرى العطرة التي تجوب كل مكان في سوريا الجميلة، من أجواء الشام إلى المحافظات السورية، هذه الأجواء الحلوة في يوم العطلة وتبادل التهاني وأيضا المباركات بهذه الذكرى العطرة. كل عام وأنتم بخير مستمعينا في كل مكان في سوريا وأيضا في خارج سوريا أيضا تتابعونا.

0: خلينا نروح مباشرة أيضا لننقل عبر السمع الصورة الجميلة من الشام وأجواءها في هذه المناسبة العطرة شادي ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زميلتنا ألفت نزلت لشوارع الشام وأيضا تسأل المواطنين عن يعني كيف نستفيد من هذه الذكرى الجميلة، كيف نسترجع أيضا سلوكيات نبينا محمد وما أمرنا به ونقتدي بكل هذه السلوكيات. إليك ألفت، مرحبا.
1: صباح الخير.
2: تحية لك مجد وتحية لك شادي، تحية لكل مستمعي إذاعة دمشق في هذا اليوم العظيم. كل عام وأنتم بألف خير. ولد الهدى فالكائنات ضياء، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطرت الألسن وفاح العبير ليملأ النفوس بعبق الإيمان. في ذكرى المولد النبوي الشريف نستذكر السيرة العطرة والقيم النبوية النبيلة في هذا اليوم.
3: إيه الله يعطيكم، إن شاء الله كل عام وانتم بخير ودائما إن شاء الله متجدد. وهو نستذكره من خلال سلوكنا لما نلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبذكراه الطيب العطرة. كل ما كان سلوكنا جيد وممتثل بسلوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنكون قريبين منه وبنكون إن شاء الله عند حسن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم فينا. الله يسلمك.
4: أولا السلام والصلاة على الأنبياء جميعهم والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بكفي أنه إنك على خلق عظيم، نتخلق بالأخلاق والسلوك وأكيد بنكون من أفضل الناس. أنا هذا رأيي. كل عام وأنتم بألف خير.
2: نستذكر في ذكرى المولد النبوي الشريف السيرة العطرة والقيم النبوية النبيلة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: أهلا وسهلا وكل سنة وأنتوا سالمين وينعاد على الأمة الإسلامية وعلى رئيسنا وعلى الجميع وكل عام وأنتوا بخير. نحن بنحتفل كل سنة بعيد مولد نبوي سواء هو يوم التنين ولد وتوفى يوم التنين، ونحن معتادين أنه نحتفل فيه بهذا اليوم، يصير بهجة أكتر ونتعرف على صفاته وأخلاقه ونسبه وشلون رب العالمين تكفلوا مع انه توفى امه وابوه، يعني هو يا رب العالمين اولى من امه وابوه، ومنتذكر يعني ولادته باول الشهر وثاني شهر وثامن شهر لحتى ولد عليه الصلاة والسلام، ورفرفت الطيور بالكعبة على ولادة سيدي الأكوان. أهلا وسهلا وكل سنة وانتم سالمين
1: ألف خير. نستذكر السيرة العطرة والقيم النبوية النبيلة لولادة الهدى، فالكائنات ضياء.
2: صلى الله على سيدنا محمد. كل عام وانتم بخير. نحن هون بدمشق، المدينة المعروفة بعيد المولد وبالملبس الدمشقي يلي بيصير بمدينة دمشق، حتى ما بيصير يعني حتى حوالين دمشق ما بيصير. العالم سبحان الله بتلاقيها بتجي على دمشق لحتى تاخد الملبس الدمشقي مشان يحتفلوا بعيد المولد صلى الله على سيدنا محمد. يعني قبل كانوا يعني قبل طبعا من 50 أو 60 سنة كانوا يقولوا بالمثل، يقولوا انه ملبس بلا حمص، يصير ملبس بلا حمص. كانوا قبل يساووا الملبس يضيفوا حمص، الحمص هو بتعرفوا مثل القضامة، صارت القضامة بسكر، هلا تطورت الموضوع وصار اللي ينحط اللوز ويصير لوز بسكر اللي هو الملبس. طبعا نحن هون مصلحتنا هي من وقت جدي رحمة الله عليه ابو عمر السيوفي، ووالدي الحمد لله موجود فضل الله، ونحن ان شاء الله اول مين اشتغل بالمصلحة كان توفيق أباني، والد الشاعر نزار أباني، هو كان اول واحد اللي اشتغل المصلحة، وكان جدي أبو عمر رحمة الله عليه، وكان في شخص اسمه فريد العطار كمان كان يشتغل المصلحة، استقر بلبنان بفترتها وتوفى هنيك، أولاده موجودين هلا طبعا كمان بلبنان. فسبحان الله هي المولد وهذا الذكرى اللي نحن هلا بنحتفل فيها أهل دمشق، يعني ارتبط الملبس مع المولد بأهل دمشق.
1: ونستذكر أيضا الصفات الكريمة لسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم. يعني رب العالمين ذكره ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان رب العالمين لما أرسله كمان ذكر فيه الصفات الأخلاق. رب العالمين لما أرسله سيدنا محمد قال وما أرسلته إلا لأتمم مكارم الأخلاق، يعني الحمد لله رب العالمين
1: عليه الصلاة والسلام. ماذا نستذكر في هذا اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف؟ صفات الرسول عليه الصلاة والسلام.
3: الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الدعوة الإسلامية من المشرق إلى المغرب بأخلاقه، بسماحة نفسه، بطيبته، بكرمه، بمسامحته للي بيأذيك، ونحن الله يقتدينا بأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. كل عام وانتم بألف خير.
3: وانتي بألف خير حبيبتي. وانتي بألف خير حبيبتي. إن شاء الله بنعاد على الأمة الإسلامية بألف خير يا رب.
4: أكيد هاي هي الشام عبر رسالة ألفت. شكرا لك يا ألفت الجميلة. وأيضا شفت وسمعنا كلياتنا شادي الملبس اليوم الحاضر، خليني أقول هالقطعة الحلوة سفيرة الفرح ورمز الوجاهة ولغة الترحيب، خليني أقول ببيوت الشام الملبس الشامي اللي عم نسمع المواطنين كيف عم يحكوا عنه بهيد المناسبة، وهو فعلا يعني قطعة من روح دمشق التي لا تموت. هذا الملبس الشامي اللي هو حاضر بذكرى مولد النبوي الشريف، كما هو حاضر في استقبال الحجاج وأيضا الأعياد بلونه الأبيض الذي يرمز للنقاء والتفاؤل والجمال. كل عام وأنتم بخير مستمعينا، وتضيفوا ملبس وضيفوا الناس اللي بتحبوها وصلوا على النبي.
5: نحن لهلا ما لحقنا شفنا حدا يعني وقت فتنا على الاستوديو
4: ضيفنا ملبس،
5: فناطرين هلا نطلع نلاقي حدا شي ناطرنا يضيفنا ملبس.
4: طيب أنا وصلتني مبارح سرة الملبس، وشكرا لجارتي. كل عام وأنتي بخير.

0: ليكي كمان هي هشام من خلال أم أسامة اللي عم تقول ساوت كنتي رز بحليب ووزعتها على الجيران والأقارب بهذه المناسبة الجميلة. سعد صباحك يا أم أسامة، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير. هاي عوايدنا وهي عوايد أهل الشام وأهل سوريا بكل المناسبات السعيدة. لكن كمان في فقرة رح نروح لخمس عوايد يومية عند شعوب مختلفة. اسمعوا أغرب خمس عادات لدى شعوب مختلفة.
0: كثير في عوايد مجد لدى شعوب مختلفة، هذه الأشياء التي يقومون بها الناس كل يوم والتي قد تبدو لنا غريبة جدا لكنها بالنسبة لهم أمر طبيعي وروتيني. رح نبدأ بالعد العكسي ورح نبدأ من رقم خمسة.
1: رقم خمسة النوم في الصندوق، هيك باليابان. بالمرتبة الخامسة نأخذكم إلى اليابان، بلد التكنولوجيا والابتكار. ولكن هل تتخيلون أنه بعض اليابانيين بيناموا بصناديق؟ نعم، إنها كابسول هوتيل أو فندق الكبسولة. تخيلوا أنه غرفة نومك ليست أكبر من سرير مفرد، وكأنك تنام في صندوق أو أنبوبة. الفكرة ظهرت لأول مرة على يد المهندس المعماري الشهير كيشو كوراكاغا. صح لفظ الاسم كيشو كوروكاوا.
0: شلون ما طلع معك بيطلع ياباني؟
1: كيشو كوروكاوا. السبب ثقافة العمل اليابانية المجنونة. اليابانيون يعملون ساعات طويلة جدا لدرجة أنهم قد يفوتون آخر قطار يعود بهم إلى منازلهم. فماذا يفعلون؟ بيروحوا لفندق الكبسولة، بيستأجروا هذا الصندوق الصغير، بيناموا بضع ساعات وبالصباح بيرجعوا لمكاتبهم. الفندق عبارة عن صفوف من الكبسولات مكدسة فوق بعض البعض، بعض في الطابق السفلي والبعض الآخر يحتاج إلى سلم للوصول إليها. قد يتساءل البعض كيف يتحملون هذا الشعور بالاختناق؟ والله أنا ما بعرف. طيب لنشوف الجواب. اليابانيين بيعتبروه حل عملي واقتصادي، سعره رخيص وموقع مناسب بتوفر عليهم عناء العودة إلى المنزل. البعض بيشبهها بالنوم في تابوت، لكن بالنسبة لليابانيين هي عبقرية باستغلال المساحة. ما حبيت.
0: أما المرتبة الرابعة تحية الأنف من نيوزيلندا. ننتقل الآن إلى المرتبة الرابعة ونيوزيلندا البعيدة حيث قبائل الماوري الأصلية. كيف تحيي صديقك؟ تصافحه، تعانقه، تقبله. الماوري لديهم طريقة مختلفة تماما، إنها الهونغي أو تحية الأنف. نعم، عندما يلتقي شخصان من الماوري يقتربان من بعضهما ويضغطان بأنوفهما معا وقد يلمسان الجباه أيضا. لكن السؤال كم مرة؟ الجواب بيعتمد على مقام الشخص، فكلما زاد عدد مرات التلامس طالت المدة دل ذلك على ارتفاع المكانة وقوة العلاقة. المعنى أعمق من مجرد تحية، فالماوري يعتقدون أن الأنف هو ممر نسمة الحياة. عندما تلامس أنفك بأنف شخص آخر فأنت تشاركه روحه وأنفاسه. تخيلوا لو أننا طبقنا هذه العادة في مجتمعنا، كم سيكون الموقف محرج في أول يوم عمل. لكن بالنسبة للماوري إنها لحظة مقدسة تعبر عن المودة والاحترام.
1: جميل. المرتبة الثالثة أكل التراب. بالعادات الخمسة وصلنا لرقم ثلاثة، أكل التراب. أنا بسمع أنه الحامل أحيانا
0: تشتهي
1: أو بتحب ريحة التراب أو تأكل التراب. طب خلينا نشوف بأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كتير منا بيقول أنا فقير لدرجة أني عم باكل التراب، تعبير مجازي عن ضيق الحال. لكن هل تعلمون أن هناك شعوبا تأكل التراب فعلا؟ نعم، في الكاميرون وفي هايتي وفي الأرجنتين وفي أجزاء من الولايات المتحدة مثل ولاية جورجيا هناك عادة قديمة جدا هي أكل التراب. تعرف هذه الظاهرة علميا باسم الجيوفاجيا، أي أكل الأرض أو الطين. بالكاميرون يمكنك شراء التراب من الأسواق. نعم، هناك أكياس من التراب تباع مثل المواد الغذائية. تقول طالبة كاميرونية عمتي كانت تأكل التراب وكنت أشتريه لها من السوق. وأيضا طالبة أخرى تقول لكل شخص السبب، البعض يأكله لملء المعدة والبعض لعلاج الغثيان وآلام المعدة، بل إن بعض النساء الحوامل يأكلن التراب لاعتقادهن أنه يمدهن بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجون لها. في تنزانيا أخبرت امرأة حامل الباحثين أنها تأكل التراب مرتين يوميا من جدران منزلها. هناك أيضا مطاعم فاخرة في اليابان تقدم أطباقا من التراب بسعر $600 للوجبة الواحدة. قد يبدو الأمر غريبا لكنه عادة عمرها آلاف السنين.
0: هلا المرتبة الثانية التجشؤ بعد الأكل يعني، ونعتذر من الجميع. الهند والإنوي. قبل أن نصل إلى المرتبة الأولى لنأخذكم في رحلة إلى عالم أداب المائدة. طبعا في معظم ثقافات العالم التجشؤ على مائدة الطعام يعتبر قلة تهذيب، لكن في بعض البلدان الأمر معكوس تماما. في الهند إذا ذهبت ضيفا إلى منزل أحدهم وتناولت الطعام فمن المستحب أن تتجشأ بعد الانتهاء من الأكل. ليش؟ لأن التجشؤ يعني أنك أكلت حتى شبعت وأنك راض تماما عن الطعام. هي عادة تعتبر مجاملة وأطراء للطباخ. تخيل الموقف، تنتهي من العشاء وتقول لصاحب المنزل طعامك لذيذ، ثم تقوم بما يثبت ذلك عمليا. قد يبدو الأمر مضحكا لكنه يعكس كيف تختلف الثقافات في تفسيرها لأبسط التصرفات.
1: صحيح.
0: فما يعتبر وقاحة في مكان يعتبر ذوق رفيع في مكان آخر.
1: طيب اسمع في التابت شو كمان شادي. في التابت تختلف قواعد التحية عن أي مكان آخر بالعالم، وصلنا للرقم الواحد طبعا بين أغرب خمس عادات. كيف تحيي شخص في التابت؟ تمد لسانك، نعم تحية اللسان أو الترحيب باللسان. في ثقافتنا طبعا إخراج اللسان للآخرين يعتبر إهانة واستهزاء، لكن في التابت إنه أسمى آيات الاحترام. تقول الأسطورة التيبتية في القرن التاسع كان هناك ملك اسمه لانغ دارما، وكان شريرا ويضطهد البوذيين، ويقال إنه كان له لسان أسود وقرون. بعد وفاته أصبح التيبتيون يخرجون ألسنتهم عند التحية كأنهم يقولون انظر لساني ليس أسود، أنا لست مثله، أنا صديق ولساني نظيف. اليوم تحية اللسان أصبحت تعبيرا عن الترحيب والود والصدق، فاللسان الممدود يعني أنك لا تخفي شيئا وأنك صافي النية. فإذا يا شادي زرت التيبت ورأيت أحد السكان المحليين يمد لك لسانه فلا تغضب، بل ابتسم ورد التحية لأنك تحظى بتكريم كبير.

0: لهون مستمعينا وصلنا وياكم إلى نهاية توب فايف من إعداد الزميلة سمر حسن.
1: شكرا يا سمر، يعطيك العافية.

0: بلشوا مستمعينا شادي كل حدا يعطينا بهذا النهار شو بيعمل كيف يحيي ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اجتنا دعوة هلأ أنا ومجد بدون سناء على فكرة دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عبول رح أقدم لكم شادي ومجد طبق المسفوف الجزائري نقدمه في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. صحتين يا غالين يسعدني صباحك وإن شاء الله.

0: ألف صحة
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: حردت سناء زعلت بدها تاكل كمان من هذا المسفوف الجزائري. صدق صباحك يا دكتور.
1: الله يبارك يا رب.
0: هيك بدك تحط تقاسيم وتبكي كمان؟ لا خلص بناخذك معنا أكيد دكتور كريم. صباح الخير من صاحب الرقم لآخر 015. ما في رسالة غير هيك. صباح الخير والورد والفل والياسمين، كل عام وأنتم بألف خير من سنديان زامة. أيضا معروف خليفة عم بقول صباح الورد صباح السعادة لمن يشبهون الصباح بخيره ودفئه ونوره وجمال قدومه، ولمن يزرعون بداخلنا ألف وردة ويتركون لنا ابتسامة تملأ القلب حياة. صباحكم سعادة ورضا. من معروف خليفة يسعد لي صباح.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، لنحيي هذا اليوم من خلال التبريكات واللقاءات والصلوات أيضا، وليكون لنا الأسوة الحسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني القدوة الطيبة، وأيضا أن نقتاد بنبينا في الصبر والثبات والأخلاق والعبادة. كل عام وأنتم بخير. وطبعا سننتقل إلى فقرة أخيرة ضمن مشوارنا الصباحي لليوم. شادي
1: يلا

0: شادي، نعلم أننا 10 أيام تقريباً تفصلنا عن العام الدراسي الجديد طبعاً.
1: الله يعينكم أنتم اللي أولادكم موجودين وراجعين على المدارس.
0: أكيد يعني هذا الوقت مهم جداً للتحضير والاستعداد. كيف نبدأ هذا الأمر فعلاً شادي؟ نسأل ضيفنا مشكوراً صار معنا على الهواء أسعد حوران العسكر التربوي والباحث. أسعد الله صباحك.
1: يسعد صباحك أستاذ أسعد.
2: أسعد الله صباحكم، حياكم الله، جزاكم الله يعني خير كثير إذاعة دمشق على الاهتمام بالمواضيع التربوية.
1: وكل عام وأنتم بخير كمان بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: صلى الله عليه وسلم وأنتم بألف خير.
0: سيد أسعد، فعلا كما ذكرنا يعني أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، لابد من التحضير والاستعداد. كيف نبدأ بهذا الأمر وهذه المهمة فعلا صعبة مع الأبناء الذين يعني سيتركون أيام طويلة من اللعب والفوضى بأوقات النوم والطعام والسهر الطويل وأيضا الاستيقاظ المتأخر؟
2: تمام. أولا الأسس التربوية حتى العطلة يعني لا ينبغي أن يكون هناك فوضى، إنما تنظيم، دائما تكون العطلة منظمة، لكن يختلف التنظيم بين العطلة وبين الدوام الرسمي في المدارس.
0: نعم.
2: لذلك في عملية نقل تنظيم وليس من فوضى إلى تنظيم.
1: حلو.
2: لذلك يعني يسهل على الآباء إذا أعلموا على نظام النادي الصيفي ينقله أو الصيف إلى نظام الدوام الرسمي.
0: هي القصة بدها تدريج لأنه الأطفال ما فيك تتعامل معهم فورا يعني، فالبعض يقول لك لا بعد بكير يعني 10 أيام لسه فيه.
2: لذلك الآن من 10 أيام تبدأ عملية الإعداد للدوام الرسمي.
1: كيف يعني تتم هذه الطريقة في الإعداد؟ يعني وتحديدا نحن نتعامل مع مختلف الأعمار، يعني هناك المراهقين، هذا المرحلة الصعبة.
2: لذلك في هذه 10 أيام ينبغي أن تكون الأنشطة التي يجريها الأهل للطلاب يعني في الوقت أبكر. مثلاً كان متعود الطالب أن يستيقظ الساعة 9 الآن يعني في هذه 10 ينبغي أن يتدرج معه، مثلاً يوقظه على 8 ليذهب معه رياضة، ثم ينقله إلى أن يكون مثلاً في 7
1: أيوة.
2: لذلك هذا النقل بالنسبة للناحية الجسدية.
0: اثنين،
2: عليه من الآن أن يستعد لشراء حاجات المدرسة حتى الطفل يشعر نفسيا، والطالب حتى في المراحل يشعر أنه قد اخترب وضع المدرسة وقد جاء النظام الجديد. لذلك كل ما بكرنا بهذا الأمر كانت النتائج جيدة جدا. أما الأهل إذا تركوا حتى آخر يوم سيفاجأ الطفل خاصة في المراحل الابتدائية وحتى المراهق بتغير مفاجئ. صراحة تغير المفاجئ هذا يؤدي إلى يعني النفور من المدرسة.
0: صحيح.
1: أصبح أستاذ أسعد يعني نحن بحاجة كأهل إلى تحضير أنفسنا قبل تحضير أولادنا لهذه المرحلة.
2: طبعا تحضير أنفسنا والاستعداد لذلك، إشعارهم بأن المدرسة قد اقتربت.
1: تمام.
0: يعني الاستعداد مثل ما ذكر شادي مطلوب من الأبناء وتحضيرهم، وأيضا مطلوب من الأهل أن يستعدوا ويتحضروا أيضا. وذكرت حضرتك التحضير الجسدي بما يخص موضوع ساعات النوم وأيضا الطعام، لكن أيضا هناك خط مهم جدا وهو التحضير النفسي.
2: طبعا
0: كيف يتم؟
2: هو التحضير النفسي مرتبط بالجسدي خاصة مسألة النوم.
0: كل
2: يوم لآخر 10 أيام من الصيف ينبغي أن تجعل النشاطات صباحية باكرة حتى يتعود جسمه على التفكير ويجعل نومه أيضا باكرا. فهذا إذا حققته الآن من خلال الأنشطة، أقول له مثلا يا بني لنذهب اليوم صباحا نجري رياضة 8 الطالب الطفل يحب الأنشطة الصباحية.
0: صحيح.
2: لذلك هو يستيقظ معك باكرا يذهب معك. حتى إذا جاءت المدرسة توقفنا مثلا عن أنشطة الصيفية وجعلنا هذا الوقت دوام رسمي، عند ذلك الطفل والطالب
0: إنه تعود
2: يتعود يعني. صراحة هذه أهم نقطة ينبغي أن يعود الأهل الطالب على ذلك.
0: جميل جدا. هل من نصائح عامة سيد أسعد يعني أتوجه بها للأهل في هذه الأيام؟ دعني أقول بما يخص ذكرت حضرتك أنه نجيب المستلزمات المدرسية على وقت، قديش مهم كمان اصطحاب أبنائنا بهذا الموضوع أن يختاروا، يعني نحبب أكثر هذا الأمر.
2: ينبغي دائما أن نتحدث حتى في حديثنا اليومي مع الطفل على أهمية المدرسة، أن يحب المدرسة، خاصة الطفل، يعني خاصة المقبل على الصف الأول، هاي أكبر معاناة للأهل، أن يحببوه المدرسة، أن يحدثوه عن فوائد المدرسة، أن يقوموا
1: كم هي ممتعة وعظيمة و... نعم
2: صحابي إلى السوق لشراء ماذا يحتاجه وتزيينها، مثلا حتى حقيقة الطالب الصغير نستطيع أن نزينها ونستشيره في ذلك، يعني من أجل أن يحب المدرسة صراحة. يعني ناحية النفسية خاصة في المرحلة الابتدائية ضرورية جدا جدا.
0: وهذا الموضوع بالإشراك مع أبنائنا في كل حاجة وبالتحضير والاستعداد، لأن التحضير والاستعداد إلى أي درجة فعلا هو يعني أرضية وأرضية متينة للنجاح في كل عمل نقوم به بالحياة، ليس فقط الاستعداد للعام الدراسي، أليس كذلك سيد أسعد؟
2: وأنا أنبه من مسألة الصدمة في بداية السنة، يعني إذا لم يكن الطالب مستعد قبل 10 أيام ومحب المدرسة يعني
0: سيكون الأثر عكسي،
2: قد يعني ينفر من المدرسة، لا يحب المدرسة، تمام، مما يؤدي إلى قد ابتعاده عن العلم صراحة، أو سيكون مستواه وتحصيله الدراسي ضعيف، لأن المسألة مرتبطة بالحب. إذا أحب الطالب المدرسة وأحب المدرسين وأحب كل شيء يقربه إلى المدرسة، وهذا صراحة يزرعه الأهل.
0: مهمة الأهل،
2: طبعا مهمة الأهل هنا مهمة مهمة، يعني هذه 10 أيام مهمة، إذا التحضير الجسدي
0: والنفسي
2: في مسألة النوم، في مسألة النوم وتحضير نفسي في مسألة الحب، يعني هذا كله يحتاجه الطفل، إذا نركز على الناحية النفسية والناحية الجسدية.
0: نرجو أن توفق العائلة في هذه المهمة المهمة فعلا. شكرا جزيلا لكم سيد أسعد حوران العسكر التربوي والباحث النفسي أيضا. شكرا،
1: شكرا جزيلا سيد أسعد.
2: شكرا،
1: سعد صباحك.
2: نسأل الله لكم التوفيق إذا في هذه المواضيع المهمة بالنسبة للأمور التربوية.
1: شكرا لك أستاذ أسعد، سلامات.

0: عن جديد صباحكم الخير مستمعينا، رح نتمنى لكم بقية نهار سعيد إن شاء الله بهذه المناسبة المباركة مع الناس اللي بتحبوها. تحيوا هذه المناسبة ولقاءات جميلة أيضا، ويوم عطلة مميز إن شاء الله.
1: إن شاء الله كل عام بخير جميعا، وشكرا لكل من تواصل معنا وتواصلنا معه من خلال صباحكم سوري. كنا معكم في الأعداد والتقديم من داخل الاستوديو مجد حيدر وشادي حداد، وهذه تحيات المخرج سنة الحمود، ومباشرة مستمعينا إلى الزاوية الصحية بعد قليل مع الزميلة رغد الخطيب.

0: صباحكم سوري، ومكملين بفقرات صباحكم سوري الزاوية الصحية. طبعا الزاوية الصحية برفقة الزميلة رغد الخطيب اللي صارت معنا بالاستديو. صباح الخير.
1: صباح الخير يا مجد، ومحظوظة انه انت اليوم معي بهالصباح.
0: تسلمي. صباح الخير اول شيء، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير يا رب، ينعاد علينا وعلى كل المتابعين بكل خير وصحة وسلام ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. رغد، اليوم محضرت لكم عنوان خفقان القلب. اليوم القلب يخفق بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة العطرة ان شاء الله، ودائما ما نرجوها يعني خفقات القلب ان تكون خفقات الفرح والمحبة.
1: صحيح.
0: والإيمان إن شاء الله. فنبدأ مع حضرتك بالزاوية الصحية، تفضلي.
1: اليوم بدنا نحكي عن خفقان القلب. كتير في أشخاص بيشعروا بأنه فجأة بيقولوا يا الله حاسس هيك فجأة قلبي عم يخفق زيادة، أو عم اسمع صوت نبضات قلبي.
0: نعم.
1: هاي حالة مو دائما بتصير بأوقات معينة بأسباب معينة، خلينا نقول. فبدنا نعرف اليوم شو هي هاي الأسباب اللي ممكن تكون هي مسببة لأنه أنا أسمع نبضات قلبي أو أشعر بأنه قلبي عم يخفق أكثر من العادة. أول سبب وأشياء سبب أكيد هو التوتر والقلق. لما الإنسان يتوتر فعلياً فالجسم بيفعل شيء اسمه الجهاز العصبي الودي، بيفرز هرمون الأدرينالين. هذا الأدرينالين بيخلي القلب ينبض بشكل أسرع وبشكل أقوى لحتى الجسم يتعامل مع الموقف فعلياً، اللي هو موقف التوتر أو الخوف أو هيك الرعبة اللي بتصير. ففعلياً الإحساس بهي الحالة، الإحساس بالخفقان بيزيد القلق، بيصير الشخص عم يقلق أنه أنا ليش صار عندي خفقان، وبيرجع القلق بيزيد الخفقان، فبنكون فتنا بحالة مفرغة، يعني كل شغلة عم تسبب الثانية، فهي شغلتين مترابطتين تماما. فعليا هي أول سبب اللي ممكن يكون من أسباب خفقان القلب اللي هو التوتر والقلق. ومنلاحظ على حالنا أنه لما نتوتر وننفعل هيك بنرجف، بيصير قلبنا عم يخفق زيادة أكثر من المعتاد.
0: الخوف كمان.
1: تماما. تاني مسبب اللي هو المنبهات، مثل القهوة، مثل الشاي بكميات كبيرة، مثل النيكوتين، الدخان، الأرجيلة، هدول من الأشياء اللي كتير بتسبب خفقان قلب. والمشكلة أنه الأشخاص لما يكونوا عم يشعروا بهي الأعراض ما بيوقفوا، ممكن نتيجة أنه خلاص مستمتعين عم نشرب وهيك، فبيكملوا يعني ما بيوقفوا الأرجيلة، ما بيوقفوا الدخان أو حتى القهوة، رغم أنه هي
0: منبه قوي.
1: تماما. رغم أنه إلى فوائد أكيد القهوة، ولكن في أشخاص بيكونوا بيتأثروا أكثر من غيرهم
0: حسب الكميات.
1: بتلاقي شخص بيشرب فنجان قهوة وبيصير معه خفقان قلب، وفي أشخاص لا، ممكن تشرب أكثر من هيك وما تتأثر.
0: إذن

0: المنبهات بشكل عام.
1: تماما، ومن أهم المنبهات اللي حابة نوه عليها واللي هلأ كتير جيل الشباب عم يتعرضوا لها، اللي هي مشروبات الطاقة بمختلف أشكالها وبمختلف أنواعها. مشروبات الطاقة بتأثر على القلب بطريقة يعني قد توصل لمرحلة أنها تكون قاتلة للأسف،
0: وآنية على فكرة أثرها.
1: تماماً.
0: يعني وقت بيشرب الشخص مشروب الطاقة فوراً بيشعر بهذا الشعور.
1: صحيح،
0: بيصير. وخاصة الأطفال يعني في أعمار صغيرة.
1: للأسف الأطفال صح كمان عم يعني عم ياخذوا هاي مشروبات الطاقة. هون يعني شكراً مجد على أنك وضحتي هاي النقطة. رسالة لكل الأهل اللي عم يتابعونا، مشروبات الطاقة بالنسبة للأطفال ما فينا نتهاون فيها أبداً، ممنوعة منعاً باتاً. هي على الشباب عم تكون مؤذية وقد توصل للموت عند بعض الشباب للأسف، في حالات عم توصل على المشافي عم تكون في حالة وفيات نتيجة مشروبات الطاقة، فبدنا نكون حذرين بهاي المشروبات. ثاني سبب من أسباب خفقان القلب المنبهات. من الأسباب كمان قلة النوم والإرهاق. بتلاقي كمان لما نسهر لوقت كتير طويل أو نتعب كتير كمان بيصير في عنا نوع من خفقان القلب. ممكن الجفاف، ممكن الحمى، الأشخاص اللي بيصابوا بارتفاع حرارة أو صار في عندهم إسهال أو إقياء أو تعرق شديد كمان ممكن يشعروا بالخفقان. فبتلاقي نتيجة هي فقدان الشوارد بالإسهال والإقياء كمان بيصير في عنا خفقان بالقلب. من أهم الأسباب كمان الشائع جدا فقر الدم. لما يكون في فقر دم فبتقل قدرة الدم على أنه هو ينقل الأكسجين، فالجسم شو بيعمل؟ بيحاول يعوض هاي يعني هذا يعني شلون بدي أقول لك إياها، بيحاول يقلل أو بيحاول يعوض القدرة على نقل الأكسجين فعليا. فمن ضمن آليات التعويض أنه هو يزيد القلب من معدل عمله. هلأ الحلو بي أو هو ما كتير حلو، بس بفقر الدم بيكون الخفقان هو عرض، يعني أنا في عندي كتير أعراض تانية تترافق مع خفقان القلب، فأنا بعرف أنه غالبا أنا بدي أتوجه لعن طبيب لأفحص بتحاليل فقر الدم.
0: بعد بقلك ضغط، بعد بقلك عرفتي، ففي كتير بيننا وبين حالنا ممكن نقول سببه ضغط مرتفع، سببه
1: صحيح،
0: ولكن كمان فقر الدم.
1: تماما، فقر الدم بيترافق مع تعب، مع ضيق بالنفس، بيترافق مع دوخة، مع شحوب، ممكن وهون بيترافق مع الخفقان. فأنا بيكون في عندي مجموعة من الأعراض بعرف من خلالها أنه أنا بدي أتوجه لتحاليل فقر الدم. من الأعراض كمان اضطرابات الغدة الدرقية، لما يزيد نشاط الغدة الدرقية بيؤدي لتسارع ضربات القلب والخفقان. كمان كيف بعرف أنه هذا الخفقان ناتج؟ قد يكون عن فرط نشاط الغدة الدرقية. في أعراض تانية بتظهر مثل نقص وزن غير مقصود، فجأة بيصير الشخص عم ينقص وزنه، ممكن يصير في اضطرابات نوم، بيصير في عصبية، ففي أعراض تانية مترافقة كمان بتوجهني لأنه قد يكون الخفقان ناتج عن مرض يلي هو اضطراب الغدة الدرقية. ففي كتير عوامل لخفقان القلب. والنقطة المهمة اللي بدي وصلها اليوم أنه خفقان القلب هو عرض، هو علامة عابرة قد تكون ناتجة عن توتر، عن اضطراب بالنوم. فينا إذا أنا عوضت السوائل اللي فقدتها أو إذا أنا ضبطت نومي يعني تهدى هي الحالة من خفقان القلب، وبتكون حالة عرضية وبتكون بسيطة جدا وما في داعي لأي قلق. وإنما أيمتى أنا بقلق؟ لما يكون في عندي ترافق مع أعراض تانية مثل فقدان وعي. في أشخاص ممكن يوصل معهم الموضوع لأنه يفقدوا الوعي إذا صار في ألم أو ضغط بالصدر، إذا صار في ضيق تنفس شديد، فأنا هون معناته عندي الخفقان مترافق مع أعراض خطيرة وأنا هون بحاجة لأني ألجأ حتما للطبيب. أما إذا كان الخفقان عابر امتد لثواني لدقائق ونوعا ما في سبب أنا موجهني أنه توترت، فأوكي صار في
0: أو أخذ منبهات كتير اليوم.
1: بيلاحظ الإنسان على على حاله هاي
0: بيقولوا الإنسان طبيب نفسه.
1: تماما صحيح،
0: بيكتشف وبيعرف
1: فعلا هيك. فبس نحن بحاجة إذا كان الخفقان مترافق مع أعراض مثل ما قلنا ضيق نفس شديد، إغماء أو فقدان وعي، ألم في الصدر، ونحن بحاجة مباشرة لنلجأ لطبيب القلبية ليعملنا الفحوصات اللازمة. فهون مثل ما قلتي الإنسان طبيب نفسه قادر يعرف هل الحالة الخفقان هي حالة عابرة عرضية أو لا بحاجة لنلجأ لطبيب. وبكتير من الحالات هي حالة عرضية بتمرق إن شاء الله على خير وسلامة.
0: إن شاء الله يا رب سلام تقلوبكم جميعا مستمعينا. هاي حطينا الأسباب والأعراض بين إيديكم، إن شاء الله تكون هيك حالات عابرة
1: إن شاء الله.
0: هي إن شاء الله ما تصير، نساهم إنه ما تصير، لكن إذا صارت تكون حالات عابرة نعرف السبب والأعراض.

0: وتهدينا أكثر، وإن شاء الله قلوبكم ما بتخفوا إلا للفرح والخير والسعادة.
1: إن شاء الله يا رب يسعد.
0: شكرا يا رغد الخطيب وحضرتك معدة الزاوية الصحية ضمن برنامجنا صباحكم سوري، يعطيك ألف عافية. ويعني مواضيع مهمة حقيقة بنضوي عليها وبنعطي هيك يعني إشارات خلينا نقول لحتى تكون بمتناول مستمعينا. سلامة قلوبكم وصباحكم خير من جديد.

0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: مصادقة على إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن تحت إرشادات الرئيس أحمد الشرع ستواصل الحكومة جهود التغلب على إرث العزلة وبناء بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المشتركة والاحترام دعما للاستقرار في سوريا والمنطقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكدان التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي. السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز يؤكد أن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسهم في استقرار سوريا والمنطقة وإحلال السلام فيها. وفي خبرنا الأخير، وزير العدل مظهر الويس يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض الشؤون العدلية للمغتربين السوريين في السعودية وسبل تعزيز التنسيق المشترك. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: الأنشطة يا هل أنشطة
1: يا شمسنا الدايرة
0: والقاروب شوين أضم
1: يا طيور الطايرة
0: والرعاد يا هل أنشطة.

0: تهدي. أحا أحا
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: طيب راجع كلامك.
1: ليش شو إلي؟
0: مو شو إلي، شو كنت بتقصد؟
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك
1: مع وفاء مصلي
0: وعلي القاسم.
1: رضية، اليوم سمعت جملة عجيبة غريبة.
0: هو الجملة جديدة ولا من التراث الشعبي؟
1: من التراث. شو بتقول؟ الحق علينا.
0: هي خطيرة لأنها بتطلع بمعنيين، يا أما اعتراف بمسؤولية يا أما استسلام.
1: أنا سمعتها اليوم عند أبو نبيل. كان في مشكلة بالبناية اللي جنبنا، المي مقطوعة من يومين والناس متضايقة، بلشوا يفتشوا عن السبب. مرة قالوا الخزان، مرة المضخة، مرة الشبكة. بالآخر طلع السبب إنه حدا نسي يسكر السكر تبع المي، تخيلي. وبعدين قال الحق علينا وما اعترف، وقالها بصيغة الجمع.
0: هاي حركة قديمة، يعني ما تشوفي الغلط فردي والاعتذار جماعي. تعرف شو لاحظة؟ في ناس إذا صار شي منيح بتقول أنا عملت، وإذا صار شي سيء بتقول الحق علينا.
1: حتى يضيع الفاعل بالضبط، بس مو دائماً، أحياناً فعلاً الكل بيتحمل جزء.
0: صح، بس مو لدرجة يختفي المسؤول الأساسي.
1: مرة يا رضية خانم بالمدرسة كسروا لوح الصف. رفيقي حسان مدرس الإنجليزي سأل مين اللي كسره؟ سكت كل الطلاب. بعد ربع ساعة واحد منهم قال الحق علينا أستاذ.
0: أيوة، يعني ما حدا اعترف من الطلاب.
1: لا، بس اللوح صار مكسور بمجهود جماعي.
0: مظبوط. تعرف راضي أفندي، في فرق كبير بين المسؤولية والذنب. الذنب بخليك تدور على مهرب، أما المسؤولية بتخليك تدور على حل.
1: يا سلام. لا لا لا لا لا، هي حلوة.
0: طبيعي كتير، لأنه أغلب الناس أول ما تسمع كلمة مسؤولية بتفكر أنه عم تتحاكم، لأنه أحياناً المسؤولية مجرد اعتراف.
1: يعني إذا غلطت وقلت أنا غلطت خلاص؟
0: لا، مو خلاص، أنت بس بلشت بالطريق الصحيح.
1: تعرفي شو المشكلة؟ إنه الاعتراف مو سهل.
0: أي أكيد مو سهل، خصوصاً إذا كان قديم، لأنك مو بس عم تواجه الناس، عم تواجه النسخة اللي بنيتها عن حالك.
1: هاي تقيلة يا رضية خانوم.
0: عادي حبيبي، بس مو قد الحقيقة.
1: مرة سمعت واحد عم يقول المهم النية كانت منيحة. طلعت عم فكر، إذا النية منيحة والنتيجة سيئة، يا ترى شو منعمل؟
0: منعترف بالنتيجة مو بالنية. النية بينك وبين ضميرك، أما النتيجة فبينك وبين الناس.
1: يعني ما بيكفي الواحد يقول والله ما كنت قاصد؟
0: أحياناً لا، لأن اللي تأذى ما عم يتعامل مع قصدك، عم يتعامل مع الأثر.
1: طيب إذا الواحد اكتشف بعد سنين إنه كان لازم يعمل شيء وما عمله، شو بيعمل؟
0: كتير سهلة، بيعترف وبيشوف إذا لسه في شيء ممكن ينعمل، وإذا ما عاد بيقدر يضل. الاعتراف واجب. إيه الاعتراف واجب، حتى لو ما غير شيء. مو كل اعتراف بيغير الماضي، بس بيغير صاحبه.
1: واضح إنك مصممة توصليني لمحل.
0: وإنت واضح إنك عم تدور حواليه من أول حديثنا لهلأ. كل ما نحكي عن المسؤولية بتصير تحكي بصيغة عامة، الناس، العالم، الجماعة، الطلاب، إنه في كلمة ناقصة.
1: أي كلمة بقى؟
0: كلمة أنا.
1: إيه أنا صعب كتير.
0: بعرف، لهيك أغلب الناس بتقول الحق علينا وما بتقول الحق علي.
1: يعني المشكلة مو بجملة الحق علينا. طيب وين المشكلة؟
0: المشكلة إنه نحن أحياناً منخبي الحقيقة بصيغة الجمع، وبتبين لما واحد بيمتلك الشجاعة وبيقول الحق علي، ساعتها بس بتبلش العدالة من جوا قبل ما تبلش بأي مكان تاني.
1: أيوة.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية، والبداية من أخبارنا المحلية. تأهل لاعب منتخبنا السوري للمواي تاي كوميت النجار إلى نهائي البطولة العربية للشباب المقامة في ليبيا. وجاء تأهل النجار بعد فوزه على لاعب من الإمارات في الدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن 54 كيلوغرام. مباراته الأولى أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 29 مقابل 19 هدف، وخسر في مباراته الثانية أمام نظيره السعودي 19 مقابل 32، وسيختتم الدور الأول بلقاء إيران غدا. تشارك في البطولة 10 منتخبات وزعت على مجموعتين، حيث يلعب منتخب سوريا في المجموعة الثانية. أيضا من أخبارنا المحلية، أحرز لاعب منتخب سوريا للمصارعة الحرة إبراهيم الطباع أمس الميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 المقامة في إيطاليا. ونال الطباع البرونزية ضمن منافسات وزن 57 كيلوغرام بعد خسارته أمام الفرنسي رسول غالبورايف، وكان الطباع حقق فوزين خلال الدور التمهيدي على المقدوني محمد ياسينوف 6-0 والإيطالي أنجيلو بيروني 2-9 مقابل خسارة أمام التركي محمد كارافوس 0-10. وفي وزن 65 كيلوغرام كان لاعب منتخب سوريا أحمد إركي على بعد خطوة من منصة التتويج، لكنه خسر أمام المصري شهاب الدين إمام بنتيجة 5-3 في نزال متقارب حسمه المنافس بفارق نقطتين ليكتفي إركي بالمركز الرابع. ببرونزية الطباع رفعت سوريا حصيلتها إلى ميداليتين في تارانتو بعدما كان لاعب المصارع الرومانية محمد أسد الدين الأسطى قد افتتح رصيد البعثة السورية بإحراز الميدالية البرونزية. حقق فريق اتحاد جدة فوزا مثيرا على ضيفه الحزم بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي. وفي مباراة أخرى حقق القادسية انتصارا مهما على نيوم بهدف نظيف خلال المواجهة التي جمعتهما أمس. تعادل فريق أوساسونا مع ضيفه ليفانتي بنتيجة 0-0 على ملعب إلسادار ضمن منافسات الدوري الإسباني بكرة القدم. وفي مباراة ثانية جرت أمس ضمن نفس الإطار ملقا يتعادل مع دوبورتيفو لاكارونيا بهدف مقابل هدف. تغلب تشيلسي على جاره فولهام 3-2 في ختام الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي بعد مباراة مثيرة انتهى شوطها الأول الذي شهد سيطرة زرقاء بتقدم البلوز 2-1. سجل جواو بيدرو هدف السبق لتشيلسي في الدقيقة الأولى، وأدرك جوشوا كينغ التعادل في الدقيقة 23، إلى أن القادم الجديد مورغان روجرز سجل التقدم لتشيلسي في الدقيقة 41، ثم عزز كول بالمر بالثالث مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49. سرعان ما قلص غونزالو غارسيا النتيجة في الدقيقة 54 في أول ظهور له في البريمير ليج من ريال مدريد، وحاول فولهام العودة بالنتيجة إلا أن دفاع تشيلسي كان حاضرا ليخرج بنقاط 3 مهمة.

وفي إيطاليا حقق روما فوزاً كبيراً على ضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة كان نجمها الهولندي دونيل مالين الذي وصل تألقه مع روما منذ قدومه معاراً من أستون فيلا مطلع العام الحالي. سجل الأهداف الثلاثة الأولى في الدقائق 27 52 وفي الدقيقة 60 قبل أن يضيف إنكولو بيسيلي الهدف الرابع في الدقيقة 86. وعلى الصعيد ذاته حقق فريق العاصمة الثاني لاتسيو فوزا صعبا على مضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله ديفيد فراتسي في الدقيقة 59. كانت الجولة الأولى للدوري الإيطالي شهدت انتصارات اليوفي وإنتر ونابولي وميلان وأتلانتا. من أخبارنا المتفرقة يسعى نادي برشلونة الإسباني لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث وضع مهاجم كلوب بروج البلجيكي نيكولو تريسولدي كخيار بديل محتمل. ووفقا لصحيفة أسا الإسبانية يظل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الأول للنادي الكتالوني إلا أن تعقيد المفاوضات وصعوبة التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد دفعا الإدارة للبحث عن خيارات أخرى. وتحظى الموهبة الألمانية بتقدير كبير من المدرب هانز فليك الذي يراه مناسبا لأسلوب لاعبه. يذكر أن تريسولدي يبلغ من العمر 22 عام أنهى الموسم الماضي هدافا للدوري البلجيكي برصيد 19 هدف. أيضا من أخبارنا المتفرقة قدم نادي الهلال السعودي عرضا رسميا للاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي وممثليه لإتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري. وكشف تقرير صحفي عن عدم وجود أي عقبات في المفاوضات بين الهلال والأرسنال حيث تقدر قيمة الانتقال بين 50 إلى 55 مليون جنيه استرليني. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: شوقت قلبي تهدى الحين.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء.

بنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض لبرامج اليوم 3/25 أب. بعد العرض مباشرة رح نستمع لمسلسل رسائل يتيمة، وعلى الساعة 12:15 برنامج خلف الحدود. على الساعة 1:30 الظهر تمثيلية السراج المنير، وعلى الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. على الساعة 3:45 العصر رح نتوقف مع ندوة خاصة بمناسبة عيد المولد النبوي. ثلاثة ونص رح نستمع لبرنامج الأسرة أولا، وعلى الساعة 4:30 برنامج خاص عن المولد النبوي الشريف. على الساعة 5:30 برنامج أمة الحروف، يليه مباشرة إعادة مسلسل رسائل يتيمة. ستة وربع المساء نشرة الأخبار المحلية، وعلى الساعة 7:30 المساء برنامج نبض السوق. على الساعة 8 المساء برنامج تحت الاختبار، وعلى الساعة 9:15 برنامج بانوراما الصحف. على الساعة 10:30 المساء برنامج لحظة شو، وعلى الساعة 11:15 برنامج فيض القوافي. إدعاش مساء أنا نتوقف مع برنامج نغم مسافر، وعلى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل تمثيلية السراج المنير. ثلاثة ونص الصبح إعادة برنامج تقويم، يليه مباشرة برنامج تحت الاختبار. منعاود البث المباشر على الساعة 5:30 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. سبعة إلى ربع صباحا برنامج حكمة اليوم، وعلى الساعة 7:30 برنامج مع الفلاحين في حقولهم. ثمانية وربع الصبح مسلسل عطيني إذنك، وثمانية ونص بنرجع بصباحكم سوري. متابعي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم 3/25 أب. الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيدي. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية مجد حيدر، شادي حداد، رغد الخطيب، وقصي حمود، مرام ضعدي. لكم كل التحية من فريق الإخراج سناء حمود وكنان حميشة.

0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: ممكن افهم ليش ما طبختي اليوم؟ انا ميت من جوعي.
1: كنت بزيارة.
0: طيب كنتي تقولي كنت بجيب معي اكل من برا.
1: ما بيهمك يا عصام، تعرف وين كنت؟
0: فلك خانم، بيهمني اتغدى حاليا.
1: مزبوط، لانه اي شخص بيخصني ما بيهمك ولا حيهمك بيوم من الايام.
0: اوف، ليش هيك عم تحكي معي؟
1: عصام انا تعبت منك، تعبت من تمثيلك، قرفت هالحياة يلي زوجي معتبرني ديكور ببيته، كرهتك وكرهت رشا يلي ما كنت تنساها بعمرك.
0: رشا؟ وشو جاب سيرتها هلأ؟ ما قلتلك صفحة وانطويت من زمان؟
1: شوف شوف شلون عيونك لمعوا لما ذكرتها.
0: فلك شبكي اليوم؟ شبكي
1: عصام؟ أنا كنت اليوم عند رشا.
0: شو؟

0: ما قلتي لي وين كنتي؟
1: أنا كنت رايحة لجيب عدس لشوربة، وبعدين شافتني جارتنا أم خليل والله وحلفت علي إنه يشرب قهوة عندها، هيك صار.
0: لك أم خليل؟
1: إيه؟
0: ولك أنتي ما بتشبعي دوارة؟ يخرب بيتك. بعدين وين العدس؟ ماني شايفه
1: العدس. إيه ما عجبني، حسيته مسوس ما حلو، قلت يلا بكرة بروح وبجيب من دكانة أبو خالد.
0: وشو بدك تطبخي اليوم؟
1: والله مو عارفاني لهلا.
0: إيه روحي روحي دبري شي طبخة، بلشت جوعنا.
1: حاضر.
0: يعدمني ياكي إلهي.
1: قولي شو اللي أعمل هلأ؟ أم البنت ناطرة برا.
0: لك شو بكي؟
1: شو
0: العمى ضربك صحيح؟ أنت تري روحي
1: يلا رايحة.
0: لك روحي على المطبخ. أوه
1: يلا يلا خالق يلا
0: العمى.

0: شبك عصام؟ ليش سكتت؟ صدقا هيك قلت لها لرشا؟
1: ما عم صدق، ما عم صدق.
0: شو يلي ما عم تصدقه؟ انه بدي ننفصل؟ اصلا نحن من زمان منفصلين، ولا لازم نتخبى ورا اصبعتنا؟
1: لا لا ابدا مو هيك قصدي. ليش ما حكيتي من قبل انك عم تتعذبي؟
0: شو رح يفيد الحكي؟ اكيد رح تنكر وتقلي كبري عقلك وكلها اوهام.
1: معناتها كنتي حاسة وشاهدي على العذاب اللي كنت عايشه مو هيك؟
0: وما حدا حس فيه غيري انا، بس يلي اكتويت بنار شعلتها ببيتك بايدك.
1: والله مو بقصدي يا فلك، مو بقصدي، غصبا عني.
0: بجوز حاولت تنساها وتركز معي ومع الولاد، وبجوز حاولت تقرب مني أكتر، بس صدقني ما قدرت ولا حتقدر بيوم. تعرف ليش؟
1: بتمنى أعرف.
0: ببساطة كل موقف بهالحياة ممكن تمثل فيه إلا الحب.
1: كنت متخيل إنه ما بتعرفي شيء وعاملك على هذا الأساس، بس طلعت غبي.
0: لأني بالأصل ما بعني لك شي. لو بتحبني كنت حسيت بناري، بحرقة قلبي، بدموعي اللي كانت تنزل وانت ما كنت تشوفهم.
1: يا الله شو حاسس حالي نكرة. صدقيني يا فلك، حاولت انه انا ما بين لك شي لأنك طيبة ومحترمة وبتتأمني على الروح، بس ما قدرت يبدو.
0: إذا أنا عن جد غالي عليك بدي تريحني بقى.
1: تكرمي، أنا جاهز اللي بدك يا أمريني.
0: بدي تطلقني.
1: شو؟ لا لا لا لا، كله إلا هذا الطلب. ما بقدر طلبك، ما بقدر.
0: وليش ما بتقدر؟ عم قلك تعبت، كنت معك ميتة طول هالعمر، كل شي فيني مات. ما في أصعب على المرأة من إنه تموت وهي عايشة.
1: لا، ما فيني أتركك، مستحيل يصير هالشي، مستحيل.
0: بده يصير، بده يصير مشان أنا أرتاح. تعبت، تعبت عصام، تعبت، تعبت، أنا تعبت.

0: وهذا يلي صار. رويدة ما عاد بينت،
1: نطرت كتير وما طلت،
2: معناها لقيت زوجة بالبيت.
0: ايه والله يا ماما، على الأغلب هيك.
2: بكرة روحوا كمان لك ابني، خليها ردق الباب مثل اليوم.
0: طبعا، لأنه زوجة ما معه مزح بنوم، جزار حقيقي.
1: يا حرام هالرويدة، كمان بتزعل مثل سلمى.
2: ايه والله.

0: ماشي أخي منهل، أنا بمرق لعندك بهاليومين.
1: ولا يهمك حبيبي أبو السوس، تكرم عينك.
0: يلا ليك أنا مضطر سكر هلأ، إجت خالتي.
1: الله معك.
0: باي.
1: مع السلامة.
2: مع مين عم تحكي لك يا زان؟
0: مع رفيقي خالتي.
2: قوم كب هالزبالة، قوم وجيب لي معك شوية خضرة.
0: خالتي والله ما فيني هلأ، لازم روح على الجامعة، أساساً أنا تأخرت.
2: تأخرت ما؟ لك يعدمني هالحياة من وقت شفت أبوك. علاي على التليفون ما بتتأخر ما؟
0: خالتي الله يخليكي، فيقي بابا وخليه هو يجيب لك ياهن الأغراض كرمال الله.
3: ليكني فقت وما حدا حيجيب الأغراض ويكب الزبالة غيرك.
2: إيه ها؟ برابو عليك.
0: كرمال الله يا بابا، والله لازم سلم الكتاب اللي استعرته من المكتبة، والمحاضرة كمان بتروح علي، ما بقدر أتأخر.
3: اسمعوا لا، كل شي بتطلب منك خالتك بتنفذه فورا، وإلا قسما عظما بكسر عظامك.
0: مصبوط، بتكسر عظامي صحيح، مع أني صرت شاب وعمري 22 سنة.
2: طالما أنت بهالبيت بدك تسمع الكلام، ما بكفي تحملتك من وقت كنت صغير لليوم.
0: كتر خيرك خالتي، فضلتي على راسي. آية معمل اللي بدكن إياه، وستين عمرها جامعتي.
3: إيه طبعا ستين عمرها. وانتي روقي لي شوي وساوي لي فنجان قهوة حبيبتي.
2: تكرم.
4: هاي كاستين العصير مثل ما طلبت استاذ.
5: شكرا شكرا كثير.
2: شكرا.
4: بالهنا والشفا.
5: ايه رشا وين كنا؟
2: كنت عم اقول لك انه كلام فلك بزيارتها لالي وجعني كثير.
5: لكن شو اقول انا؟ أنا يلي كنت مفكر حالي الرجل المثالي وعم حاول راعي مشاعرها، أتريها حاسة بكل شيء.
2: عصام خلينا نحكي جد، أنا رح انسحب من حياتك نهائي، واعتبر إنه ما وصلك شيء ولا حتى التقينا.
5: شو عم تحكي أنتي؟ بعدين شو الفائدة؟ فكرك يعني إذا اختفيتي منحل المشكلة؟
2: لا والله، بس لأنه طلع في طرف ثالث عم يعاني كل الوقت.
5: فلك طلبت الطلاق وقال تعبت مني وأنا عم حبك كل هالوقت قدام عيونه.
2: اي بعرف، خبرتني بهالشي، والحقيقة مالي عرفاني شو قلك، بس فعلا عصام فعلا هالمرة عم تتعذب من زمان.
5: اينا وعذابة تفجر وقت شافت الرسالة.
2: تعرف شو حاليا بقلبي عتب على مازن، خرب الدنيا كلها، يا ريته ما فتح الرسائل ولا حتى جاب لنا وجع هالقلب.
5: بالعكس، مازن ما لزم، مازن شاب عارف حقيقتنا انا وانتي وفلك وحراها. الماضي اللي عشناه موجود وحاضر، سواء وصلت رسالتك او ما وصلت.
2: كيف يعني؟
5: يعني انا بحبك كل الوقت وانتي بتحبيني اكثر، وفلك شايفه هالشي وساكته.
2: شو الحل طيب؟ قلي شو الحل؟ أنا مستحيل أقبل بعدك عن ولادك وعن فلك،
5: وأنا مستحيل أتركك بعد هلأ، فهمتي؟
2: ولك شو دخلني أنا عم أحكي عن مرتك وولادك هلأ؟
5: رشا افهميني منيح، أنا مستحيل أتركك، نقطة انتهى.

0: حالة رويدة؟ آسفة على الإزعاج، بس مبارح ما طلعتي ولا عطيتيني العنوان.
1: رجعت ولقيت حازم بالبيت، حاولت أشغله مشان ناولك الورقة بس ما قدرت.
0: طيب هلأ فيكي تعطيني الورقة؟
1: لكان تفضلي. ليك بالصبح وأنا حاططها بإجابتي ومتوقع جايتك.
0: يسلم إيديكي، ويا ريت إذا فيكي تصلي بسلمة وخبريه عنا مشان ما تتفاجأ.
1: حاضر.
0: شكرا كتير، يلا بخاطرك.
1: الله معك يا حبيبتي يارا، الله معك.

0: ما زليت عليك بكلمة.
1: رسالة من ماما من وقت أنا كنت صغير.
0: الشاب مثل ما قلت لك أبوه كان يشتغل بالبريد وجاب معه رسائل ما وصلت لأصحابها، قالوا من ضمنهم رسالة أمك وهي محبوسة ومربوطة بالحبال.
1: محبوسة مربوطة بحبال؟ لك مين اللي عمل فيها هيك؟ مين؟
0: أبوها وأخوها، قال مشان ما تروح تجيبك وتعيش معها.
1: من هل أنا ماني عم صدق هذا الحكي. طيب ليك هدول اللي إجوا الشاب والصبية ما تركوا عنوانهم عندك؟
0: قلعتهم وقلت له نفي يزن مو ناقصه وجع قلب.
1: بس إذا هذا الحكي اللي عم تحكيه أنت صحيح، أنا تأمي ما تخلت عني. يا الله يا منهل، أنا كنت أتمنى فعلا أنه يكون في مانع منعها عني.

المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج خلف الحدود. بداية هذه تحية من فريق عمل هذا البرنامج: الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، الحوار والتقديم سمعان فرزلي، وفي الإخراج هذا اليوم كنان حميشة. ولا بد أن أقول أيضا أيها السادة لجميع من يشاهدنا ولجميع من يستمع إلينا كل عام وأنتم بألف خير في ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. أيها السادة، تعيش منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها مسارات الدبلوماسية مع حسابات القوة، وتعاد فيها صياغة خرائط النفوذ والتحالفات على وقع تحولات متسارعة تشهدها الساحة السورية والإقليم بأكمله. وفي هذه الأيام أيها السادة، تتجه الأنظار إلى حراك دبلوماسي غير مسبوق تقوده دمشق، من شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى الانفتاح على إسلام أباد والحديث عن أدوار سورية محتملة ضمن ترتيبات أمنية وإقليمية جديدة، إلى المفاوضات

0: الأمنية التي عادت إلى الواجهة بين سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية واستضافة أردنية في محاولة لخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع. في المقابل تتصاعد حدة التوتر بين أنقرة وتل أبيب لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ حادثة سفينة مرمرة عام 2010، خصوصا عقب استهداف مطار أبو ظهور بذريعة الوجود التركي. فهل تنجح الدبلوماسية السورية في فرض معادلات الاستقرار؟ وما حدود التفاهمات الممكنة بين دمشق وتل أبيب؟ وكيف تنظر أنقرة إلى هذه التحولات؟ إذن أيها السادة، هذه هي محاور حلقة اليوم، أو هذه هي الملفات التي سنتحدث عنها. وللإجابة عن كل هذه التساؤلات التي طرحناها في المقدمة وغيرها أيضا، ولفك أبعاد هذه المشهدية، يسعدني أن أرحب بضيفنا عبر الهاتف من أنقرة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي الأستاذ حمزة تكين. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حمزة.
1: تحية لك أستاذ سمعان وللمستمعين والمشاهدين جميعا.
0: مرحبا بك دائما على هواء إذاعة دمشق، وأيضا ربما يكون معنا بعد قليل من داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي، نحن في انتظاره في كل الأحوال. ولكن بعد فاصل قصير جدا سنبدأ من عندك هذا الحوار أستاذ حمزة تيتين، ابقى معنا لو سمحت. من جديد مرحبا بكم جميعا مشاهدين ومستمعين، ومن جديد أيضا مرحبا بضيفنا عبر الهاتف من أنقرة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي الأستاذ حمزة تكين. أستاذ حمزة، دعنا نبدأ من الحدث الأبرز والأهم، حيث أعلنت واشنطن رسميا شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد طي تصنيف هذا التصنيف طبعا الذي استمر لنحو 47 عاما منذ عام 1979. عقب هذا الإعلان الأمريكي أستاذ حمزة، هنأ السيد الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري بشطب اسم البلاد رسميا من قائمة الإرهاب، ووجه طبعا شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا لكل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع سوريا في هذا الملف وفي ملفات أخرى أيضا. ولكن هنا سأسأل يعني عن الموقف التركي، يعني سياسيا ودبلوماسيا، كيف برأيكم أستاذ حمزة ساهمت أنقرة حتى ولو في الكواليس، كواليس المفاوضات الإقليمية والدولية، لدفع واشنطن نحو اتخاذ مثل هذا القرار التاريخي؟ وكيف يمكن فعلا أن نترجم هذا الجهد التركي على كل الأصعدة، سواء كان في الميدان أو في الاقتصاد، في هذه المرحلة السورية الجديدة؟
1: حياكم الله سيد الجديد الكريم مرة جديدة. لو تسمح لي نبدأ كما تفضلت بالمقدمة بالمعايدة والتهنئة بمناسبتين حقيقة للمسلمين جمعاء. المناسبة الأولى هي ذكرى المولد النبوي الشريف، والمناسبة الثانية هي مضمون سؤالك الكريم فيما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، والتهنئة لكل المسلمين وليس فقط للشعب السوري والدولة السورية. لماذا؟ لأن كل المسلمين اليوم ومن يتابع على الأقل خلال السنتين الماضيتين كلهم يريدون أن تعود سوريا دولة قوية مستقرة وتعود لمكانتها في العالمين العربي والإسلامي بعد أن فقدت هذه المكانة المهمة إبان النظام البائد المخلوع. وبالتالي تهنئة مزدوجة للجميع. طبعا سيد الكريم فيما يتعلق بسؤالك، تركيا منخرطة بشكل أساسي وكبير جدا خلف الكواليس بجهد دبلوماسي كبير جدا واستخباراتي أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا مع بعض الحلفاء

0: من الدول العربية الداعمين لسوريا الجديدة، ولكن نحن حديثنا الآن عن تركيا كانت منخرطة بشكل أساسي للوصول لهذه المرحلة بإزالة اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب بعد تقريبا 5 عقود من هذا الأمر السيء الذي تسبب به النظام البائد في سوريا. وبالتالي وما يؤكد هذا الأمر تصريحات السفير التركي حقيقة في سوريا السيد نوح يلمز، الذي صرح قبل 72 ساعة من رفع اسم سوريا من هذه القائمة أن هناك خبر جميل وجيد سنسمعه في الأيام القليلة المقبلة لناحية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وبالتالي هذا يشير إلى أن تركيا كان لديها معلومات نتيجة جهودها المشتركة مع عدة أصدقاء لسوريا. وبالتالي هذا يؤكد أيضا مرة جديدة أن تركيا ملتزمة بما يقوله مسؤولوها في الإعلام، في التصريحات، في الخطابات تجاه سوريا، ملتزمة عمليا. والموضوع ليس فقط كلام إعلامي أو خطابات من أردوغان أو وزير الخارجية أو مسؤولين أتراك تجاه سوريا، بل هناك عمل يتم خلف الكواليس بشكل كبير من تركيا لدعم سوريا الجديدة، ونتائج هذا العمل تظهر للإعلام، للمتابعين، للشعب تباعا مثل هذا الخبر الذي نحن بصدده.
1: تماما. طيب اليوم يعني إذا أردنا أن نقول بأنه في قادم الأيام سيكون هناك استثمار لما جرى سوريا تركيا، كيف يمكن أن يكون شكل هذا الاستثمار القادم لرفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب؟
0: هذا حقيقة اليوم بالنسبة للجانب التركي بكل تأكيد سيعطي دفعة أكبر لتركيا، سواء تركيا الرسمية أو تركيا الشعبية أو الخاصة، يعني على صعيد الاستثمار الاقتصادي أنا أتحدث.
1: تماما.
0: سيعطي ثقة أكبر لهؤلاء للاندفاع للتعاون أكبر بشكل أوسع مع الجانب السوري، مع الحكومة السورية، مع الشركات الخاصة في سوريا. وبالتالي هذا نقطة مهمة جدا لتشجيع الأطراف الخارجية، الأطراف الأجنبية ومنها تركيا، للاستثمار أكثر في سوريا من الناحية الاقتصادية. من الناحية السياسية طبعا أيضا سنرى اندفاع أكبر من الحكومة التركية لمزيد من التعاون مع الجانب السوري في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة. وبالتالي نتائج هذا الرفع، هذه الخطوة الأمريكية تجاه سوريا ستظهر برأيي تباعا في المرحلة المقبلة والأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، طبعا مرحلة أكثر إيجابية وأكثر شراكة وأكثر
1: إن شاء الله
0: تقدما بين أنقرة ودمشق
1: إن شاء الله. بداني أنتقل إلى موضوع، يعني بما أننا تحدثنا عن هذا يعني الحدث الذي جرى بالأمس وكان فعلا حدثا بارزا ومهما ليس فقط لسوريا إنما لكل الدول المنطقة، لأن بالنهاية سوريا لا تستطيع ولا يمكن أن تنفصل عن محيطها والعكس صحيح بالنسبة لدول المنطقة الأخرى. الموضوع أيضا المهم، منذ عدة أسابيع كان هناك اتفاق مهم جدا، أنقرة هي أحد أضلاعه الثلاثة وهو اتفاق مكة، طبعا إسلام أباد أو باكستان، وأيضا المملكة العربية السعودية. زيارة تاريخية جرت من قبل وزير الخارجية سيد أسعد الشيباني إلى باكستان، وهي الأولى منذ نحو عقدين، منذ 20 عاما أو 19 عاما إذا أردنا التحديد. يعني هنا لابد أن نسألك أستاذ حمزة عن نظرة أنقرة إلى هذا الانفتاح السوري على إسلام أباد أو على باكستان بعد كل هذه الأعوام، وخصوصا عقب توقيع اتفاق مكة الثلاثي بين أنقرة وإسلام أباد والرياض. هل يمكن أن يتحول ربما هذا المسار إلى دعنا نقول من مثلث إلى ربما أمر رباعي مربع يجمع 4 أضلاع، الضلع الرابع يكون دمشق مثلا؟
0: سيد الكريم، حقيقة منذ اللحظة الأولى للإعلان عن اتفاقية مكة بين تركيا والسعودية وباكستان، ذكرت على الفور في عدة وسائل إعلامية وفي عدة

0: كتابات أن سوريا ستكون في المرحلة المقبلة جزءا من هذا التحالف. هذا رأيي الشخصي وقراءتي للمرحلة القادمة. وواضح أن الموضوع جدي، يعني رأينا سمعنا عدة تصريحات رسمية من الحكومة السورية.
1: إذا ليس فقط تحليل أو قراءة، لديك معلومات أعتقد،
0: أليس كذلك؟ نستطيع أن نتحدث عن معلومات. وبالتالي أرى أن سوريا ستكون جزء من هذه الاتفاقية. لماذا؟ نحن دعنا نتحدث عمليا ليفهم المستمع الكريم لماذا سوريا يجب أن تكون في المرحلة المقبلة جزء من اتفاقية مكة. لأن هذه الاتفاقية سبب إنشائها الأساسي والرئيسي هو الوقوف وصد سياسات إسرائيل العدوانية تجاه دول المنطقة. وأكثر دولة اليوم أو من بين أكثر الدول التي تتعرض لعدوان من هذا الاحتلال هي سوريا. وبالتالي إذا فكر هذا الاحتلال في المرحلة المقبلة، وهذا ما تخشاه السعودية وتركيا وباكستان، أن يوسع من عدوانه ليطبق ما يقوله بنيامين نتنياهو الأرض الموعودة وإسرائيل الكبرى على الخريطة، أكثر دولة ستبدأ منها هذا العدوان، يبدأ منها هذا العدوان ويبدأ منها التوغل هي سوريا.
1: هي سوريا.
0: وبالتالي لا بد أن تقوم تركيا والسعودية وباكستان من خلال اتفاقية مكة بدعم الجبهة الأولى لأي حماقة يمكن أن يرتكبها بنيامين نتنياهو وهي سوريا. وبالتالي لا بد أن يكون لسوريا الدور باتفاقية مكة قبل أن تقع الواقعة من قبل هذا الاحتلال.
1: طيب ما هي الإضافة؟ يعني ربما هنا من المفيد أن نسأل ما هي الإضافة التي يمكن أن تشكلها دمشق حال دخولها في هذا الاتفاق؟
0: نقطتين. النقطة الأولى فائدة للاتفاق نفسه يعني السعودية وتركيا وباكستان، أن الجبهة السورية تصبح جبهة أمامية وتكون جبهة ردع وليست جبهة اشتباك، جبهة ردع لهذا الاحتلال. وبالتالي تتجنب المنطقة أن يقدم نتنياهو على أي حماقة في المرحلة القادمة. وبالتالي هذا ما ستستفيد منه هذه الدول الثلاثة. أما النقطة الثانية فهي للجانب السوري، أي سيكون هناك فائدة عسكرية للجانب السوري من خلال هذه الاتفاقية. لأن هذه الاتفاقية سيدي الكريم هي ليست فقط دفاع وعسكر وحروب، هذه الاتفاقية هي فيها أجزاء تتعلق بالتدريب، تتعلق بتبادل الخبرات العسكرية، تتعلق بتبادل الصناعات الدفاعية. وبالتالي عندما تدخل سوريا بهذا الموضوع ستستفيد من لناحية الجيش السوري بالتدريب بالخبرات العسكرية من السعودية من تركيا من باكستان وأيضا بالصناعات الدفاعية. وهذا جزء أساسي حقيقة بحثه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باكستان في زيارته.
1: كان هناك يعني تصريحات في صبت في هذا الإطار، ولكن هنا هذا الأمر يعني وإجابتك صح يعني مهمة جدا، وكل الكلام الذي تفضلت به هو واقعي وحقيقي لناحية ربما الفوائد التي ستجنيها كل الدول بما فيها سوريا في حال أصبح هذا الاتفاق رباعي وربما خماسي، لا ندري مع الأيام ما الذي سيحدث. ولكن اليوم نقطة أو النقاط التي تحدثت عنها أستاذ حمزة بما يخص الفائدة التي ستجنيها سوريا تشكل بالنسبة لإسرائيل كما يقول الإعلام الإسرائيلي والساسة كما يقول الساسة الإسرائيليون خطوط حمراء بالنسبة لهم. كيف يمكن فعلا درء أي اعتداء ربما لمنع تحقيق هذه الفوائد لسوريا من خلال دخولها فعلا في اتفاقيات مع إسلام أباد، أنقرة، السعودية وغيرها ربما مستقبلا؟
0: يعني سيدي الكريم يجب أن نوضح نقطة هنا، أن المعايير اليوم والخرائط وكل شيء في الشرق الأوسط يتغير. وبالتالي على الاحتلال الإسرائيلي أن يفهم وعلى شعوبنا حقيقة أن تدرك هذه الحقيقة، أن هذا الاحتلال ليس هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه المنطقة بعد اليوم، ليس هو الذي يحدد الخطوط الحمراء لهذه الدولة أو تلك الدولة. وبالتالي هو يستطيع أن يتكلم نتنياهو أو يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي أو

0: يعني صناع القرار في هذا الكيان يستطيعون أن يتحدثوا في الإعلام كما شاءوا، خطوط حمراء على تركيا، خطوط حمراء على سوريا، خطوط حمراء على لبنان، خطوط حمراء على السعودية،
1: ولكنهم يقومون باعتداءات على الأرض السورية ويتهمون أنقرة يعني هم يقومون بهذا الاعتداء، يقولون نحن لا يمكن أن نسمح بوجود تركي أو ربما خبرات عسكرية تركية تفيد الجيش السوري الجديد، وهذا ما حدث في أبو الظهور. سأتوسع.
0: الكلام الذي يقوله الاحتلال.
1: سأتوسع معك في الإجابة وفي الحديث عن هذا الموضوع بعد أن نستمع سويا إلى أذان الظهر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان السيد عارف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

من جديد أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام عبر شاشة وأثير إذاعة دمشق في هذه الحلقة الجديدة من خلف الحدود. وأعود الترحيب أيضا بضيفنا

0: من أنقرة عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي الأستاذ حمزة تكين. مرحبا بك من جديد أستاذ حمزة.
1: حياكم الله أستاذ سماع مرة جديدة لك وللمستمعين والمشاهدين.
0: تحية لك. كنا نتحدث قبل أن نتوقف مع أذان الظهر عن ربما ما تسميه يعني القيادة السياسية الإسرائيلية بالخطوط الحمراء لما قالت بأنه الوجود التركي العسكري في سوريا، وبناء عليه قامت منذ أيام القوات الإسرائيلية بقصف مطار أبو الظهور في محافظة إدلب، وأنت تعرف وتابعت كما تابعنا جميعا تداعيات ما جرى، سواء كان التصريحات من أنقرة وحتى التصريحات الإسرائيلية والتصريحات السورية أيضا فيما يخص هذا الأمر. طيب تماما، أولا هناك يعني أنا قرأت بعض يعني التحليلات وحتى المقالات إذا أردت الإسرائيلية أيضا، ليس فقط من مواقع عربية أو تركية أو أجنبية، حتى الإسرائيلية تحدثت عن ربما تباينات داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية والأمنية أيضا والعسكرية الإسرائيلية فيما يخص أي اندفاع سلبية تجاه أنقرة.
1: نعم سيدي الكريم، أولا دعني أعيد وأكرر أن اليوم الاحتلال الإسرائيلي ليس بموقع يفرض الخطوط الحمراء، يعني كثرة هذه الاعتداءات والعدوان على دول المنطقة لا يعطي هذا الاحتلال القوة الاستراتيجية والقوة الجيوسياسية في المنطقة، هذه نقطة أساسية. وبالتالي أيضا لا يحق لهذا الاحتلال أن يفرض على أي دولة، يعني أي دولة مستقلة ذات سيادة ومنها سوريا وتركيا شروطه، يعني يحق لسوريا اليوم كدولة مستقلة ذات سيادة معترف بها بالأمم المتحدة أن تعقد شراكات عسكرية أو غير عسكرية مع أي طرف تريده بالضبط. ونفس الأمر مع تركيا، نفس الصورة لتركيا، وبالتالي يحق لدمشق وأنقرة أن تتعاون بالشق العسكري كما ترغبان بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.
0: وهناك اتفاقات حقيقة بين الدولة السورية الجديدة وبين أنقرة بهذا الخصوص، يعني بخصوص موضوع التدريب والتعاون. تماما.
1: هذا ما كنت أريد أن أضيفه، أن اليوم نرى تصريحات الإسرائيلية تقول أنها سنمنع التعاون بين تركيا وسوريا بالشق العسكري ولن نسمح بذلك. تمام. ولكن هذا في نهاية المطاف كلام إعلامي، على الأرض هناك تعاون عسكري موجود بين دمشق وبين أنقرة. صحيح. يعني الوفود العسكرية السورية التي تزور تركيا سواء لتدريبات مشتركة، والتدريبات أصلا موجودة الآن، نحن نتكلم معك أستاذي الكريم على الهواء، هناك تدريب عسكري موجود الآن بين الجيش التركي والجيش السوري في إحدى المناطق سواء في الشمال السوري أو في الجنوب التركي، وبالتالي الموضوع موجود ومستمر، لا يوجد تراجع حسب ما أعلم ومعلوماتي، لا يوجد أي تراجع بالموقف في دمشق وفي أنقرة فيما يتعلق بالمضي قدما بالشراكة العسكرية التي سيستفيد منها الطرفان، الجانب التركي والجانب السوري بطبيعة الحال. قصف مطار أبو الظهور أستاذي الكريم، والكل يعلم أن هذا المطار هو مهجور، لا يوجد فيه لا قوات لا تركية ولا سورية حتى، هو مطار مهجور، وبالتالي القصف الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي هو رسالة سياسية لدمشق ولأنقرة وليس رسالة عسكرية. يعني على سبيل نؤكد هذه الفكرة أن اليوم هناك تعاون عسكري بين تركيا وبين سوريا، وجزء من هذا التعاون هو استمرار تواجد الجيش التركي في الشمال السوري وهي قوة كبيرة، وأيضا هناك رادارات متطورة جدا للجيش التركي موجودة على الحدود تماما داخل الأراضي التركية، ولكن على الحدود تماما، يعني عمليا من الناحية العسكرية لا يفرق الموضوع أبدا 70 كيلومتر أو على الحدود التركية، وبالتالي الرسالة من الاعتداء على مطار أبو الظهور هي رسالة سياسية، محاولة نعم لعرقلة التقدم العسكري التركي السوري، ولكن هذا الأمر لن ينفع، وسمعنا الرد من دمشق ومن أنقرة
0: بالضبط
1: أن التعاون العسكري مستمر ولا تراجع بهذا الموضوع.
0: تماما، من بعض ما قرأته، يعني بعض ربما I24 أعتقد نيوز الإسرائيلي، هذا الموقع تحدث عن تسريبات مفادها بأن هناك معلومات كان يتم جمعها منذ فترة

0: طويلة وضعت في النهاية أمام يلزمير كما قيل، وبناء عليه قدمها للقيادة السياسية الإسرائيلية، وقال بأن الأمر، أو بالأحرى يعني من أفاده بهذه التقارير، قالوا بأن الأمر ليس خطيرا أو يعني لا يشكل أي تهديد. ربما مع ذلك القيادة السياسية أعطت أوامر بالقصف. لهذا لهذا قلت لي بأن الأمر ربما رسالة سياسية أكثر منها ربما أمنية أو عسكرية مثلا؟
1: يعني نحن لدينا هذه المعلومات، واضح أنها متقاطعة مع هذا الجانب، لأن هناك معلومات حتى قبل الاعتداء أستاذي الكريم أن المطار مهجور، وبالتالي فعلا هو قرار من بنيامين نتنياهو ليريد أن يوسع حجم الفوضى في الشرق الأوسط قبيل الانتخابات التي يتحضر كيان الاحتلال لإجرائها. وبالتالي نتنياهو يريد اليوم أن يقول للإسرائيليين أنه يدافع عن إسرائيل، وأن هناك خطر كبير قادم من تركيا وقادم من سوريا، إلى جانب الخطر كما يقول من لبنان ومن غزة. من يحميكم يا إسرائيليين؟ أنا أستطيع أن أحميكم، وبالتالي لابد أن أستمر برئاسة الحكومة، أي لابد أن تصوتوا لي. وبالتالي هو يحتاج التوتر الأمني الآن ليحقق مزيد من الأصوات في الانتخابات.
0: إذا الهدف هو طموحات شخصية لنتنياهو ربما تكون بالنهاية. ولكن هذا يدفعني إلى أن أسأل عن يعني تاريخ، دعنا نسميها علاقة التصادم الاستراتيجي بين أنقرة وتل أبيب، بالنظر إلى هذه العلاقة التصادمية منذ حادثة مرمرة كما نذكر جميعا، وتحذيرات وزير الخارجية هاكان فيدان الأخيرة. كيف يمكن برأيك أستاذ حمزة أن ترسم أنقرة حدود الردع لمنع إسرائيل من تحويل الأراضي السورية إلى مسرح صراع إقليمي ليس فقط إسرائيلي تركي كما تتحدث عنه بعض أو يتحدث عنه بعض الإعلام الإسرائيلي والغربي أيضا؟
1: نقطة أساسية يجب أن أبدأ بها أستاذي الكريم، أن تركيا اليوم حريصة كل الحرص، وهو ذا سبب كبير بالهدوء التركي بالرد على الاستفزازات الإسرائيلية، أن تركيا حريصة على أن لا تحول الساحة السورية لساحة صراع عسكري وأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ لأن اليوم هناك مرحلة بناء موجودة في سوريا، بناء اقتصادي عسكري أمني، كل النواحي اليوم سوريا تبني نفسها بدعم من الحلفاء، وبالتالي أي صراع اليوم عسكري على الأرض السورية سيؤخر هذه المرحلة كثيرا، وهذا ما سيفيد الاحتلال الإسرائيلي بالبعد الجيوسياسي. وبالتالي تركيا لا تنظر إلى سوريا على أنها مجرد ساحة أو ملعب لتصفية حساباتها مع الاحتلال الإسرائيلي، بل تنظر لها على أنها شريك أساسي. لابد أي قرار عسكري يتخذ بين تركيا وبين سوريا لابد أن يكون نتيجة توافق تام بين دمشق وبين أنقرة، وليس فقط بقرار تركي محض. هذه النقطة الأولى الأساسية المهمة. يعني تركيا اليوم، لنوضح أكثر للمستمعين الكرام، ليست إيران، تركيا اليوم ليست إيران التي كانت تتعامل مع النظام البائد على أنه ساحة، دمرت سوريا، دمرت مقدرات سوريا
0: أو تابع مثلا
1: المصالح الإيرانية الخاصة. لذلك كيف تستطيع تركيا أن تمنع هذا السيناريو وتغلق الباب على الاحتلال؟ من خلال الشراكات الرسمية العلنية الواضحة بين الدولتين، من دولة إلى دولة، أي تركيا وسوريا، ومن خلال الاستمرار بالقرار الاستراتيجي الموجود عند دمشق وعند أنقرة بالمضي قدما بالتحالفات المتنوعة وليس فقط العسكرية. والنقطة الثالثة وهذه مهمة جدا، أن تركيا تعكف الآن على تطوير، يعني نحن بالمراحل الأخيرة الآن على الوصول لقدرة جوية تركية كبيرة جدا، ستغير موازين القوى في الشرق الأوسط لصالح تركيا وحلفاء تركيا. وبالتالي ما يخشاه نتنياهو الآن أن تصل تركيا قريبا لهذه النقطة، أي من خلال الدفاع الجوي التركي ومن خلال طائرات الطائرات الحربية التركية قاآن، وهذا هذا السلاح التركي سيدي الكريم ستستفيد منه سوريا بكل تأكيد كحليف لتركيا. هذا ما يخشاه نتنياهو، هذه النقاط الثلاثة برأيي.

0: سأسألك لماذا يدفع، يعني لماذا يهاجم تركيا أو حتى التعاون التركي السوري وأنت أجبتني حقيقة؟ يعني طيب، يعني ربما هذه السجالات أو هذا التباين الحاد في النظرة الإسرائيلية إلى الدولة السورية الجديدة والنظرة التركية. كان هناك أيضا تباينات واضحة بين الإدارة الأمريكية حقيقة والحكومة الإسرائيلية بما يخص الملف السوري أستاذ حمزة، وخصوصا طبعا بعض تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك، و يعني هذه التصريحات فندت ربما رواية أبو الظهور الرواية الإسرائيلية. طبعا ناهيك عن التصريح المهم أيضا لتوم براك الذي أكد فيه أن الجولان أرض سورية محتلة تحتلها إسرائيل، كيف يمكن أن أو في أي خانة يمكن أن نضع هذا التباين أستاذ حمزة؟
1: هذه نقطة أساسية أستاذ سمعان، أن اليوم من أحد أسباب غضب نتنياهو وصناع القرار في كيان الاحتلال الإسرائيلي هو التقارب السوري الأمريكي وتحسن العلاقات بين دمشق وبين واشنطن. هذا المشهد اليوم السوري الأمريكي لا يريده نتنياهو أن يكون واقعا على الأرض، لأنه يسحب كثير من الأوراق الجيوسياسية من الاحتلال، لأن هذا الكيان أستاذ الكريم يرى نفسه منذ سنوات وسنوات وسنوات أنه الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط القادرة على نسج علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اليوم تخرج قوة أخرى تستطيع أن تتخاطب مع واشنطن بشكل مباشر وبشكل قوي، وتستفيد من هذا التخاطب هي سوريا، ويخرج طرف آخر أيضا هي تركيا. أصبحت اليوم علاقاتها متحسنة بشكل كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو يريد لواشنطن أن تتواصل مع الشرق الأوسط فقط عبر تل أبيب، ولكن اليوم هناك قنوات أخرى مثل دمشق، مثل أنقرة، مثل ربما السعودية ودول أخرى. هذا المشهد يزعج نتنياهو، لذلك هو يحاول أن يعرقل أي تقدم بالعلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن واضح أنه فشل أيضا بهذه النقطة. لذلك نراه يحاول أن يوسع من عدوانه العسكري على سوريا. لذلك أنا ذكرت أستاذي الكريم أن من الرسائل للاعتداء على مطار أبو الظهور المهجور، نعيد ونكرر، ليس فقط الرسائل لدمشق وأنقرة، بل أيضا هناك رسالة ثالثة هي لدونالد ترامب، أن إسرائيل اليوم تريد أن تبقى هي الوحيدة المخاطبة من قبل واشنطن في المنطقة، ولا تريد أن تتوسع واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع أطراف أخرى مثل سوريا أو تركيا.
0: على كل إن كان هناك انتقاد أمريكي من هذا التصرف الإسرائيلي في بموضوع طبعا الضربة الإسرائيلية على مطار أبو ظهور، ولكن دعني أسألك عن أمر مهم أيضا هنا في هذه المرحلة. هل نحن أمام، دعنا نقول، زوبعة في فنجان في العلاقة التركية الإسرائيلية، أم أننا أمام ربما فعلا أمام تحول استراتيجي يمس هذه العلاقة التركية الإسرائيلية من جذورها؟
1: لا، أنا أميل شخصيا للنظرية الثانية، لأن الصراع حقيقي اليوم بين الطرفين. حتى في الماضي أستاذي الكريم لم تكن، يعني منذ مجيء حزب العدالة والتنمية، أقصد 26 سنة إلى الوراء، 25 سنة، لم تكن العلاقة دائما جيدة، كانت تصعد فترة وتتراجع تجارة، ولكن هذا التراجع الذي نحن بصدده حاليا تراجع وصل تراجع تاريخي للعلاقات، وبالتالي أستبعد أن تتحسن العلاقات مرة شديدة بين تركيا وبين الاحتلال الإسرائيلي. طبعا السبب الرئيسي أن تركيا اليوم طيب تتخذ موقفا حادا ضد هذا الاحتلال، والسبب الثاني هو السياسات العدوانية لإسرائيل في المنطقة.
0: طيب، يعني هل العقبة هو نتنياهو؟ هل إذا ما ذهب نتنياهو من الحياة السياسية في إسرائيل يمكن أن يتغير هذا الأمر؟
1: إذا ذهب التطرف حقيقة، لأن نتنياهو ربما يذهب، ربما يأتي شخص أكثر تطرفا من نتنياهو في

0: هذا الكيان، لأن يعني أصلا هذا الكيان هناك مشكلة بطريقة بعقليته تجاه الدول المنطقة. نتنياهو برأيي أتى وترجم هذه العقلية تجاه شعوب المنطقة عمليا على أرض الواقع وبشكل حاد جدا. لذلك أرى أن الموقف التركي طالما استمر هذا الكيان بهذه السياسات، وهو سيستمر مع الأسف الشديد لشعوبنا، يعني شعوبنا ستدفع ثمن هذا هذه السياسة. الموقف التركي لن يتغير، وستبقى هذه المرحلة من الاشتباك المتنوع الأشكال والصور بين تركيا وبين إسرائيل. فقط الاشتباك الوحيد الذي لم يحصل حتى الآن بين الطرفين هو الاشتباك العسكري، ولكن هناك اشتباك قانوني. رأينا يعني قبل يومين القضاء التركي يطلب توقيف نتنياهو بأن نشرع الحمراء. رأينا أن تركيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. رأينا أن تركيا حظرت كل أعمال التجارة مع إسرائيل معيد السابع أكتوبر وكثير من الأمور. لذلك أرى أن الموضوع سيبقى في دائرة التوتر بين تركيا وبين الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تركيا حريصة، هنا نقطة أساسية، أن لا يتوسع حاليا هذا التوتر، كما ذكرت قبل قليل، لأن سوريا تبنى الآن وهي يعني أساسية بأي صراع قد يحصل في المنطقة. لأن أكبر جزء تطمح إسرائيل للسيطرة عليه جغرافيا أقصد هو داخل الأراضي السورية. لذلك يجب أن نكون أقوياء، هذه وجهة نظر تركيا، لصد أي حماقة في المرحلة المقبلة قد تقدم عليها إسرائيل. وتركيا تبني الآن أستاذي الكريم قوتها العسكرية التكنولوجية المتطورة التي تنظر تركيا أنها ستكون قوة ردع لهذا الاحتلال، وإذا لم يردع ستكون قوة للتصادم، وحينها تكون قويا لمواجهة قوة عسكرية قوية في المنطقة. يعني أنا ضد أستاذ الكريم من يقول أن إسرائيل ضعيفة وأنها
1: لا يعني كلنا نعرف كم بالضبط بالضبط. أساسا يجب أن نعترف بمقدرات العدو حتى نعرف كيف يمكن أن نواجهه. الاستخفاف ربما هو مقتلة لمن يستخف يعني. طبعا دعني أرحب معك، يعني عندنا مثل بيقول الغايب عذره معه، ما رح نسأل الأستاذ مصطفى ليش تأخر علينا، ولكن يعني كويس أنه وصل بالسلامة. مرحبا بك في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. كنا نود طبعا أن تكون معنا من بداية الحلقة، ولكن لا بأس، يعني الدقائق القادمة قد تغني أيضا، فمرحبا بك أستاذ مصطفى.
2: تحياتي لك أستاذ سمعان ولضيفك الأستاذ حمزة تكين ولكل مستمعي إذاعة دمشق الكرام.
1: مرحبا بك سيدي عزيز. سأتوجه إذن بالسؤال بما يخص طبعا موضوع ما جرى في أبو ظهور، لأنتقل من خلاله إلى أيضا الاجتماع الذي جرى برعاية أمريكية واستضافة أردنية بين وزير الخارجية السوري وبين وفد أيضا وفد سوري طبعا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووفد أمني إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد. ولكن بما يخص موضوع أبو ظهور وتباين الموقف التركي الإسرائيلي بالنظرة إلى دمشق وما يمكن أن تشكله دمشق، كيف يعني رأيت كل هذه المشهدية وكيف تابعتها وما قراءتك لها أستاذ مصطفى؟
2: نعم، بداية ما يتم ترويج له عبر منصة أكسيوس في غالبيتها العظمى هي معلومات استخبارية موجهة. كنا نتحدث سابقا عن منصة ويكيليكس واليوم أكسيوس، فبالتالي هذه المعلومات الاستخبارية الموجهة الغاية منها إرباك الخصوم وفق الرؤية لمشغل هذه المؤسسة. فليس كل ما يشاع من خلالها صحيحا، بدلالة أنها تحدثت عن أن تركيا كانت متواجدة في هذا الموقع وأنها قصفت تكنولوجيا تركية إلى غير ذلك. تركيا أيضا قامت بالنفي. بالتالي نحن أمام سجال جديد، وهذا السجال هو ضمن المعلومات الموجهة. وينبغي أيضا على من يقوم بتوجيه الرسائل الإيجابية للمجتمع السوري وتطمينه من طبيعة هذه الاستهدافات وطبيعة بناء التحالفات وأولوية عدم الرد في المرحلة الحالية، في مرحلة بناء الجيش السوري وبناء قوته العسكرية وبناء تحالفات. وهذه التحالفات شهدنا مؤخرا ما حصل في حلف الناتو وطبيعة الرسائل التي وجهت عبر قمة الناتو، واليوم اليوم نتحدث عن حلف مكة وهو أبرز تلك التحالفات والتي ستنضم إليه أيضا مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي، ربما قد تكون سوريا أيضا جزء من هذا التحالف.
1: وهذا ما أيضا تحدث عنه يعني خلال قدومك إلينا الأستاذ حمزة تكين من أنقرة، أكد ربما على هذا الأمر وعلى أهميته أيضا وأهمية أن تكون دمشق جزء من هذا التحالف مستقبلا. أيضا الأستاذ حمزة يعني شدد على فكرة أن ما جرى هو رسالة سياسية إسرائيلية تجاه تركيا أكثر منها أمنية أو عسكرية.
2: هي رسالة سياسية بأدوات عسكرية، هذه هي حقيقة تماما. بالتالي هذه الرسائل التي وجهت أعتقد بأنها لن تأخذ صدى كبير. السبب الرئيسي في ذلك هناك انتهاكا جويا، يعني المسار الذي سلكته الطائرات الإسرائيلية قرابة 300 كيلومتر، وبالتالي أين التهديدات التي تتحدث عنها؟ لا توجد هناك أي تهديدات. أين المعلومات التي تتحدث عنها تل أبيب كجهاز موساد أو غيره؟ لا توجد أي معلومات، وإنما استهداف تكنولوجيا تركية دون التحديد أي تفاصيل إطلاقا.
1: المعلومات قيل بأنها موجودة، وكنا نتحدث قبل قليل أنا والأستاذ حمزة عن هذا الأمر. حتى إن يعني كانت هناك توصية أمنية للقيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل بأنه يعني الأمر، هذه معلوماتنا عن ربما محيط أبو ظهور أو مطار أبو ظهور، ولكن ليس هناك أي خطر. مع ذلك كان هناك أمر بتوجيه ضربة إلى
2: عندما تم استهداف إحدى المدارس للأنوروا وهي تشرف عليها الأمم المتحدة في قطاع غزة. كانت المعلومات أن هنالك حماس، لكن عندما انتهت المجزرة ما الذي كان يتواجد في تلك المدرسة؟ أطفال. فبالتالي الذرائع المستخدمة إسرائيلية للوصول إلى أهداف استراتيجية غير مقبولة ضمن المنظومة الدولية، وما نلاحظه اليوم من ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة إلى غير ذلك. وما تقوم به تل أبيب اليوم هو الهروب إلى الأمام عبر اشتباك إقليمي تخفيف الأعباء من المحاكمات. وأعتقد يعني حتى لو إن كان يعني نتنياهو متطرفا أو غير ذلك، الذي سيأتي أيضا هو يعني محكوم بالتفاصيل الدولة العميقة بما تقوم بتوجيه الدولة العميقة، فهو جزء من المشروع. أما بالعودة إلى مؤتمر عمان وهو الأهم،
1: يعني تماما سأريد أن أنتقل الآن إلى هذه النقطة لي يعني حتى من الآن حتى ينتهي الوقت عن ما جرى في عمان. الأمر حدث أساسا على خلفية ما جرى في أبو ظهور. توقفت، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني بأن كان هناك أو توصلنا إلى تفاهمات على الورق كما قال، لم يكن هناك شيء على أرض الواقع، ولكن كانت يعني المفاوضات أو الورقة الأمنية قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا الأمر. توقف بعد ضربة أبو الظهور لنشهد هذا الاجتماع في عمان بالأمس. طيب ما الذي برأيك دفع دمشق إلى الانخراط في هذا المسار خصوصا بعد هذا الاستهداف؟ ما الأهداف السورية دعنا نقول المباشرة من خلال هذه الاجتماعات وهذه المفاوضات؟ طبعا كان هناك حديث عن أن سوريا بالنهاية تريد أن تلعب دورها في أن تكون دولة يعني ليست مؤججة للأمور إنما مهدئة للأمور.
2: سوريا اليوم تلعب دورا يعني محوريا وهاما في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر ثقل منطقة الشرق الأوسط نظرا أنها تربطه بالاتحاد الأوروبي. نتحدث عن خطوط الطاقة، نتحدث عن مياه ربط الكهرباء إلى غير ذلك. هنالك مشاريع عملاقة، سوريا هي العقدة تلك المشاريع. وبالتالي استقرار سوريا يعني استقرار المنظومة الدولية، استقرار سوريا يعني استقرار أمن الطاقة، واستقرار سوريا استقرار الأمن الدولي. فبالتالي الولايات المتحدة قامت بإجراء هذا الاجتماع يعني بإشراف مباشر وبتوجيه مباشر إلى الجانبين السوري وكذلك أيضا الإسرائيلي. وذلك الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع هو كبح جماح إسرائيل. فنتنياهو المتطرف أعلن أكثر من مرة بأنه سيقوم بتنفيذ ضربات إلى غير ذلك. علقت الكثير من صفقات الأسلحة، وتحدثنا عبر إذاعتكم مباركة، ومنها طبعا نتحدث عن F-15EX 50 طائرة معلقة حتى هذه اللحظة، F-35 أربعة أسراب أيضا معلقة سبب المجازر الكبيرة أو العمليات الانتقامية التي قامت بها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. كان الهدف من توجيه هذه الأسلحة إلى الجانب الإسرائيلي هو للتعامل مع الهجمات الإيرانية، بينما استخدمت ضد المدنيين العزل، وهذا مرفوض دوليا. فبالتالي علقت تلك الصفقات، ومنها حتى القاذفة الاستراتيجية B-21 أيضا علقت. السبب أن إسرائيل كانت تقوم بعمل تنفيذ ضربات انتقامية حتى مزعجة للجانب الأمريكي، وفي بعض الأحيان وصلت إلى مستوى العقابية. وبالتالي الجانب الأمريكي محرج إلى أي مدى سيبقى يدافع عن إسرائيل. حتى عملية افتعال المعارك مع إيران كان السبب الرئيسي فيها إسرائيل. فبالتالي الولايات المتحدة إلى أي مدى
1: واليوم تحاول الولايات المتحدة الذهاب إلى تهدئة وخفض تصعيد في كل الأقليم، ليس فقط مع إيران، إنما إسرائيل تقوم بالعكس، وربما هذا أجج حالة التباين. سأستشرف رأي الأستاذ حمزة تكين في هذا الأمر من وجهة النظر التركية. كيف برأيك أستاذ حمزة قرأت أنقرة يعني هذا الاجتماع أو ما جرى خلاله، خصوصا وأن جل يعني التصريحات أو القراءات من قبل يعني المتابعين السياسيين أو المحللين أو غيرهم أو المراقبين وحتى الكتاب الصحفيين صبت في أن الملف الرئيسي كان ملف تركي على الطاولة؟
0: نعم، يعني صحيح. اليوم الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا قبل قليل وأنا ما أكده الأستاذ مصطفى، يعني أصبح عبء حقيقي اليوم على الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة تبحث عن شركاء آخرين في المنطقة، وعلى رأسهم الآن تركيا وسوريا. وهذا مزعج جدا لكيان الاحتلال ولنتنياهو شخصيا. طبعا السياسة التركية، إذا كنت تسألني أستاذي عن نظرة تركيا لهذا الاجتماع، من يتابع تركيا خلال العقدين الماضيين يدرك أن تركيا تتواصل مع الجميع، ويمكن لها أن تتواصل حتى مع ألد أعدائها، لا يوجد عندها مشكلة، وهذا هذا أمر صحيح بالسياسة. لذلك تنظر بإيجابية لأي اجتماع سياسي أمني بين أطراف اليوم في بين بعضها البعض توترات، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة عند تركيا من هذه اللقاءات التي تحصل بين الجانب السوري والاحتلال الإسرائيلي. ولكن في نهاية المطاف الثوابت هي الأساسية، يعني سواء كان على الطاولة التركية أو على الطاولة السورية، طالما أن الثوابت موجودة ولا تغير بالموقف الاستراتيجي فلا مانع من اللقاء مع أي طرف ومع أي جهة. واضح أن يعني اليوم بالقراءة أن الثوابت عند الجانب السوري واضح واضحة وأكيدة، يعني لا يوجد أي ما كامل على عكس ما يذكر البعض في الإعلام، لا يوجد أي تراجع سوري فيما يتعلق بالجولان، فيما يتعلق بإيقاف
1: تماماً لأن يعني ما
0: تغير
1: تماماً، يعني ربما تم تسريبه، وطبعاً يعني لا تصدق كل ما يقال كما تقول المقولة المعروفة، يعني إذا ما كان صحيحاً فهو في الحقيقة يعني تحاول إسرائيل أن تجبر سوريا على توقيع دعنا نقول اتفاق إذعان حقيقة للشروط الإسرائيلية، بينما تماماً بينما لا يمكن لسوريا تحت أي ظرف من الظروف أن تقبل بمثل هكذا نقاط مطروحة، ولا حتى تركيا
0: بالضبط،
1: لأن هناك نقاط تمس تركيا حقيقة، هناك نقاط
0: البعض بدأ يكتب، يعني هو يكتبون في المرحلة الماضية وحتى بعد هذا الاجتماع الجهة معروفة يعني لا تريد اليوم تصبح سوريا قوية، يكتبون أن سوريا باعت وسوريا تنازلت وخنعت وباعت الجولان، وهذه المصطلحات هذا الموضوع غير صحيح. نتحدث عن معلومات وليس عن تحليل.
1: تماماً
0: أي تراجع، وأنا أحدثك جهة خارجية المعلومات تؤكد اليوم وأنتم أدرى بها في دمشق سيد الكريم أنه لا يوجد أي تراجع بالموقف السوري عن الثوابت السورية وعن الحقوق السورية تجاه هذا الاحتلال. وبالتالي موقف سوريا أراه أن اليوم كصحفي أنه موقف قوي جدا بمواجهة هذا الاحتلال، ومواجهة هذا الاحتلال لنوضح للطرف الآخر يمكن أن تكون عسكرية ويمكن أن تكون على الطاولة، يعني ليس عيبا أن تجلس حقيقة مع عدوك وتتواجه معه بالدبلوماسية. طيب. اليوم إيران تجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتفاوض معها، يعني حلال لإيران أن تتفاوض مع العدو وحرام على سوريا أن تتفاوض مع العدو أو تواجه العدو على الطاولة.
1: تماما، يعني هذا الميزان الإسرائيلي المختل ليس منذ اليوم منذ 80 عام إذا أردت، وربما حتى قبل أكثر من 100 عام إذا أردت. الوقت انتهى فعليا، ولكن كلمة بعجالة من الأستاذ مصطفى وكلمة من الأستاذ حمزة في ظل كل هذه التحولات يعني المتسارعة واختلال الموازين، سواء كان في الاستراتيجية أو السياسة أو حتى العسكرة والأمن، إلى أين نحن ذاهبون في هذا الصراع؟ هل سنذهب إلى استقرار أم إلى ربما تمديد لهذا الصراع بعجالة لو سمحت؟
2: نعم، أنا أرى وفق وجهة نظري ومتابعتي لتحليل المناخ العام لسوريا الجديدة، أعتقد بأن نحن الذاهبون تجاه استقرار مستدام، ولكن طبيعة هذا الاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق دون وجود حلفاء استراتيجيين أقوياء. وما جرى من تحالف مكة والاجتماعات التي لاحقتها أعتقد بأنها الخطوة الأولى باتجاه هذا الاستقرار المستدام.
1: تماما، هل توافق الأستاذ مصطفى أستاذ حمزة؟ ما رأيك؟
0: بالضبط بالضبط، اليوم يضغط يعني سوريا وحلفاء سوريا يضغطون لأن تكون المرحلة المقبلة في سوريا مرحلة استقرار، على العكس تماما يعمل الاحتلال الإسرائيلي. لذلك يجب أن تكون دمشق وخاصة أنقرة بحذر شديد، وأن تعمل بإتقان وبهدوء وبرودة تامة لمواجهة هذا الاحتلال وخططه. أتوقع أن دمشق وأنقرة في نهاية المطاف ستنجحا يعني تخريب مكائد هذا الاحتلال.
1: نتمنى ذلك. كل الشكر للأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من أنقرة كان عبر الهاتف حمزة تكين، وكل الشكر أيضا للأستاذ المحلل السياسي وأيضا الكاتب الصحفي والإعلامي حقيقة الأستاذ مصطفى النعيمي، حتى ولو أتيت متأخرا مرحبا بك دائما، هذا بيتك.
2: شكرا جزيلا.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إذن يعني ربما بين طيات هذه الحلقة من خلف الحدود ربما يتضح أن المنطقة تقف على أعتاب خريطة جيوسياسية جديدة تصاغ فيها معادلات القوى والردع بإرادة سياسية أو سيادية متجددة، حيث تثبت كما رأينا دمشق محوريتها كركيزة أساسية لا غنى عنها في معادلات الدفاع والتنمية والاستقرار الإقليمي. حلقة اليوم من خلف الحدود انتهت، الأسبوع القادم لنا لقاء. قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري عبر منصة إكس بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويشكر الرئيس دونالد ترامب على هذا القرار التاريخي. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بيانا ترحب فيه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أنه بإرشادات الرئيس الشرع ستواصل الحكومة جهود التغلب على إرث العزلة وبناء بيئة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام دعما للاستقرار في سوريا والمنطقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكدان التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي. وزير النقل يعرب بدر يستقبل نظيره اللبناني فايز رسماني في دمشق ويبحث معه عددا من الملفات الحيوية.

0: معرفة مصير أحبائها.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية السراج المنير كتبها للإذاعة هيثم قاسم المخرجان المنفذان فراس عباس وإياد اسمندر

في بطاح صنعاء قبل أكثر من 1400 عام، وقف رجل يرمق بناءً شامخاً تطاولت قبابه في عنان السماء، رصعه بالذهب والفسيفساء وسماه القليس. لم يبنه ابتغاء وجه السماء، بل بناه فخاً يصرف به قلوب العرب وحجهم وقوافلهم عن البيت العتيق في مكة. ذلك الرجل هو أبرهة الأشرم.

0: انظر يا قائد الجنود، انظر إلى هذا الشموخ. أفي بلاد العرب كلها بناء يعلو على القليس؟ أفي أرض الروم أو فارس قبة تعمي الأبصار بنورها كقبة هذه؟
1: ما رأى الوجود مثيله يا مولاي، جدران كأنها قدت من لجين وذهب، وأعمدة جيء بها من قصور بلقيس نفسها.
0: ومع ذلك ما زالت قوافل هؤلاء الأعراب تتجاوز اليمن وتمضي، يقطعون مجاهل الصحراء ليطوفوا حول بيت من حجارة سوداء في واد غير ذي زرع. والله والله لو كتبت إلى النجاشي عهدا ألا أدع العرب حتى أصرف حجهم إلى كنيستي.
1: مولاي، العرب ترى ذاك البيت ميراث إبراهيم وإسماعيل، ولن يثنيهم عن حجه ذهب ولا ترهيب. وقد بلغني أن رجلا من كنانة تسلل ليلا إلى القليس ولطخ قبلتها.
0: ماذا؟ أفعلها أعربي حقير؟ إذن لن أكتفي بصرف حجهم، سأهدم كعبتهم حجرا حجرا حتى يمحى ذكرها من الأرض. أعلن النفير في الجند وجهزوا الفيلة العظام وقدموا محمودا في المقدمة.

ما إن تحركت جحافل أبرهة، حتى سرى الخبر في جزيرة العرب مسر النار في الهشيم. فهب ذو نفر وهو أحد أشراف اليمن وفرسانها يستنهض الغيرة في صدور الرجال.

0: يا بني قحطان، يا معشر العرب، هذا أبرهة قد أقبل بفيلته ورجاله يريد هدم البيت الحرام، البيت الذي عظمه آباؤكم جيلا بعد جيل. أترضون أن تداس حرماتكم وتسبى قبلتكم؟
1: والله لا نرضى يا غنفة، نسير معك ونفديه بالبهج.
2: ليس دونه إلا سيوفنا، إما ردعناه أو متنا كراما مقبلين غير مقبلين.
3: يا ذا نفر احذر، خلاع الحبشة هزمت من المنعطف والفيل الأسود يتقدمهم.
0: أدرتني من الخلف يا عز.
4: كفلوه بالسلاسل، لا تصلوه، هذا صيد يفرح الملك.

0: إذن أنت ذو نفر المتطاول الذي ظن أن سيفه الصدق يوقف زحف جيش أبرهة الحبشي.
1: إنما قاتلت دون بيت عظمته السماء قبل أن تضع قدمك هذه الأرض يا أبرهة. وإن انكسر سيفي فإن للبيت ربا لن يسلمه لك.
0: سنرى ما يصنع ربك حين تخر أحجاره تحت أخفاف فيلتي. خذوه واضربوا عنقه. هيا
1: أيها الملك لا تعجل، عسى أن يكون استبقائي خيرا لك من قتلي. اجعلني أسيرا مقيدا في ذيل موكبك فترى القبائل مصيري فتكف عن حربك.
0: رأي سديد من رجل على شفا الموت. قيدوه بالوثاق وجروه أمام الجيش ليرى بعينيه كيف تبات العرب.

0: تحتشد في المضيق خثعم وشهران وناهس، يقودهم رجل يدعى نفيل بن حبيب الخثعمي.
1: أكلما عبرنا واديا نبت لنا فيه شوك. أيها القائد،
2: أمر مولاي،
1: اسحقهم دون رحمة. أطلقوا السهام واجعلوا الفيلة تدس رؤوسهم عبرة لمن خلفهم.

لم تكن كثرة القبائل لتكافئ عتاد أبرهة وفيلته، فانهزمت خثعم، وسيق نفيل بن حبيب يرسف في أغلاله بين يدي الطاغية.

0: أيها الملك، لا تقتلني، فقتلي لا يزيد في ملكك، وبقائي ينير لك مجاهر أرض لا تعرف مسالكها. أنا دليلك في بلاد العرب، وهاتان يداي لك على قومي بالسمع والطاعة.
1: تكون دليلي إذن، واعلم يا نفيل، خطوة واحدة في طريق عوجاء ويكون رأسك معلقا على ناب الفيل. سر بنا نحو الطاعة.

0: يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم، بلغكم ما فعل أبرهة بذي نفر، وكيف داس خثعم وشهران. الجيش قادم لا محالة، ولسنا له بند، ولا طاقة لنا بالفيلة والحديد.
1: فماذا ترى يا أبا معتب؟ أنقاتل دون بلادنا؟
0: بل نخرج إليهم سالمين، نخبره أن لسنا له بعدو، وأن بيتنا هذا ليس البيت الذي يريد، ونبعث معه دليلا يرشده الطريق فيتقي شره عن ديارنا. ابعث معه أبا رغال.
2: أنا لها يا سادة، أعرف دروب مكة كما أعرف خطوط كفي، وسأبلغ به المغمسة قبل غروب الثالثة.

وخرج الثقيف تسترضي أبرهة وتدله على أم القرى، ومضى معهم أبو رغال دليلا. فلما بلغوا المغمس مات أبو رغال هناك، فصارت العرب ترجم قبره جيلا بعد جيل جزاء خيانته للبيت الحرام.

0: هي مكة، واد ضيق بين جبلين قاحلتين. أيها القائد.
1: أمر مولاي.
0: أرسل الأسود بن مقصود في كتيبة من الفرسان، فليجتاحوا مراعي مكة وليسوقوا أنعامهم وأموالهم، وانزعوا عنهم رداء الطمأنينة قبل أن أنزع عنهم بيتهم. وأنت يا حناطة الحميري.
1: أمر مولاي.
0: انطلق إلى مكة، سل عن سيد هذا الوادي وكبيره، وقل له إن الملك لم يأتي لقتالكم إلا أن تقاتلوا، إنما جاء لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا له بحرب فلا حاجة له بدمائكم، وأتيني به إلى معسكري.
2: أمر مولاي.

0: معشر قريش، يا سيد بني هاشم، أغار جند الحبشة من المغمس، ساقوا صرح مكة كلها وأصابوا 200 بعير لك يا عبد المطلب.
1: ماذا؟ 200 بعير لسيد قريش تساق غصبا؟ يا بني عبد مناف، السلاح السلاح، نموت دون أموالنا وحرمنا.
2: رويدك يا أبا طالب، رويدك، أي سلاح ترفع أمام جيش جرار تحفه الفيلة؟ أتريد أن تباد قريش عن آخرها فلا يبقى منا من يسقي حاجا ولا يطعم فقيرا؟
3: يا قوم، كفوا عن اللغط يا قوم،

اجلس يا أبا طالب وهدأ يا عبد العزى. الكعبة ليست دارا نملكها فندافع عنها بالسيوف أو نسلمه. إنها بيت الله الحرام بناه إبراهيم الخليل بأمر ربه، وهو أعلم ببيته وأقدر على حفظه.

0: السلام على أهل هذا الوادي وسادته. أنا حناطة الحميري رسول الملك أبرهة. أين سيد هذا البلد؟
1: أنا عبد المطلب بن هاشم كبير هذا القوم، فما وراءك يا حناطة؟
0: يقول لك الملك إني لم آتي لحربكم ما لم تبدأوني بها، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن سلمتم لي طريقي حقنت دماءكم، وأمرني أن آتيه بك ليكلمك.
1: والله ما نريد حربه، وما لنا بقوته طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. امضي يا حناطة فإني لاحق بك.
2: أتذهب وحدك يا أبتي إلى عقر معسكرهم؟
1: نعم يا بني، لي هناك حاجة.

يا معشر قريش، اسمعوا وصيتي. تفرقوا في الشعاب واصعدوا رؤوس الجبال واعتصموا بكهوفها تحرزا من معرة هذا الجيش، ولا يبقى في بطن مكة أحد.

خرج عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتوا معسكر الحبشة، وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم هيئة، تعلوه سحنة مجد موروث. فلما رآه أبرهة بهت وأعظمه إعظاما شديدا، وكره أن يجلسه تحته، فنزل عن سريره وجلس معه على البساط.

0: مرحبا بسيد قريش، ما حاجتك؟ فلن أرد لك طلبا.
1: حاجتي إلى الملك أن يرد علي 200 بعير أصابها جنده لي في أطراف الحرم.
0: ماذا؟ لقد كنت أعجبتني حين دخلت علي، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك جئت لهدمه فلا تذكره بحرف؟
1: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه ويحميه.
0: ما كان ليمتنع مني ولا من فيلتي.
1: كما تريد، رد إلي إبلي.
0: ردوا عليه إبله وأخرجوه، وغدا سنرى كيف يمنعني ربه.

0: يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم حماك. إن عدو البيت من عادات، إنهم لن يقهروا قواك. لا هما، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، فإن فعلت فأمر ما بدا لك.
1: يا أبتي يا أبتي، قريش كلها تنظر إلينا من أعالي حراء وثبيخ، هلم بنا نلحق بهم.
0: نعم يا بني، الآن انقطع رجاء الأرض واستيقظ رجاء السماء.

0: أخذوه بالمحاجن في رأسه ومغرز أذنه.
1: يا سيدي، طردناه حتى سالت دماؤه، وهو بارك كأنه جبل ربط بأوتاد الأرض. إن وجهناه نحو اليمن هرول، ونحو الشام أسرع، ونحو المشرق ركض، فإن صرفناه قبل الكعبة برك ولم يخطو خطوة واحدة.
0: ما هذا العجز؟ جروه بالسلاسل، اليوم تسحق الكعبة ولا عودة إلى اليمن دون ركامها.
2: هذه الغيمة السوداء التي حجبت الشمس، هذا سحاب أم ليل داهمنا في رابعة النهار؟
0: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ ارجع يا عبرها، لقد جاءك أمر السماء.
3: طير أبابيل كأنها القطاطيف، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه.
4: الحجارة كالشم تدخل من الخوذة وتخرج من القدم. النجدة
0: النار تأكل أطرافي، أناملي تتساقط أنملة. احملوني، خذوني إلى صنعاء، خذوني إلى

عاد أهل مكة إلى بيوتهم آمنين، وارتفعت قريش في عيون العرب قاطبة، فسموهم أهل الله، وصار ذلك العام يؤرخ به عام الفيل، وهو العام الذي تهيأت فيه الأرض لاستقبال خير من مشى عليها.

0: صدقت والله يا أبتي، ما رجع منهم إلى اليمن إلا شريد ينقل خبر الهلاك.
1: الحمد لله رب هذا البيت. والله يا بني، إن لهذا الحادث سرا مكنونا. ما حمى الله هذا البيت إلا لأمر جلل. سيحدث في الوادي أمر يملأ الأرض عدلا ونورا.

0: سيدتي آمنة، كيف تجدين نفسك الليلة وقد دنا موعد الوضع؟
1: والله يا بركة، ما أجد ما تجده النساء من ثقل ولا وصب، كأنما أحمل في أحشائي طاقة من نور وسلام، غير أن لوعتي على عبد الله. ليت أبا الغلام حي يرى وليده الذي تركه أمانة في أحشائي ثم مضى إلى يثرب فلم يعد.
0: رحم الله عبد الله، مات شابا زكيا، وسيعوضك الله في هذا المولود خيرا يملأ الدار حياة.
1: أتعلمين يا بركة، كلما أغمضت عيني رأيت رؤيا عشبا، نور يخرج مني لا يشبه أنوار الدنيا، فإذا وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد.

وفي صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل، انشق فجر الإنسانية عن أبهى وليد أشرقت به الأرض. ولد السراج المبين، ولد محمد بن عبد الله، نظيفا مطهرا، واضعا يديه على الأرض، رافعا بصره إلى السماء كالمتضرع الساجد.

0: البشرى. البشرى يا سيد مكة.
1: ما وراءك يا بركة، ما وراءك؟ أوضعت آمنة؟
0: وضعت غلاما كالبدر التمام، ما رأت عيني في حسنه وطهره مثيلا قط. إنه كنز عبد الله قد أشرق في داركم.
1: الحمد لرب هذا البيت، الحمد لرب هذا البيت، الحمد لرب هذا البيت. خذيني إليه يا بركة، خذيني إليه، خذيني إلى ولدي. أين
0: يا عبد المطلب؟
1: هاته هاته يا آمنة، ناوليني ريحانة عبد الله. الله الله يا بني، ما أطيب ريحك، كأن في وجهك شمس الضحى وقمر الدجى. لقد عوضتني عن فقيد قلبي.
0: يا عما، خرج معه نور كشف لي قصور الشام، ورأيته حين سقط معتمدا على يديه، شاخصا ببصره إلى السماء.
1: محمد، سأسميه محمد، محمد. والله لأحملنه الآن إلى الكعبة، وأعطفن به شاكرا الله واهب النعم.

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا ابن محمد انحروا في سابعه الجزء.

0: سيدي أبا لهب، سيدي أبا لهب.
1: نعم.
0: البشارة.
1: ما وراءك يا ثويبة؟ أربحت قافلة الشام؟
0: بل أعظم من كل ربح، وضعت أمينة بنت وهب غلاما لأخيك عبد الله، ملأ الدار نورا.
1: أحقا؟ أحقا؟
0: نعم،
1: ولد لأخي عبد الله ولد يحمل اسمه في بني هاشم. اذهبي يا ثويبة فأنت حرة فرحا بهذه البشارة.
2: وفي تلك الأيام كانت بادية بني سعد تئن تحت سنة شهباء، قحط أيبس الضرع وأحرق الزرع، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية تكابد الجوع مع زوجها وصبيها الصغير.

0: نم يا صبي، نم يا فلذة كبدي، والله ما في ثدي أمك قطرة لبن ترويك، ولا في شارفنا شربة تغنيك. يا أبا كبشة، أكل الجوع أكبادنا وصبينا لا ينام ليله من الطوى.
1: اصبري يا ابنة أبي ذؤيب، غدا نخرج مع نسوة بني سعد إلى مكة، نلتمس الرضعاء من أشراف قريش، لعلنا نصيب رضيعا يعود علينا بالرزق.
0: ولكن آتاني عجفاء ضعيفة، أخشى ألا تلحق بالركب فيسبقننا النسوة إلى بيوت الأغنياء.
1: توكلي على الله، فما بعد الضيق إلا فرج من رب السماء.
0: يا رب.
2: وصلت نسوة بني سعد إلى مكة، وعرض عليهن يتيم بني هاشم، فكن يأبينه ويقولن: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، إنما نرجو المعروف من والد الصبي. فاقتسم النسوة رضعاء الأغنياء، وبقيت حليمة لم تجد رضيعا لضعفها وتأخرها في الركب.
1: يا حليمة، نالت كل صواحبك رضيعا، ولم يبق في مكة إلا ذلك الصبي اليتيم في دار عبد المطلب.
0: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي صفر اليدين، ليس معي رضيع تعيرني به نساء الحي. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم وأخذنه.
1: لا بأس عليك، خذيه، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.
3: مرحبا بك أيتها المرضعة، ما اسمك وممن تكونين؟
0: اسمي حليمة من بني سعد.
3: حليمة من بني سعد، بخن بخن، سعد وحلم، خصلتان فيهما خير الدهر وعز الأبد. هلمي إلى أمه آمنة، خذي صبيتي.
0: يا إلهي، ما هذا الوجه الذي يشع نورا كالقمر ليلة تمامه، تفوح منه رائحة المسك؟ وضعته في حجري ففتح عينيه وتبسم في وجهي، فملأ قلبي حبا لم أعهده لمخلوق قط.
4: استوصي بقرة عيني خيرا يا حليمة، واعلمي أنك تحملين في حجرك

0: بركة لا تشبهها بركات الأرض.
1: يا أبا كبشة، يا أبا كبشة، أقبل وانظر ما ترى عيني.
2: ما بكي، حدث للصبي مكروه.
1: بل معجزة ورب السماء، ما إن ضممته وألقمته سدي حتى در عليه اللبن كالينبوع، فشرب حتى روي. ثم التفت إلى ابني الذي ما ذاق نوما من الجوع، فأرضعته من الثدي الآخر فشرب حتى تضلع وناما في سبات هانئ.
2: يا رب السماء، انظري إلى شارفنا العشفاء، امتلأ ضرعها لبنا حتى حلبنا ما ملأ القصعة، شربنا حتى روينا وزاد لبن كثير. والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة.
3: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، قفي وانتظرينا.
4: أليست هذه أتانك العشفاء التي خرجت عليها تعرج خلف الركب؟ كيف صارت تسبق حميرنا كأنها الريح؟
1: بلى والله هي بعينها، ولكن الله قد بارك لنا في مسيرنا وحمولتنا.
3: هيا هيا،
5: وحلت البركة في بادية بني سعد، كانت أجدب أرض في بلاد العرب، فصارت غنم حليمة تروح شباعاً بطاناً تفيض ألبانها، وتروح أغنام القوم جياعاً يابسة الضروع.
6: ويحكم يا رعاة، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، ألا ترون كيف تسفن شياههم وتهزل شياهنا؟
7: والله نرعى في ذات الشعاب والصخور، فتشبع غنمهم وتجوع غنمنا. إنها بركة حلت في خيبتهم منذ قدموا بذاك الغلام المكي.
5: ومرت سنتان كأنهما حلم من النور والرخاء، وشب الصبي المبارك في هواء البادية نقيا فصيحا قويا، يشب في اليوم ما يشب الصبيان في شهر، حتى جاء وقت الفطام وجاء وقت الوفاء بالعهد.
1: يا أبا كبشة، تمت للحبيب سنتان وفطمناه، والله ما رأت عيني غلاما أنظر منه وجها ولا أعظم بركة، وإني لأكاد أهلك خوفا من يوم نرده فيه إلى أمه بمكة.
2: نسأل أمه أن تدعه عندنا ليزداد قوة وفصاحة، ونرجو ببركته دوام الخير في ديارنا. انظري إليه، انظري كيف تلاعبه ابنتنا الشيماء.
4: يا ربنا، أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا.
1: يا ربي، إذ أعطيته فأبقه، وأعله إلى العلا ورقه، واضحض أباطيل العدا بحقه.

الأرض. حماه الله يوم الفيل من كيد الجبابرة، وأنزله في صلب طاهر، وأنبته في بادية بني سعد نباتا حسنا على عين الرعاية الربانية، ليكون بعد حين رحمة للعالمين ونورا يخرج البشرية من الظلمات إلى النور. صلوات ربي وسلامه عليك يا سراج الوجود ويا حبيب الحق.

0: قدمت لكم دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق، التمثيلية الإذاعية السراج المنير. كتبها للإذاعة هيثم قاسم، التدقيق اللغوي محمد فلفلي، مع تحيات أسرة الإخراج إياد سمندر، فراس عباس، والمخرج باسل يوسف.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: ثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.

0: السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قرار تاريخي ينهي سنوات العزلة، ويوجه الشكر للرئيس ترامب على هذا القرار.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً ترحب فيه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: ترحيب دولي أممي واسع بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: وفي نشرتنا أيضا، معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب يشيد بمشاركة وزارة الطاقة في معرض دمشق الدولي. أيها السادة، هذه النشرة يقرأها عليكم فرح الشوفي ومحمد الدرباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. وإلى تفاصيل هذه العناوين مع الزميلة فرح بعد الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا من أصداء إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فقد أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: هو حدث تاريخي في حياة السوريين أنهى زمن العزلة عن سوريا، هكذا وصف الرئيس أحمد الشرع القرار الأمريكي بشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن سوريا اليوم تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن

كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجدداً، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم

0: إشارة إلى أهمية الخطوة ضمن مسار السياسة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا. هذا القرار ينهي تصنيفاً أمريكياً استمر 47 عاماً في إطار سلسلة خطوات اتخذتها واشنطن خلال الفترة الماضية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا ودعم إعادة اندماجها في النظامين الاقتصادي والمالي الدوليين. ويأتي الإجراء أيضاً استكمالاً للإخطار الذي وجهه الرئيس الأمريكي ترامب إلى الكونغرس في 8 تموز الماضي بشأن بدء إجراءات إلغاء التصنيف ضمن مسار متسارع لتفكيك منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بدأ عقب سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول لعام 2024 وشمل إلغاء قانون قيصر ورفع قيود اقتصادية ومالية واسعة. القرار الأمريكي يحمل إلى جانب بعده السياسي في فتح صفحة تاريخية جديدة في العلاقات بين دمشق وواشنطن في عهد الرئيس أحمد الشرع، يحمل أيضاً أبعاداً اقتصادية ومالية، حيث يسهل عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي ويعيد ربطها بالمصارف العالمية، كما يزيل أكبر عائق قانوني أمام الاستثمارات الأجنبية وعمليات إعادة الإعمار.
1: للحديث أكثر عن الأبعاد السياسية لقرار شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد الريس. أهلا بك أستاذ زياد.
2: أهلا بكم،
1: حياك الله. هلأ بالأمس جاء قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، برأيك يعني كيف سيسهم القرار الأمريكي في رفع الحواجز السياسية التي كانت مفروضة على سوريا سابقاً وإعادة دمجها دولياً؟
2: نعم، بلا شك أن هذا القرار قرار هام جداً، هذا سيعيد سوريا إلى دورها السياسي الذي تستحقه على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى الإقليم. هذا أولاً. ثانياً، سيسهل بشكل كبير جداً الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي والتنمية الاقتصادية وإعادة الانخراط في المنظومة العالمية بعد أن كانت سوريا مهمشة في هذه المنظومة نتيجة طبعا ممارسات سواء كان حافظ الأسد أو ابنه ووريثه الساقط بشار الأسد. اليوم هذا قرار مهم جدا وهذا نجاح كبير جدا جدا. اليوم تستطيع سوريا فعلا أن تلعب دور سياسي في إرساء قواعد السلام في المنطقة. اليوم سوريا تستطيع أن تحافظ على سيادتها في ظل رفع اسمها عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأن سابقا كانت سوريا لا تستطيع أن تقدم مشاريع سياسية لا جمعية الأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن، لأن كان هناك عزوف عن التضامن مع هذه الدول، خاصة أن هذا الأمر مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف تماما أن المنطقة التي نحن نقيم فيها حقيقة تصنف بشكل كامل أنها حليف للولايات المتحدة الأمريكية، جميع الدول في المنطقة حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا كان عائق كبير جدا. هذا نجاح مهم جدا يسجل للدبلوماسية والسياسة السورية الجديدة. فالنجاح لم يكن متوقعا، يعني أشد المتفائلين كان يعتقد أن سوريا قد تحتاج من 10 إلى 15 عاما لتعيد الاندماج ضمن مسار المجتمع الدولي وضمن مسار دول المنطقة. هذا الإنجاز إنجاز مهم جدا. اليوم هذا الإنجاز يعني أن التحول في سوريا كان تحول كبير جدا وتحول إيجابي بالنسبة للجميع. الجميع يصنف سوريا اليوم أنها دولة تسير على مسار صحيح وستكون هناك التنمية وستكون هناك الازدهار وستكون دولة مهمة في المنطقة خلال، يعني بدأنا الآن لا نتحدث عن سنوات، بدنا الآن نعتمد كلمة أشهر. نعم. لأن سوريا اليوم أحدثت تحول كبير في محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، وكان هذا له دور كبير. يعني اليوم إذا أردنا أن نقول كيف نجحت السياسة السورية في حصد كل هذه النتائج بهذه السرعة القياسية، هذا يسجل للفريق الدبلوماسي السوري والسياسة السورية، لكن أيضا بالمقابل يسجل لوزارة الداخلية جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع أيضا، لأنه هذا الدور الذي لعبته سوريا في تفكيك منظومات إرهابية محاربة الإرهاب على مدى الأشهر الماضية.
1: نعم، طب أستاذ زياد بهذا الخصوص، ما أبعاد هذا القرار لجهة الاعتراف الأمريكي بالتغيير السياسي في سوريا، خصوصا كما ذكرت يعني يوجد خطوات جادة وحازمة مع الحكومة السورية نحو القضاء على الإرهاب بتعاون دولي في الملفات الأمنية؟
2: نعم، أولا دعينا نقول أن سوريا استطاعت أن تغير المعادلة التي كانت متبعة سابقا في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. بات هناك تعريف حقيقي للإرهاب. اليوم هذا القرار يقول وبشكل واضح أن الإرهاب في سوريا كان برعاية الأسد الأب والأسد الإبن وشركائهم وحلفائهم.

0: نعم. وبالتالي هذا فعلا إنجاز كبير. اليوم هذه الدول تعرف تماما أن من يحكم سوريا هو ممثل الشعب السوري وأنه موجود بإرادة الشعب السوري، أنه يمتلك الشرعية المطلقة اليوم في إدارة سوريا، وبالتالي يتم التعامل على وفق هذا. نحن نعرف تماما أن الدول لا يمكن أن تحدث حالة انفتاح سياسي كبير تجاه أي دولة إذا لم يكن هناك شعور مطلق أن هناك شرعية تتجاوز 80%. ما يحدث مع سوريا يعرفون تماما أن السلطة تمتلك الشرعية 100%، وأن الشعب السوري كله بكل فئاته وكل أطيافه مع هذه السلطة وهذا التغيير الثوري الكبير، ويعرفون أن هناك محاولات كانت لزعزعة قرار سوريا سواء كان من جهات دولية أو من ميليشيات أو من منظمات إجرامية وفشلت في العام الأول، وهذا كان الرهان. عندما تفشل هذه المجموعات الإجرامية في إحداث حالة الفوضى وإحداث حالة الفتنة في سوريا في العام الأول، هذا يعني أن هذه الدولة منيعة وهذه الدولة تسير وفق مسار حقيقي ولا يوجد مراوغات. وخاصة عندما نتحدث عن إزالة العقوبات، اليوم أسميتها آخر العقوبات وأهم العقبات تم إزالتها. كان الكثير من المغرضين يعولون على هذه العقوبات، وتحديدا حقيقة كانوا يعولوا على موضوع قائمة الدول الراعية للإرهاب أو الداعمة للإرهاب، كانوا يعتقدوا أن هذا لم يحصل، وكم راهنوا على تنازلات، يعني كانوا يقولوا أن هذا الإنجاز لن يحصل، وإذا حصل سيكون الجيش السوري قد دخل في حروب مع العراق ولبنان وقد تنازل عن السيادة لصالح إسرائيل وأن الجنوب السوري سيصبح إسرائيليا. اليوم أو يوم أمس كان الرد صاعقا على كل هؤلاء، خسروا آخر أوراقهم الوهمية الكاذبة التي كانوا يراهنوا عليها لإفشال مسار الشعب السوري وطموح الشعب السوري في بناء الدولة السورية. اليوم تثبت سوريا أن سيادتها منيعة وأن كرامة المواطن السوري مصانة وأن الدولة اليوم تعمل على مصالح الشعب السوري حقيقة بشكل ثابت ولا يوجد أي مراوغات وشفافية مطلقة. عندما نلتقي مع وفود إسرائيل نتحدث وننقل التفاصيل، وعندما نريد أن ندخل بحالة حرب كلنا أننا لن ندخلها إلا دفاعا عن السيادة السورية والمواطن السوري، ولن نكون طرف في أي نزاعات دولية ولن نلبي رغبات أحد منا سواء كان صديق أو شقيق أو غير ذلك. كل هذا انعكاس أمام الدول، وهذا هو حقيقة الذي أفضى إلى يعني مصداقية كبرى، طبعا أفضت إلى حالة الثقة الكبرى بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بدول الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الأشقاء والأصدقاء في الإقليم. والجميع اليوم يسعى فعلا لكي تكون سوريا دولة مزدهرة، لأن وجود سوريا دولة قوية ومزدهرة وهناك تنمية واقتصاد في سوريا يعني استقرار لكامل الإقليم هناك في الشرق الأوسط، وأيضا هذا يعني استقرار أيضا حتى لسوق الطاقة عالميا. اليوم الجميع بات يتحدث عن دور سوريا في إيصال الطاقة في ظل الصراعات الموجودة شرقا بدءا من إيران وصولا ربما إلى روسيا، يعني اليوم سوريا باتت دولة مهمة في ظل هذا التغيير الكبير الذي حدث. هناك حالة ثقة كبرى وهناك مسار واضح وهناك علامات واضحة أننا خلال مدة قصيرة، لن نقول أشهر ولن نقول سنوات، نقول خلال مدة قصيرة سيلمس المواطن السوري حالة الازدهار التي تأتي إلى سوريا قريبا بعون الله.
1: نأمل ذلك، يعني نأمل أن تكون هذه الخطوة فاعلة فعلا في مسار سوريا إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ زياد الريس، كنت معي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أكدت فيه ترحيب الجمهورية العربية السورية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرة عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا. وأوضح البيان أن هذا القرار الذي يأتي بعد عقود من إدراج سوريا على هذه القائمة من شأنه أن يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة، بما ينعكس إيجابا على الشعب السوري ودول الجوار. وأضاف هذا البيان أن سوريا تتطلع إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع أفاق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية والتعاون الاقتصادية في سوريا. هذا ما شدد عليه بيان وزارة الخارجية شاكرا إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة المهمة بالنسبة لسوريا.
1: إلى ذلك أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين. وقال الوزير الشيباني عبر منصة إكس إنه حدث تاريخي بعد 47 عاما من التصنيف الذي ارتبط بسياسات النظام البائد ومارساته، ولم يكن يوما خيارا لشعب سوريا ولا يليق بتاريخ البلاد، إضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. وتابع الوزير الشيباني أنه بتوجيهات الرئيس أحمد الشرع ستواصل الحكومة العمل لإزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة.
2: أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا تسجل اليوم محطة جديدة في مسيرة استعادة مكانتها مع إزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عمل جاد لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في حماية أمن مواطنيها ومجتمعها. وأشار الوزير خطاب إلى دور وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة الفاعل خلال الفترة الماضية من خلال جهودهما في مكافحة الإرهاب وملاحقة التنظيمات الإرهابية وترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات أمنية تجعل أمن المواطن وكرامته في صدارة أولوياتها. وشدد وزير الداخلية على أن سوريا تمضي بثبات نحو مستقبل جديد من دولة كانت توظف مؤسساتها في دعم الإرهاب إلى دولة تحاربه وتلاحق مرتكبيه وتعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي من أجل واقع أكثر أمانا واستقرارا. وتوجه وزير الداخلية بالشكر لوزارة الخارجية على جهودها الكبيرة طوال الفترة الماضية ومساهمتها الفاعلة في عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين الدول ولجميع الشركاء الإقليميين والدوليين على وقوفهم إلى جانب سوريا.
1: وفي المواقف المرحبة أيضا أكدت السفارة الأمريكية في دمشق أن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يشكل خطوة أخرى في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة وحجر أساس آخر في علاقة جديدة بينها وبين الولايات المتحدة تقوم على المصالح المشتركة. ووصفت السفارة الأمريكية في تدوينة على منصة إكس بأن القرار الأمريكي حول سوريا لإنجاز تاريخي آخر يضاف إلى الرؤية الجريئة لرئيس الولايات المتحدة تجاه سوريا، وهو خطوة حاسمة أخرى في رحلة سوريا الاستثنائية من العزلة إلى الشراكة. وشددت السفارة على أن هذا الأمر لا يقتصر على مجرد إلغاء التصنيف، بل يعد مثالاً آخر على تحول رؤية رئيس الولايات المتحدة القائمة على مبدأ الأمن أولاً ثم الازدهار إلى واقع ملموس.
2: رحبت دولة قطر بالقرار الأمريكي، ووصفت وزارة الخارجية القطرية بأنه يمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.
1: وفي أنقرة رحبت وزارة الخارجية التركية اليوم بقرار واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً من شأنه دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تقدر النهج البناء الذي تبنته الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي الداعم للعملية، مهنئة الحكومة والشعب السوري على ما أظهره من تصميم وعزم خلال هذه المرحلة. كما أشارت الخارجية التركية إلى أن القرار سيسهم في تعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي، كما سيمنح زخما للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بشكل دائم داخل سوريا.
2: وفي خبرنا الأخير، أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أن مشاركة وزارة الطاقة في معرض دمشق الدولي تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز التواصل مع الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالمشروعات والفرص المتاحة في قطاعات الطاقة خلال المرحلة

0: مقبلة. وأوضح دياب في تصريح له أن جناح الوزارة يقدم صورة متكاملة عن قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية والمشروعات الجارية تنفيذها والخطط المستقبلية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المحلية والعربية والدولية.
1: أيها الصدى الكرام، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، وإليكم أبرز ما جاء فيها. السيد الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قرار تاريخي ينهي سنوات العزلة، ويوجه الشكر للرئيس ترامب على هذا القرار. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً ترحب فيه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ترحيب دولي أممي واسع بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان في نشرتنا أيضاً معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب يشيد بمشاركة وزارة الطاقة في معرض دمشق الدولي.
0: أيها الصدى، هذا هو الختام، وأتقبل تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم والحوار فرح شوفي ومحمد الدرباس. وفي الإخراج حليمة إبراهيم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
4: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
5: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود، لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: محمد يا نبي الرحمة، اجتمعت في حبك الأرواح وازدان بنا الزمن.
1: جئت فكان الهدى في الأرض أغنية، وكان خلقك بين الناس مؤتمن.
0: ما أجمل الحب إن صار اقتداء به، لا قول حب فقط بل خلقنا الحسن.
1: صلوا على من أضاء الكون مولده، محمد المصطفى ما لاح مؤتمن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر النيلسات وعبر موقعنا الإلكتروني ومنصات التواصل، مع هذه الندوة الخاصة التي نتحدث فيها عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعلنا عنوان هذه الندوة بالنبي نقتدي. يسعدني ويشرفني في هذه الندوة أن أستضيف الشيخ محمد نورس سميع أبو نورس، مدير أوقاف سراقب وعضو مؤسس في مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، لنتحدث عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله. حياكم الله دكتور عمر، الله يبارك فيكم والإخوة المستمعين.
0: يقول أحمد شوقي رحمه الله أمير الشعراء: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الدكتور، في هذه الندوة نريد أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن شمائله عليه الصلاة والسلام، ونتلمس مع فضيلتكم جوانب من شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام لنقتدي بها، سواء كنا آباء أو أزواجا أو مسؤولين أو قضاة أو جيرانا أو معلمين إلى آخره من هذه الصفات الكثيرة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبدأ بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرج على كل جانب من جوانب شخصه الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعلنا من أتباع هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الذي شرفنا بأن نكون دعاة وأتباعا ودالين على هذا النبي الكريم محمد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب أستاذ الدكتور عمر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم والكلام عنه كلام يعني يحمل كثير من المعاني القيمة وكثير من المعاني العالية، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أطيب السير وأفضل السير وأعظم السير، لذلك رب العالمين جل جلاله جعلها قدوة للناس أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال ابن كثير: هذه الآية هي العمدة وهي الأساس وهي الأصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قائل يقول: لماذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ، قال: لقد كان لكم في رسول الله، يعني لم يقل في عبادته في صيامه في صلاته في حج، بل لقد كان لكم في رسول، أي في كل حياته صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عبادات الشاعرية في معاملاته الاجتماعية، في أنه كان زوجا جارا قاضيا معلما، في كل مناحي حياته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، جعله الله عز وجل قدوة وأسوة للبشرية جمعاء. والله يعني ما أفلحت أمة ولا نجحت أمة إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأل سأل يقول: لماذا؟ لأن لأسباب كثيرة، أذكر ثلاثة على عجل. الأول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يعني جاء من عند الله عز وجل بالوحي الكامل، فهو كامل صلى الله عليه وسلم بما نقله عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا هو معصوم عليه الصلاة والسلام. فهذه العصمة أنت لا تقتدي بإنسان ناقص ولا تقتدي بإنسان يخطئ، إنما تريد أن تقتدي بإنسان له إيش، له العصمة، والله عز وجل عصمه صلى الله عليه وسلم من الخطأ ومن الزلل. الشيء الثاني أنه إنسان كامل جمع كل صفات الكمال البشري، الكمال والجمال البشري جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في كل زوايا حياته بأبيه وأمه.

0: صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث أنه كان على الفطرة، يعني أنه إنسان عليه الصلاة والسلام، يعني ما عقد لنا الأمور وما جاء بأشياء تخالف الفطرة، تخالف العقل، تخالف المنطق، تخالف توجهات الإنسان. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط الناس، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأقعد كما يقعد العبد. لماذا كل هذا؟ من أجل أن تقتدي به. ولذلك يعني العجيب أن المشركين نقموا أو نقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر. طيب إذا كان لم يكن بشرا كيف تريد أن تقتدي به؟ لذلك يعني كما قال الشاعر: طوبى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لدعوته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. لما اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نكون أخذ الأمم. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، يعني لماذا يعني صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الكمال؟ لماذا جعلها الله عز وجل كاملة؟ لأن الكلام يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو آخر لبنة. ولا شك ولا ريب أن آخر البناء لابد أن يكون يعني كامل، لابد أن تكون متناسقة، لابد أن يكون يعني لا ليس فيه نقص، ليس فيه يعني أي نوع من أنواع الخلل. لذلك كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا وأخلاقيا وفي السيرة والسريرة كان المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة للجميع. حدث عن المصطفى بالمنطق الحسن، حدث عن المصطفى بالمنطق الحسن. فديت خير الورى بالروح والبدن، واسرد على الناس ما أولاه خالقه، إياه من كامل الأوصاف والمنن، من حسن سيرته، من طيب عشرته، ومن خصال لغير الحب لم تكوني. يا ربي صل على المختار، ما قرأت من مصحف سور المكي والمدني.
1: الله
0: يعني الله. الحقيقة يعني الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تزكية لأرواحنا وطهر لنفوسنا. أنت عندما تتكلم عن إنسان كامل أوتي كل الكمال، أنت سبحان الله تصبح كلامك يعني جميل وحديثك لطيف. ويعني الكلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث شمائله يكاد لا ينتهي حقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل أيضا أمر آخر غير الاتساء به صلى الله عليه وسلم، غير أن يكون قدوة، جعله سبب للهداية. يعني نحن فسنا في صلواتنا الأخوة المستمعين في كل صلاة في ركعة كل ركعة من ركعاتك ماذا تقول؟ اهدنا
1: الصراط المستقيم.
0: طيب أنت تطلب الهداية من الله عز وجل، أين جعل الله عز وجل هذه الهداية؟
1: صراط الذين أنعم الله عليهم
0: من أولهم وآخرهم
1: صلى الله عليه
0: وسلم. ومن أين جاءت في سورة النور؟ قال الله عز وجل: وإن تطيعوه
1: تهتدوا.
0: لاحظ، إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في الهداية. أختم بهذا السؤال، يعني تمسكك بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكك بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يوصلك إلى أعلى الغايات. لو سألت أي إنسان، أي إنسان مسلم أو غير مسلم، ماذا تريد من الله؟ يقول لك: أريد محبته، مو بس الجنة، ومو بس أن أكون يعني في في في في في في الفردوس أعلى، لا، أنا أريد أن أصل إلى الأعلى الأعلى الأعلى، وهي إيش؟ محبة الله، أن يحبني الله عز وجل. لذلك قال علماءنا سبحان الله: الله عز وجل جعل في القرآن الكريم سورة أو آية سماها العلماء آية الامتحان في آل عمران، عندما ادعى المنافقون محبة رسول الله ومحبة الله امتحنهم الله عز وجل بقوله: قل إن كنتم تحبون الله
1: فاتبعوني يحببكم الله.
0: الله، لاحظ يا دكتور عمر، لاحظ أخوة المستمعين، أنك إذا اقتديت بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام تصل إلى الهداية وتصل إلى الاتساء بالكامل وتصل إلى أعلى الغايات، محبة الله سبحانه وتعالى
1: صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست بالكلام وليست بكتابة الأشعار في مدحه عليه الصلاة والسلام والتغزل به، وإنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام في الأحوال كلها، في القول والعمل والسيرة والسريرة. دعنا فضيلة الدكتور نستضيء بجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. دعنا مع فضيلتكم ندخل مع النبي صلى الله أو ندخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله الشريف. ونسأل السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك دكتور. أنا الحقيقة من كلماتك ومن نظراتك الآن لما شايف إلى المستمعين يعني حركت فيها أنه أنا الآن أريد أن أدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

0: أريد أن أرى هذا النبي الكريم كيف عاش في أسرته، أنتقل إلى ذاك، إذا ذاك العصر الذهبي، عصر السعادة، عصر المجد لهذه الأمة. لكن قبل أن أدخل أريد أن أبشر إخوتي المستمعين من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت داخل عند النبي الآن، داخل خلاص، اسمع ماذا قال لك رسول الله أيها المستمع الكريم. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ثم آمن بي. هذا فعل الصحابة. طوبى واحدة، يعني طوبى إيش هي؟ مقام عالي في الجنة أو شجرة في الجنة. ثم قال عليه الصلاة: وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، ثلاث مرات، طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. يعني أنت الآن لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تريد أن تقتدي به، فتراه بقلبك لا ببصرك، تراه ببصيرة قلبك. وهذه الرؤية هي أعظم وهي أجل وهي أجمل وهي أكمل. المنافقون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما انتفعوا من الرؤية. والآن في هذا الزمان كثير من المسلمين بفضل الله عز وجل يرون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويتبعونه. يقول أبو موسى الخراساني رحمه الله تعالى، يقول: أيظن أصحاب محمد أنهم سيستأثرون به دوننا؟ والله لنزحمنهم عليه على الحوض. شوف الهمة. فكيف نصل إلى هذا؟ كيف نصل؟ نصل بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نصل بقول الله عز وجل: ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعدين في شغلة مهمة جدا دكتور عمر مشان الأخوة المستمعين، الحقيقة يعني اليوم للأسف القدوات كثرت، وأكثر القدوات اليوم أو الرموز هي الرموز، يعني نسأل الله العافية،
1: مزيفة
0: وباطلة، وشيء على التيك توك شيء، والله عنده ترند شيء، يعني هذه ليست قدوات. وأصلا المجتمعات الغربية تريد أن تسقط لنا القدوات الحقيقية، فجاءوا لنا بقدوات مصطنعة، أو جاءوا لنا بقدوات مزيفة، أو جاءوا لنا بقدوات من فلانة أو علانة وكذا، وهؤلاء ضيعوا الجيل الحقيقة. لكن نحن الآن نريد أن نرجع إلى القدوة الحقيقية، نريد أن نرجع إلى القدوة الحقيقية هي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ تعرف إيش السبب؟ مو بس الأجر والثواب، كتير حلو الأجر والثواب، كتير أن تصل إلى محبة الله شيء رائع جدا، لكن من أجلك أنت، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. كيف يعني؟ يعني أنت يا مسلم يلي عم تسمع الآن، أي أحد يسمع الآن حتى لو غير مسلم، أي أحد يسمع الآن، أنت مهيئ لأمر عظيم، أنت مهيئ لتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون وارثا نبويا، أن تكون أن تتكلم كما تكلم النبي، أن تتصرف كما تصرف النبي، أن تعامل أهل بيتك كما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعامل مجتمع كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. والجميل فيها المسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دكتور، أن الغرب والعرب والعجم وكل البشر مع تعاقب الأزمنة من منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تاريخنا الآن، كلهم قد يعني تيقنوا، قد أذعنوا بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعلا الإنسان الأول الكامل عبر التاريخ، والذي صنف ما يسمى بالمئة الأوائل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأول. فإذا تعال، ليش رأيك عند القدوات المزيفة؟ لماذا تذهب إلى القدوات الضالة؟ لماذا تريد أن تأخذ يعني فلانا وفلانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي كل الشمائل الحسنة في كل تصرفاته وفي كل أقواله. فإذا أنت يا أخي أنت الكسبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكسب إذا أنت اتبعته ولا تركت اتباعه. والله أنت الكسبان، أنت الربحان على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يوم القيامة تجد أنك في كل شيء فعلته مقتديا به بالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون في حسناتك ورفعة في درجاتك. وهذا الذي حذى بالصحابة رضي الله عنهم، أن يقتدوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس الشاعرية، مو بس الخلقية، حتى الجبلية.
1: ما شاء الله،
0: حتى الجبلية. يعني إيش الجبلية؟ يعني الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم جبل عليها، مثلا طريقة المشي، طريقة النوم، طريقة الحركة، هكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم، وبذلك سادوا وقادوا وأسعدوا وسعدوا. فأما الدخول على بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا يعني نسأل الله عز وجل يعني يكرمنا يعني أن فعلا أن نستشعر هذه العظمة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك يعني أخص خصائص الرجل الكامل دكتور عمر، أخص خصائص الرجل الكامل أن يكون كاملا في أسرته.
1: جميل.
0: أن يكون كاملا مع زوجته، أن يكون كاملا مع أولاده. كما يقول علماء التربية وعلماء النفس، يعني ليس المربي من يكون يعني مربيا للناس ثم يهمل بيته، يجعل النار تحترق في بيته ويطفئ النار في خارج بيت. لا، قال الإنسان الكامل هو الذي إيش؟ والحكيم هو الذي يربي أهل بيته ابتداء، يكون كاملا في بيته. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي في هذا القدح المعلى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني تزوج 9 نساء والتسعة دول بيقولوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ترى

0: تسعة ولا واحد شكت منه بشيء. يعني نحن اليوم واحد عم تشكي منه من عشرات المشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلاقته في بيته كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله.
1: يرقع
0: ثوبه صلى الله عليه وسلم, يحزو نعله صلى الله عليه وسلم, يخسف نعله, يعد طعامه أحيانا, يساعد عائشة رضي الله تعالى
1: في أعماله,
0: يعجن عجين أهله. يعني حتى عائشة رضي الله عنها كانت تستبشر إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت, أنتم يا أزواج إذا أردتم أزواجتكم زوجاتكم أن تستبشر بدخولكم عليهن ففعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني شيء اليوم هدول بيحكوا عن الرومانسيات وما شيء, ما له شيء دكتور. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل إلى بيته لا يدخلك مباشرة, لا يستاك وأحيانا يتطيب,
1: يعني ينظف أسنانه ويتطيب
0: قبل أن يدخل إلى زوجته. فسئل سئلت عائشة قال لما؟ قال لأنه كان إذا أراد أن يدخل إلى بيته يقبل أحد زوجاته, فأراد أن يكون يعني شوف سبحان الله هذه يعني هذه اللفتة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل إلى بيته سلم عليهم, وإذا دخل إلى بيته آنسهم ويعني ما زحهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع عائشة له قصص كثيرة جدا, أذكر منها قصتين على عجل, الأولى في النهار والثانية في الليل. أما في النهار تقول عائشة رضي الله عنها, هي بشارة للجميع, تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجدته طيب النفس, وهو دائما طيب يعني مو مشغول ما عنده أعمال تشغله عن, قال فوجدته طيب النفس فقلت يا رسول الله ادعو الله لي. شوف الله الزوجي لما تكون قريبة من زوجها. قالت يا رسول ادعو الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الزوج المبارك الزوج الحبيب يعني الذي كان يقول أحب عائشة ورزقت حب عائشة أو رزقت حب خديجة مثلا, ويعني قال فمباشرة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يقول اللهم اغفر لعائشة, اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت.
1: الله أكبر.
0: من فرط دهشته وفرحته عائشة رضي الله عنها ألقت بنفسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فقال يا عائشة أسررتي؟ قالت يا رسول الله كيف لا أسر وأنت تدعو الله لي أن يغفر لي ما قدمتهم أخرت وما أعلنتم أسرت؟ فقال يا عائشة والذي نفس محمد بيده إنها لا دعوة لأمتي دبر كل صلاة.
1: الله أكبر.
0: ألا يستحق هذا النبي أن تصلوا عليه
1: عليه
0: أن تقتدوا
1: الصلاة
0: به
1: والسلام.
0: هذه في النهار. أما في الليل اللي جماعة اللي بيحبوا الليل, شوف النبي عليه الصلاة والسلام شقد كان راقي في التعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم في الليل, حتى أنه يوما جاء من الليل فوجد عائشة في سريرها فضجع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي, يحب ربه, يحب أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى. فقال يا عائشة
1: أتأذنين لي
0: دكتور عمر شيء مو مشان يسهر برا البيت وعلى لعب ورق ولا على الشغلات ضايعة وصايعة, أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد ربي هذه الليلة؟ الله أكبر.
1: سبحان
0: يستأذن
1: الله.
0: لأنه حق الزوجة
1: تماما,
0: الليل حق الزوجة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على حقوق زوجته. فقالت وهذه الأدب الرفيع اللي ما بتوصله لا أهل تربي ولا أهل أدب ولا, قالت عائشة لاحظ هذا الجواب الجميل, قالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما تحب.
1: الله الله.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا عاشر زوجاته بالمعروف, والحمد لله علماءنا صنفوا كتابا في معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته, وكتب رائعة جدا, والحديث يطول في هذا الباب, لكن كما يقول نكتفي
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان خير أب وخير زوج وخير رب أسرة عليه الصلاة والسلام. كان في مهنة أهله كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعجن عجين أهله ويحلب شاته, وكان مع زوجته في كل ما تحب في الأمور المادية والمعنوية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث عن جانب آخر, أي جانب تحبون أن نتحدث عن جوانب النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: ذكرتم شيء وأنا أريد فعلا أن أعلق عليه, يعني لأنه الكلام عن أبوة النبي صلى الله عليه وسلم,
1: الرسول أبا صلى الله عليه وسلم,
0: نحن تكلمنا عنه زوجا.
1: نعم.
0: وأما عنه أبا فحدث ولا حرج.
1: نعم.
0: كان عليه الصلاة والسلام فعلا الأب الحاني والأب العطوف والأب الأسوة والأب القدوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كأبا يعطف على صغار أطفاله, يربيهم, يرعى شؤونهم, يعني لا يزعج أحدا منهم, يعني لو تكلمنا عن فاطمة رضي الله عنها وأبوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المباركة فاطمة رضي الله عنها، كانت إذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني، وكان يدنيها ويقوم ليستقبلها ويقبلها من جبينها، ثم يجلسها مكانه ويضع لها أيضا قبل أن يجلسها ثوبه صلى الله عليه وسلم أو يعني عباءته، يعني تقدير البنت، حتى أنه قال يوما عليه الصلاة والسلام في أبوة البنات، قال من ابتلي من هذه البنات بثلاث بنات ثم ربهن وأحسن إليهن كنا له ستارا من النار يوم القيامة وأدخلنه الجنة. فقالت امرأة يا رسول الله واثنتين؟ قال واثنتين. قالت وواحدة؟ قال وواحدة. هذه الأبوة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يجد الحسن أو الحسين، وهو جدهما وأبوهما صلى الله عليه وسلم، كان لما يجد الحسن والحسين يعني في أي ظرف من الظروف يعني يقبلهم يأتي إليهم، فمرة يعني ضم الحسن والحسين وقبلهما، فإذا أحد الصحابة الأقرب بن حابس قال يا رسول الله أتقبل أبنائك؟ قال نعم. قال والله يا رسول الله لي 9 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال ماذا أصنع إن نزع الله الرحمة من قلبك. فإذا لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، اليوم الضرب والتعذيب اللي عم نشهده على القنوات والشاشات واللي عم يربوا عليه الأطفال هذا حرام. المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بالطفل، كان شديد، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فصعد على ظهره الحسن،
1: نعم،
0: فتأخر في السجود، فظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسي أو تقبض، فبدأوا ينظرون من تحت السجود. فلما نزل الحسن وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال يعني صعد الحسن إلى على ظهري فلم أرد أن أعجله فيما يحب.
1: نعم.
0: لم يرد أن أعجل. والقصص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبوته. أخيرا اليوم نحن يعني نصاب بفقد الأبناء، فهذا يعني حقيقة يؤلم القلب، وهذا ما أصيب به النبي الأب
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فيا أيها المصاب بأحد أولادك يعلم أن النبي قد أصيب، فاجعله قدوة لك حتى في هذا الأمر. شوف جعله الله قدوة في كل شيء، حتى في طفل مات. متى مات إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 60 سنة، يعني في آخر عمره، وكان يحب حبا جما لإبراهيم عليه السلام، لكن لما مات ما تسخط ولا غضب، ولكن دعا لإبراهيم ثم قال الله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونين ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا
1: إليه راجعون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رزق 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن جميعا، وكل ذلك من أمنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، ورزق منها أيضا القاسم وعبد الله، ورزق من ماريا القبطية إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا وهم صغار، وكان آخرهم كما تفضلتم سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما يسخط الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حنونا بمعاملة بناته، فكانت كما ذكرتم فاطمة إذا دخلت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، حتى كان قريب وفاته جاءت إليه فلم يستطع القيام إليها فبكت وأذنت منه فقبلته وجلست بقربه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم يعني كان يحب أولاده وأولاده ويقربهم، حتى بناته وبنات بناته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخلت أمامة بن زينب لأبي العاص بن الربيع فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وأما بها الناس، يعني كان يأم الناس في الصلاة، وكان يحمل أمامة رضي الله عنها بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا لكل المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام أنا لكم بمنزلة الوالد ولده أعلمكم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله عز وجل ماذا يقول في القرآن الكريم؟ وأزواجه أمهاتكم، وأزواجه أمهاتكم في القراءات التفسيرية وهو أبوكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أب لنا جميعا، وزوجاته هن أمهاتنا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن جميعا. ننتقل فضيلة الدكتور إلى جانب آخر من جوانب شخص النبي صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم النبي المعلم.
1: اللهم صل وسلم على النبي المعلم محمد عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الكلام عن أن النبي صلى الله عليه وسلم معلما هذا بحر واسع
0: جميل،
1: وكما يقال ساحل لا أو بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا قال إنما بعثت
0: معلما،
1: إنما بعثت معلما. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لم يترك أحدا إلا علمه صلى الله عليه وسلم. وكان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه لم يكن فظا لا غليظا لا شديدا في التعليم، لا يعلم الناس الأشياء الكبيرة ولا يعلم الأشياء، يعني إنما يتدرج مع الناس بالتعليم شيئا فشيئا ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: والذي نفس محمد بيده ما تركت بابا من أبواب الخير إلا ودللتكم عليه، ولا تركت بابا من أبواب الشر إلا ونهيتكم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم معلما هذا الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة، لكن من أهمها قال لتخرج الناس
0: من الظلمات إلى النور.
1: من الظلمات إلى النور، يعني اليوم المصطفى صلى الله عليه وسلم من أهم خصائص بعثته أنه يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الجاهل، ظلمات الغفلة، ظلمات الظلم، ظلمات يعني العدوان، كل الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى إيش؟ إلى النور. وشيء الشيء يذكر سبحان الله بيقولوا العلم نور والجهل ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن جاء بالنور الكامل عليه الصلاة والسلام وهو العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من أجل التعليم أضرب لك أمثلة سريعة. عندما جاء أحدهم يريد أن يتعلم، وهو صفوان بن عسال المرادي. صفوان بن عسال المرادي دكتور عمر هو من البادية، وبتعريف الناس للأسف يعني أهل المدن لما بيجون حد من البادية بتلاقي لك هم لا يهتمون ولا يحتفلون به، بيقول لك هذا إيش مساوي، يعني بيهتمون بأهل الشأن وأهل والذوات كما يقال، وهذا عيب في التعليم. المعلم كما قال سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، ما بصير تحتكر العلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا، وهي رسالة للمعلمين، أي معلم، طبيبا كان، مهندسا، معلما في صف، معلما في جيش، أي شيء، قال يعني لا يجوز احتكار العلم. لذلك جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أتيت أسألك عن مسألة في مسح الخف.
0: جميل.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لاحظ قال: مرحبا بطالب العلم.
0: ما شاء الله. وكان
1: يعني الترحيب والتأهيل والتسهيل: أهلا بك، أهلا بطالب العلم، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الشاعر: العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله خير من يسعى على قدمي، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. يعني أنت تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرحب فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الترحيب ترى قال علمانا بيكون مع كل طلاب العلم، يعني أي طالب علم من لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وصية رسول الله، حتى أنه قال لأصحابه: استوصي من بعدي، استوصي بطلاب العلم خيرا. قال: مرحبا بطالب العلم، ثم كافأه مكافأة عجيبة، قال: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
0: طيب
1: دكتور عمر، أنت اليوم طالب جاي لعند مدرس واستقبلك بهذا الاستقبال، بتعشق العلم ولا لا؟
0: تماما.
1: بتحب العلم
0: تماما.
1: ولا لا؟ هاي أهم خصلة في خصال المعلم، أن يحبب الطلاب بإيش؟
0: بالعلم.
1: حبيب الطلاب العلم قبل ما يعني تحاضر فيهم حببهم بالعلم. هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أن تحببهم في العلم. وبالمناسبة الشيء أذكر يعني وسأتي إلى مثال ثاني وسريعا عن النبي صلى الله عليه وسلم معلما. شيخنا عبد الفتاح عبودي رحمه الله تعالى ألف كتابا رائعا جدا جدا جدا اسمه الرسول المعلم
0: صلى الله عليه وسلم،
1: والشيخ يوسف القرضاوي أيضا له كتاب رائع كذلك اسمه الرسول والعلم، يعني أنا أنصح بقراءتهما. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالعلم ونشره نشرا واسعا وجعل هدفه في الحياة وهدفه في بعثه، قال: إنما بعثت
0: معلما.
1: قال: الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وعالما وذكر الله وعالما أو متعلم ومعلم. الشيء المثال الثاني بالنسبة للعلم والتعليم يا جماعة، نحن اليوم أخوتي المستمعين، نحن اليوم نجعل نبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا صح؟
0: نعم.
1: ونبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة في التعليم، هو يعني علم البشرية كله، يعني كما قلت أبيات شعر قبل قليل، يعني أنه نبي صلى الله عليه وسلم هو جاء معلما لكل البشرية. أخص خصائص العلم بعد أن تحبب الطلاب في العلم أن ترحمهم
0: جميل،
1: أن لا تكون قاسيا عليهم، ألا تكون العلم عندك كأنه يعني حديد أو كأنه حجارة أو كأنه صور أو كأنه شيء بدك تحطه برأس الموت. لا لا لا، الرحمة الرحمة الرحمة في في في طلاب العلم، الرحمة في التلاميذ، الرحمة بالجامعيين، الرحمة بطلابنا في

0: الجامعة، هدول بيحتاجون منك إلى رحمة. لذلك سبحان الله، شوف الآية القرآنية، أنت ذكرت أنه يعني تدبر القرآن الكريم، قال الرحمن علم القرآن، قال علماء أخص خصائص المعلم أن يكون رحيما. الرحمن علم،
1: جميل.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرحمة في المتعلمين. والقصة مشهورة كيف أن أحد الصحابة أو يعني الأعراب دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزرمه البول.
1: نعم.
0: فأراد أن يعني فنظر فما وجد إلا مكان في زاوية المسجد، فبال في المسجد. فالصحابي يعني غضبوا كذا وأرادوا أن يمنعوه كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تزرموه، لا تضيئوا. بعد أن انتهى الأعرابي قال أريقوا عليه من الماء، أريقوا عليه. جاء الأعرابي خائف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فما وجدته الذي بعثه بالحق معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم ولا أرحم منه. فقال عليه الصلاة والسلام يا أخ العرب إن
1: هذا المساجد
0: لم تبنى لذلك. فقال اللهم ارحمني ومحمدا
1: ولا ترحم
0: معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام المعلم خطئ أول شيء في الفقه فعلمه، رجع خطئ في العقيدي فعلمه، لم يوبخه لم يكهره. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال
1: لقد تحجرت واسعا
0: يا أخ العرب. فيا إخوتي المعلمين، تعلموا من النبي المعلم، وليكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لكل معلم
1: صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة في النبي المعلم صلى الله عليه وسلم معاوية السلمي، عندما جاء إلى أسلم جديد وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحدهم فقال له معاوية رحمك الله، فقال فأخذوا يضربون يعني الصحابة بأكفهم على ظهوري، أكفهم يصمتونني. فقلت واثك لأمة لما تنظرون إلي هكذا. فعندما انتهى من الصلاة قال بأبي هو وأمي ما كهرني ولا عنفني، وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي تسبيح وتهليل وقراءة قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن يسرد الكلام كسردكم، وإنما كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلاما كرره ثلاثا ليحفظه من سمعه. لذلك رأينا السنة النبوية معظمها محفوظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا. أذكر بعض النماذج من النبي صلى الله عليه وسلم المعلم. النبي صلى الله عليه وسلم من أساليبه في التعليم كان يطرح سؤالا على أصحابه، وكما يقول أصحاب التعليم هذا من العصف الذهني، يعني يطرح سؤالا ويجعلهم يفكرون. من هذه الأسئلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم سبع مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سألهم مرة سؤال فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يقول ابن عمر رضي الله عنهما ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا، فقال هي النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المعلم، لو ذهبنا نستقصي هذه الصفة أو هذا الجانب من حياته صلى الله عليه وسلم لكتبنا في ذلك أطاريح في الدكتوراه والماستر فقط عن هذا الجانب من جوانب شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم الرسول المعلم عليه الصلاة والسلام. دعنا نتحدث عن جانب آخر من جوانبه عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم القائد.
0: اللهم صل وسلم عليه. الحقيقة يعني الله عز وجل قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
1: ونذيرا
0: وداعيا إلى الله بإذنه
1: وسراجا منيرا.
0: بس

دكتور عمر يعني في لمسات رائعة جدا. لماذا اختار الله عز وجل هاتين الصفتين للنبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا؟ السراج ما هو السراج دكتور عمر؟ هي الشمس، لكن الشمس في القرآن الكريم قال الله عز وجل سراجا وهاجا. السراج وهاجا يعني الشمس.

0: صلى الله عليه وسلم كقائد يعني لا أقول لم يشهد التاريخ مثله قائدا صلى الله عليه وسلم، لكن أهل القيادة وأهل السيادة سواء كان في السلم أو في الحرب ما وجدوا خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم كقائد للسلم وكقائد للحرب. ففي حال السلم كان يسمى وفيا لأعدائه، لم يغدر ولم يعني ينسى عهوده مع أعدائه، بل وفى لأعدائه وعودهم. وهذه القيادة يعني القيادة العملية غير القيادة النظرية للقائد الخالد وحكي الفاضي هذا، إنما القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قيادة عملية، قيادة واقعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عامل غير يعني الناس في السلم كتب لهم معاهدات التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، رعى حق رعايتها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب في في في في قيادة المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تقتلوا رجلا كبيرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا عجوزا، لا تقطعوا شجرة، لا يعني لا تهدموا كنيسة، لا تقتلوا راهبا. لماذا كل هذه الإنسانية في في في, في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لكل القادة، القدوة لكل القادة. حتى يعني من العجائب سبحان الله والجميل في الحرب، أذكر نقطتين سريعتين أو في يعني يعني أكثر ما يكون القائد قاسيا في الحرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عكس تماما، كان أكثر ما يكون رحمة في الحرب بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت حروب النبي صلى الله عليه وسلم، معارك النبي صلى الله عليه وسلم سمتها العليا الشيء الذي يلفها الرحمة، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. حتى استغرب أعداء المسلمين من هذا النبي الكريم، كيف يعني يفتح مكة ولا يسفك دما، يفتح مكة ويعطي المفاتيح لأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معركة من معارك المسلمين كان يسوي الصفوف، القصة مشهورة جدا، فإذا بأحد الصحابة وهو سويد رضي الله عنه كان إيش بطنه ظاهرا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، فقال له: لقد أوجعتني يا رسول الله. فقال مباشرة: هذا النبي القائد، سمعوا يا قاضي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشان عود، وهو رئيس وزراء، إيش بسموه، وزير الحرب، وزير الدفاع،
1: قائد الأعلى للجيش،
0: أحسن قائد الأعلى. مع ذلك جندي يقول له: يا رسول الله لقد أذيتني. فقال: اقتص. فقال: يا رسول الله، إن بطني كان مكشوفا وبطنك مستورا. قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فإذا به هذا الصحابي يقبل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله ويمرغ به وخده. فاستغرب الصحابة، قال: لما فعلت ذلك؟ قال: أصلا أنك ترى، يعني ما نرى، فأنا لا أدري هل أقتلوا في هذه المعركة وأبقى يعني من أهل الدنيا، وإذا قتلت هتدخل إلى الجنة وادخل إلى النار، فأردت أن أغادر هذه الدنيا ويكون آخر شيء ألمسه جسدك يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: شئت ما كان في حب من هؤلاء الجند لهذا هذا القائد، هذا المطلوب، حب من الجند لمين؟ للقائد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الكلام عن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لحياة الناس في كما قلنا في السلم والحرب كثيرة كثيرة جدا جدا. ويعني رحم الله محمد إقبال عندما يعني قال وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أرض النور من الحرمين. هو بيقول: يا ميلاد شريعتنا، أنا أقول بمناسبة يعني الربيع الأول: يا أرض النور من الحرمين، ويا ميلاد قدوتنا، ومحمد كان أمير الركب يقود الفوز لنصرتنا، إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا. والله لن نسود ولن نقود إلا إذا جعل القادة قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: من صفات القائد طبعا صفات القيادة كثيرة تدرس وتدرس في كتب الإدارة وكتب القيادة، وهذه الصفات كثيرة جدا، على أن أهم صفة من صفات القائد غير الإعداد أن يكون موهوبا محبوبا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت القيادة في شخصه موهبة عليه الصلاة والسلام، وكان موهوبا محبوبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وإذا ذهبنا نتحدث عن جوانب القيادة في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم وجدناها على أعلى المستويات: القيادة في القيادة الإدارية، القيادة في المجال العسكري، القيادة في كل جانب من جوانبه عليه الصلاة والسلام. إذا تحدثنا عن جانب فقط من جوانب قيادته العسكرية عليه الصلاة والسلام، الخطط العسكرية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في كل معركة من المعارك،

0: تعتبر سابقة لزمانها. اللواء محمود شيخ خطاب له كتاب جميل جدا يسمى الرسول القائد، يتحدث عن جوانب من قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كنا نجد أحدا أقرب إلى الأعداء منه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس خلف الصفوف والناس تقاتل دونه، كان في مقدمة الصفوف، وكان الصحابة يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين عندما انفض كثير من الناس من حوله، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وبدأ ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لن تراعوا لن تراعوا، هلموا إليه هلموا إليه. يقول الصحابة: فما كان أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو تختم لنا ببعض صفات النبي وجوانب من حياته بدقائق.
1: صلى الله عليه وسلم، الله. أريد أن يعني أخص أهل الشام به. أنتم يا أهل الشام، قد بشركم النبي صلى الله عليه وسلم ببشائر كثيرة، وقال: طوبى للشام فإن الملائكة وضعت
0: أجنحتها على الشام.
1: على الشام لماذا؟ أنا أقول كلمة ويريد تسجل: الشام قدوة المدن، الشام قدوة المدن في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الشام وأهل الشام ينبغي وهكذا عليهم أن يكونوا قدوة للأمم في الاقتداء بالنبي، قدوة للمدن. يعني إذا كان في قدوة للأشخاص بالأشخاص، فإن الشام كمدينة هي قدوة لكل المدن في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال: بينما أنا نائم رأيت كأن عمود الإسلام قد استل من تحت رأسي، فأتبعته بصري ظننت أنه مذهوب به.
0: فإذا
1: هو مركوزة في الشام، ألا إن الأمن والأمان عند الفتن. لماذا الأمن والأمان؟ لأنهم ينبغي أن يكونوا مقتدين، لأن الأمن والأمان لا يكون إلا باقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله القائل: من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه لا ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همامه، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين، فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تكسر الأقلام صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، في وصفه تكسر الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان اللقاء ماتعا مع فضيلتكم الدكتور أبو نورس، الله يجزيك الخير على هذا اللقاء الماتع الذي تناولنا فيه جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولنا مع فضيلتكم تلمس مواضع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم الأب، النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، النبي صلى الله عليه وسلم القائد. وهناك جوانب كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نغطيها في لقاء ولا في عشرات اللقاءات. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور أبو نورس محمد نورس سميع، مدير أوقاف سراقب والعضو المؤسس لمؤسسة التدبر للدراسات القرآنية. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يا نبي الرحمة، اجتمعت في حبك الأرواح وازدان بنا الزمن.
1: جئت فكان الهدى في الأرض أغنية، وكان خلقك بين الناس مؤتمن.
0: ما أجمل الحب إن صار اقتداء به، لا قول حب فقط بل خلقنا الحسن.
1: صلوا على من أضاء الكون مولده، محمد المصطفى ما لاح مؤتمن.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الأسرة أولاً من إذاعة دمشق. الخلاف الآمن، كيف نختلف دون أن نؤذي؟ الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج جنينة الخضر. بتبدأ القصة غالباً بشيء أطقل من أنه ينذكر، تفصيل صغير بالبيت، كلمة قالت بنبرة حادة، أو تصرف مو متوقع بآخر النهار، وخلال دقائق بيتحول هالتفصيل الصغير لمعركة كبيرة، وبتطلع كلمات أثقل من الحجم الحقيقي للمشكلة. وبعد ما تهدى العاصفة بنقعد مع حالنا وبنسأل سؤال بيحرق القلوب بصمت، نحنا منحب بعض، طيب ليش عم نوجع بعض؟ يمكن المشكلة مو إنه ما منحب بعض، يمكن المشكلة مو إنه ما منعرف نتواصل، المشكلة إنه لما نعصب ونغضب مننسى كيف نختلف، ومنحول الخلاف من مساحة لفهم المشكلة لمعركة لإثبات مين الصح ومين الغلط. منستخدم أسرار بعض ونقاط ضعف بعض، ومننسى إنه الشخص اللي قدامنا هو شريك عمرنا أو فرد من أسرتنا مو خصمنا. وهون بتبدأ حكايتنا اليوم. هل الخلاف بين الزوجين أو أفراد العيلة دليل على نقص الحب؟ ولا نحن بحاجة لمفهوم جديد بيحمي بيوتنا، مفهوم اسمه الخلاف الآمن؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الأسرة أولا عبر إذاعة دمشق. هذا البرنامج مو جاي ليعطيكم نصائح من برج عاجي، ولا ليخبركم كيف تكونوا عائلة ما بتختلف أبدا. نحن هون لنقول كلمة واحدة لكل بيت، الخلاف طبيعي بس الأذى مو طبيعي. تعالوا نتعلم كيف نختلف وبنفس الوقت نضل أمان لبعض. بنبدأ معكم بالمحطة الأولى على طاولة التشريح، وهون بنحط المشكلة على طاولة التشريح مع ضيف حلقتنا لليوم الأستاذ محمد هادي الشعال، مدير تأهيل الأسري في وزارة الأوقاف، لنفكك سوا ثنائية الحب والأذى. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد هادي.
2: الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم، وشكرا على هذا البرنامج اللطيف الجديد والمميز في عنوانه الأسرة أولا.
1: أهلا وسهلا فيك بإذاعة دمشق، وأهلا وسهلا فيك ببرنامج الأسرة أولا. بداية أستاذ محمد هادي، ليش أكثر الناس اللي إحنا منحبهم وبيهمنا أمرهم منكون أحيانا أقسى الناس عليهم وقت الغضب؟
2: الله يعطيك العافية. طالما البرنامج على طاولة التشريح خلينا نشرح السؤال. أقسى الناس عليهم بموجة الغضب ما أظن، نحن نحب،

0: الحب عند البعض أحيانا يسبب تصرفات فيها أذى،
1: صح؟
0: السبب أن الحب هو عاطفة، الأذى سلوك تصرف، فالتعبير عن هذا الحب بده مهارات لتوضيحه، فهذا يتحول إلى سلوك، إما سلوك يعني مفضي لزيادة المحبة، وإما سلوك بسبب النفور. فبداية خلينا نتفق، المتحابين فيما بينهم ممكن يقع بيناتهم خلاف؟ أكيد ممكن يقع بيناتهم خلاف، هو ما في تطابق، في تكامل، والتكامل دليل اختلاف، وكل طرف اقترب إلى ما يرغب في الطرف الثاني.
1: ما يوصل
0: طيب.
1: نقطة وسط بيناتهم.
0: نعم، نقطة مو ضروري وسط، هي نقطة مكملة، كل طرف مكمل للطرف الثاني
1: الآخر.
0: يعني كلمة وسط معناتها أنا بدي أجي لنقطة 5/10 وحضرتك لخمسة من عشرة، لا، قد أنا أجي لنقطة 2 وأنت لـ8، وبقرنة تاني أنا بمشي 9 وأنت خطوة، فهو تكامل
1: وجود نقطة التقاء بين الشخصين.
0: تمام. طيب نرجع للسؤال، أنه ممكن بين المتحابين يكون في شيء من ردات الفعل المؤذية؟ الجواب نعم. شو السبب؟ السبب أنه في هامش من الأمان المفروض وهو واقعي. يعني مثلا أنا لما أتعامل مع بائع، مع زميل بالعمل، مع سائق التاكسي، علاقتي معه محدودة ناحية الزمان، ناحية الشروط. لما أرجع لبيتي، الزوج مع زوجته، الأب مع ولده، الأم مع ابنتها، هامش الضمان بينهما كبير جدا، فلذلك تظهر صورة الحقيقية في البيت. يعني الأخلاق، إحنا خارج البيت في تمثيل أخلاق بحد بعيد، لذلك لما سئلت
1: ممكن شخصي حتى قناع قبل ما يفهم
0: أي، ممكن يعني الدبلوماسية، القناع، هو بالطريق له منصب اجتماعي، منصب علمي، منصب وجاهي معين، فبيحب دائما ما ينزل عنه، لكن إذا دخل بيته ظهرت أخلاقه الحقيقية. لذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعلم الناس بخلقه لأنه من داخل البيت، فقالت كان خلقه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معناتها الاختبار الحقيقي لأخلاق الإنسان من أهل بيته، فإذا أثني عليه من أهل بيته معناتها هو ناجح، أكيد ناجح. طيب إذا أنا اختلفت مع زوجتي وما أثنيت عليه، نقول لها كوني موضوعية على طاولة التشريح. وهذا بالمناسبة هي من استراتيجيات الإصلاح بين الزوجين، أنه أحيانا هي بتجي بتشكي كثيرا على زوجها، من قال له طيب في مجال تعدي 3 مواقف أو 5 مواقف أو صفات أو خصال إيجابية جيدة يتحلى بها زوجك، بموضوعية بتبلش تعد، والزوج كذلك ببلش عد. فلحنا بالإصلاح
1: يمكن بيكونوا بالأحوال العادية ما لهم منتبهين، يعني من كثر ممكن الزعل اللي الشخص موجود فيه، فبصير بيشوف بس الجوانب السلبية بالطرف الآخر.
0: صحيح.
1: فهون يمكن هذا السؤال اللي حضرتك بتسأله لأي حدا بيجي بيستشيرك، فأنه الواحد بيرجع شوي لحاله لحتى يعرف أنه بالفعل الطرف الآخر مو كله سلبيات، في إيجابيات.
0: صحيح.
1: كثيرة.
0: نعم، زائد أستاذي، الإنسان المضمون مثلا الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها، الأب مع ابنه، يعني أنا بمون على ابني، لذلك أحيانا بضغط عليه بتخذ تصرف معين، أم بتفاجأ أنه ابني زعل وحط هالكلمة بقلبه وضلت معه سنوات، بس ردة فعله مو مثل ردة فعل زميلي بالعمل أو سائق التاكسي أو إنسان بشوفه عرضا. لذلك نلاحظ بالمجتمع أحيانا الهجر بين المتخاصمين، بيقول لك بالوظيفة كان فلان وفلان أصدقاء جدا بيحبوا بعض بيروحوا كتير، أخي ما عاد حكوا مع بعض، ما عاد شربوا قهوة مع بعض، ما عاد سلموا على بعض، شوفي أخي حكى لي كلمة زعجني، فبتلاقي في شدة بالخصومة، أو يعني المؤشر عنده 0-1، ما عنده مرحلة بيناتهم، يا صديقي كتير يا عدوي كتير.
1: للأسف نشوفها كتير بالعلاقات بالفعل، الأشخاص اللي بيكونوا أقرب الناس لبعض وقت الخلاف بيصيروا أشد عداوة.
0: طيب هذا الله العليم سببه عدم النضج في المشاعر والتعبير عنها، لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا تكون 0-1، الإنسان عطيه حقه وأنت مطالب بحسن الخلق بالتعامل معه.
1: تمام. هون بيكون العلاقة دائما بالأمان، ما بيروح الشخص فيها للنهاية بالنسبة لا للكره ولا للمحبة.
0: صحيح.
1: خلينا ننتقل مع حضرتك أستاذ محمد هادي للخلاف الآمن. لما نقول خلاف آمن شو يعني؟
0: الخلاف الآمن هذا يتفق الزوج مع زوجة، إذا نحن عم نتكلم بالأسرة، الأسرة أولا. الزوج والزوجة خلال فترة الخطبة

0: ماذا نفعل خلال فترة الخطبة أو خلال بعد عقد القران النكاح، عقد النكاح وقبل الزواج؟ في مجموعة أسس نتفق عليها. من الأسس إذا اختلفنا إلى أين نرجع وكيف نختلف فيما بيننا؟ يعني هذا الأمر هي نداء لكل الشباب الخاطبين والشباب والفتيات الخاطبات. بفترة الخطبة اتفقوا بين بعض. هلأ عقود الشركات، العقود القانونية بيحطوا مجموعة بنود فيها حقوق وواجبات، بيحطوا بند في حال فض الشراكة وإنها لمن تعود الأصول وكيف يكون الأمر. هذه الترتيبات القانونية لنجاح شركة دنيوية، ووصلوا لهي الشروط نتيجة تجارب كثيرة. فمشان نتفادى الإشكالات الكبرى، نحن من هلأ منحط خط سير. هلأ بين الخاطبين هناك مشروع اسمه الأسرة، وهذه الأسرة تؤسس على ألا تنتهي.
1: تمام.
0: نحن لا نريدها أن تنتهي، هيك الأساس. لكن خلال مسيرة الأسرة سيكون هناك خلاف بين الزوج والزوجة. طيب نتفق، هلأ بالشرع في عنا حكم من أهلها وحكم من أهله، لكن نحن قبل ذلك إذا نحن اختلفنا مين المرجع وكيف نختلف؟ نتفق بين بعضا أنه الخلاف يبقى بالبيت، ما يتدخلوا أهلي وما يتدخلوا أهلك،
1: ولازم يكون في اتفاق والتزام. نعم. بهذا الاتفاق.
0: صحيح. تمام. فالخلاف الآمن هو الخلاف المنضبط بالشروط الذي اتفق عليها الزوجان سابقا. طيب إذا ما اتفقوا، بنقول في عنا إشكالية. نحن نسأل أحيانا ببعض الإشكالات، نقول الناس تفعل ثم تسأل، والأصل أن تسأل
1: ثم تفعل.
0: أي نعم. فالدورات تأهيل مقبلين على الزواج هي الآن تدريب ووقاية. الأسئلة التي تأتي، وبعض الأسئلة الحقيقة مؤلم لأنه بيكون في أولاد وفي ظلم يقع على أحد الطرفين من الزوجين، نقول هذه الآن مرحلة العلاج، والعلاج أحيانا يكون مكلف ومتعب ولا يحصل. يعني جسديا أحيانا العضو، بعض العلاج، بعض أعضاء الإنسان، اليد، اللسان، العين، لا تعود كما كانت بعد عملية جراحية.
1: والعلاقة الزوجية خير من العلاج.
0: نعم. والعلاقة الزوجية أحيانا لا تعود كما كانت. يعني في بيقول لك في تبع الإزاز انكسر، أي ممكن يكون هذا الأمر. لكن نحن نعيش أيامنا وعندنا نظرة لثواب الله سبحانه وتعالى وعطاء الله سبحانه وتعالى، وبدنا نكون موضوعيين. يعني ما نرفع السقف عشان ما نصطدم بالواقع.
1: تمام.
0: نكون موضوعيين،
1: وهذا الأساس اللي قائم عليه برنامجنا، يكون واقعيين. يعني ما بدنا الكلام النظري، عادة الأشخاص ما بيقدروا إنه يطبقوا، بينما كل ما نحن يعني كنا قرابة من الواقع ومن مشاكل الأسرة اللي بالفعل وخطوات تطبيقية، إنه نقدر نحن نطلع من برنامجنا بخطوات تطبيقية، كل ما كان الأثر إن شاء الله أقوى. أستاذ محمد هادي، هل كل خلاف بيصير بالبيت يعني إنه العلاقة مهددة؟ يعني وين فينا نقول انه الخط الفاصل بين الخلاف الصحي اللي بيجدد هوى البيت وبين خلاف مؤذي عم يهدم اركان البيت؟
0: نعم، بارض الواقع الخلافات التي تبقى ضمن البيت وبدون تدخل اهل هي السريعه ان شاء الله، يعني ان تذهب وان يذهب اثرها. يعني كل شيء يكون بين الزوجين داخل البيت من اختلاف وعولج داخل البيت، هذا نتيجة وعي الزوجين ونتيجة تفهم الزوج واستيعابه لغضب زوجته، وتفهم الزوجة واستيعابه لغضب زوجها. هلأ بنجي للمرحلة الثانية، أنه أن تتدخل الأسرة الأولى والأسرة الثانية، وأحيانا التدخل ما بيكون إيجابي للأسف.
1: يعني حتى لو كان عن حسن نيه، مضر يكون عن صدق.
0: اي نعم. يعني مثلا انا ابنتي عزيزه علي، بقول لها خلاص اتركي البيت تعي عندي، بيت ابوك ارحب لك. طيب انت ما ساعدت على رأب الصدع، ما ساعدت على حل المشكله. احنا ما بدنا هيك، احنا بدنا ان تحافظ هي على بيتها واسرتها بحمايتك انت ايها الاب. تمام. فيا ريت تقول انا جاي لعندكم حل المشكله، وليس العكس. طبعا احنا في السنة، في السيرة النبوية، يعني عندنا قصص منها انه سيدنا أبو بكر الصديق جاء لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، وسيدة عائشة يعني لأمر ما طلبت تحكيمه، ولاحظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيد ولدي آدم المعصوم الذي لا يخطئ، ما قال لسيدة عائشة شوفي انتبهي أنا معصوم لا أخطئ، أنا نبي، أنا مؤيد بالوحي، أنا الله عصمني من الناس، أكيد الخطأ عندك يا عائشة. ما تكلم معها هكذا، إنما من ترضين حكما؟ قالت أبو بكر. فهي أرادت والدها وما راحت لعند أهلها. والدة إجا لعندهم، والقصة موجودة في مسند الإمام أحمد، والقصة لطيفة. وتكلمت كلمة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر غضب للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بها أن يبطش بها يعني. فإذا

0: بها تختبئ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمي به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر ما لهذا أتينا بك، احنا جبناك لتحل المشكلة ولا يعني تبطش بهذه الزوجة بسبب ما تكلمت. ثم يعني كان الصلح بينهما وذهب سيدنا أبو بكر الصديق، ويعني القصة موجودة وفيها لطف راقي، لأنه يعني بعد ذلك جاء الصديق فوجدهما يأكلان وهما على خير، فيعني قال كلمة معناها ألم أكن دعيت للخصام فكيف لا أدعى إلى الطعام. يعني احنا بنتذكر أهلينا بالمشاكل الزوج والزوجة، بس ما بنتذكرهم بساعات الأنس، والساعات الأنس بين الزوجين الأهل لا يعلمون بها. لذلك نحن يعني من عبر إذاعتكم الكريمة نقول لكل أب ولكل أم، يا أخي اترك كما اترك ابنتك وزوجها أو ابنك وزوجته، اتركهما يحلان المشاكل بين بعضهما، واجعل تدخلك تدخل إسعافي، تدخل لاحتواء الموقف وليس لإشعال المشكلة يعني.
1: تمام.
0: والله أعلم.
1: بدي أسألك أستاذ سؤال من خلال اطلاعك على مشاكل الأسرة، بما أنه حضرتك بيكون عندك كتير حالات ممكن حضرتك ساهمت بحل مشاكلها، شو أكتر طريقة أذى أثناء الخلاف تتمنى أنه الناس يتخلوا عنها فورا؟ تلاحظ أنه كتير منتشرة بين الأزواج بين أفراد العائلة أنه هن دايما وقت اللي بيختلفوا بيأذوا بعضهم بطريقة معينة.
0: نعم.
1: شو أكتر طريقة بتحس
0: يعني
1: أنه
0: إذا يعني أول متطفل داخل على مجتمعنا وعلاقاتنا الزوجية في مجتمعنا وبلدنا هو تدخل النت والميديا. يعني هذا أنا أرى يعكس ضعف وعي وضعف تفكير عند الزوج أو عند الزوجة. يعني هي اللي بتعرض مشاكلها على مجموعة واتس في عدد كبير، لا ندري هنن عاقلات غير عاقلات، محبات غير محبات، يريدنا لها الخير أو لا يريدنا لها الخير. فهذا أمر عجيب، يعني شو دخل الفيس وشو دخل الواتس وشو دخل مجموعة من الناس ما منعرفهم لأخذ رأيهم. يعني أنا أحترم من تذهب لتسأل والدتها، لتسأل مربية لها أو مرشدة لها في مسجد، أو تسأل اختصاصية نفسية في عندنا مراكز للاستشارات، لتسأل طبيب نفسي أو طبيبة نفسية، لا بأس في ذلك. أما أن نسأل هكذا تدخل الميديا في حل مشاكلنا، والله لا أراه تصرفا صائبا، بل يعني للأسف وهذا حدث يستخدم الطرف الآخر هذه القصة على أنه شوفوا شلون عم تفضحه، شلون عم تحكي عليه.
1: تمام.
0: وبصير تقليب لهذا الأمر
1: بدل ما يتم حل. نعم. الخلاف. نعم. بيتم نشره. نعم. بشكل طريقة سلبية.
0: أنتوا لاحظتوا حضرتكم يعني في شيء الآن صار يكتب بسبب كثرة توغل وسائل التواصل في بيوتنا وفي حياتنا الشخصية. يعني صار في كتاب مر عليكم أظن اسمه صناعة التفاهة. أن تنتشر الأمور التي لا ينبغي أن تنتشر. هلأ منها تدخل الميديا في البيوت، هو لون من ألوان. يعني عفوا أنا عندي مشكلة مع زوجتي، يعني إذا بستطيع ما حدا يدرى، أولادي أفضل. بالبيت ما يدروا أفضل. يعني إذا حلينا الأمر، سكرنا على حالنا الباب وحلينا بين الزوج والزوجة، هذا هو الأفضل. طيب لضرورة معينة علم الولد أو البنت إذا في أولاد وبنات كبار، أو علم الأب أو الأم، يعني ماشي الحال، بس لا تعلم الخالة أو العمة والخال أو العم، ولا تتسع. الأولى الستر والتضييق في هذه الأمور. فأشد ما أجد الآن في يعني وقتنا المعاصر تدخل الميديا. اثنين، التقليد. تقليد بسبب الضغط الاقتصادي، بدي أعيش مثل فلاني، بدي أسكن مثل فلاني، مرت أخوك أختي. تمام. وهو يريد من زوجته ساوي مثل مرت أخي، ساوي مثل فلانة معنا بالوظيفة، المقارنة. فكمان هذه الحقيقة تؤذي العلاقة.
1: أنا عم انتبه كتير من موضوعين أساسية، موضوع السوشيال ميديا ونشر الأسرار الشخصية على السوشيال ميديا، لأنه مثل ما حكيت حضرتك نحن حتى وقت بدنا نستشير حدا لازم يكون في ثقة بهذا الشخص ويكون بالفعل محب لنا. وثاني شيء موضوع المقارنات. أستاذ محمد هادي، خلينا ننتقل سوا لأستطلاع للرأي ونرجع.
2: مرحبا.
3: مرحبا.
2: تحكي لنا عن أكثر جملة سمعتيها بحياتك من شخص قريب منك ولساتها ببالك.
3: ممكن في بابا دائما بيقول لي ولهلأ ودائما أنه شو ما صار بحياتك أنت ما بتنكسري، خليكي مرنة بحياتك، المرن ما بينكسر. فهي الجملة دائما ببالي، وكوني إنسانية.
2: كمان حنسألك اللي يعني وقت الخلاف مع

0: شخص قريب منك أكثر شيء بيوجعك؟ الكلام، التجاهل، المقارنة، ولا شيء تاني؟ بس تخبرينا ليش.
1: الصراحة اللي بيوجعني هو أنا سقف التوقعات اللي بحطها للناس، فبنخزل من ما بتوقع يبادلني هذا الشعور بأنه يخزلني. أنا كثير بعلي سقف توقعاتي بالناس اللي بحبها. عم حاول غير هاي القصة، عم حاول خففها. هو موجع جدا الخزلان بصراحة.
0: شي مرة قلتي كلمة وانتي معصبة وندمتي عليها؟
1: ايه دائما غالبا هيك. انا حدا متسرع بالاحكام، بعصب بسرعة، بس بروق بسرعة وبعتذر بصراحة.
2: انا بعتبر هاي الشغلة حسب الاشخاص. يعني أوقات ممكن تقسي بالكلمة لحتى توعي الشخص اللي قدامك. فإذا كان الشخص أنا ما بيعني لي وحكى معي كلام جارح، فأنا يعني بشيله من حياتي فورا. بينما إذا كان الإنسان في إله وقع بنفسي وجواتي، فإجباري بعطيه فرصة وبسامح. سامح أكيد يعني، بس حسب ما عم لك، حسب وقع الشخص جواتي يعني.
3: إيه أكيد بتصير. شو الكلمة ما بتذكر أحيانًا، هو معصب الواحد ما بيعرف شو بيحكي، بتندمي بعدين، بس بتقولي خلص يعني صارت، مش الحال ما عاد تتكرر يعني. أكيد لا، أنا من جهتي ما بقبل اعتذار، لأنه أنا بقول إنه أنا ما غلطت بحق حدا، فما بقبل حدا يغلط فيني أو يرجع يعتذر بعد ما هو كتير غلط فيني. لا
4: أكيد. شكراً للزميلة عبير فارس اللي قامت بهذا الاستطلاع. نرجع لإلك أستاذ محمد هادي الشعال، مدير تأهيل الأسري بوزارة الأوقاف، لنتابع سوا حوارنا لليوم ببرنامج الأسرة. أولاً بدنا بداية تعليق من حضرتك على الشيء اللي سمعناه.
5: ما شاء الله، في كلام يعكس الوعي والنضج. يعني مثلاً الأب الذي يوصي ابنته المرن ما بينكسر، كوني إنسانية مرينة، وفعلا هذا دليل النجاح. يعني الإنسان بحياته سيجد كثير من المواقف والاختبارات، أحيانا يحتاج إلى تجاهل وتغافل عنها، وأحيانا يحتاج إلى وقوف وتدقيق. ففي أشياء نكون فيها ثابتين وحازمين، وفي أشياء يعني بالتغافل تحل. لكن أنا توقفت عن كلمة سقف التوقعات والواقعية، إنه هي مثلا ممكن تسمع كلمة من حدا أو يصير موقف من حدا وما ممكن تسامح. لا، هو من إلى هامش المسامحة.
4: هي قالت إنه بتحس بالخذلان، إنه هذا الشخص هي كتير رافع سقف التوقعات فيه، فبتحس بالخذلان. فهون بيكون الغلط بالشخص نفسه ولا هي اللي رفعت سقف التوقعات؟
5: لا، بالتوقع. الحقيقة بالتوقع. نعم، يعني نحن بدنا إلا أولا هامش المسامحة لا يجب أن يلغى. لا، طالما نحن عم نحكي عن أسرة. طبعا. يعني معقول مثلا، وهذا يحدث ببعض العائلات، مثلا ابن تصرف غير مناسب، الأب زعل منه، بس هذا الزعل حقه 15 سنة. 15 سنة، متخيلين؟ يعني إذا عمر الافتراضي للرجل نظريا إلنا بين 60 و70، معقول ربع عمرك ما تحكي مع ابنك؟ وهو يحاول الابن العودة والأب لا يرضى، هذا واقع. طيب بنقول له أنت وين هامش الأمان والحنان والمسامحة والمخالفة للشريعة؟ يعني كم 15 شعبان مر، 15 سنة، مو ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن. يعني يغفر للكل إلا لإنسان يعبد مع الله إلها آخر، أو لإنسان يصر على القطيعة الاجتماعية وعدم الكلام. فكم عيد مر عليه، كم رمضان مر عليه، كم ليلة نصف من شعبان. الشريعة تحضنا كثيرا إلى العودة والتوبة وإعادة ما فسد، إصلاح ما فسد. فهي من إلا أنت رفعتي سقف التوقعات وغلط، تقولي والله أنا انكسر خاطري منه بسبب هالكلمة أو بسبب هالموقف. لا، كوني واقعية، والحياة هيك. يعني الحياة ستكون فيها صدمات، غالبا هي الآن بدأت في طريقها، بكرة بيصير عندها أولاد وتعرك الحياة. يعني أنتوا لاحظوا ردات الفعل الشعورية عند السيدات اللي عمرها 60 و70 سنة أكثر، ولا عند الفتيات اللي عمرها 20 و30 سنة أكثر؟
4: أكيد الإمرأة الأكبر سنًا.
5: هي أكيد. بس لتكوني بصورة، الإمرأة الأكثر سنًا هي أكثر نضجًا، واقعية أكثر. هلأ لما يتقدم بها العمر تتوقع من أولادها مثلًا مجموعة تصرفات، فإذا ما وصلوا لما يرغبون في مشكلة، أحيانًا بيجي لعندك لك والله أنا يعني بعمل كل شيء لأرضي أمي،

0: فهو يقدم ما يستطيع في ذهني، وهي تنظر إلى أنه يجب أن يقدم أكثر.
1: أنا
0: كنت مع أمي وأبي غير هيك، أنا كنت ساوي غير هيك. فالحقيقة
1: هو لابد نرجع أستاذ لموضوع المقارنات.
0: صحيح،
1: يعني متقارن حالة مع أبوه
0: جيلة. صحيح، لذلك نحن الأنسب بهذه الحالة يدخل طرف ثالث إلا يا حجي الله يخلينا ياكي، أولادك بيحبوكي أكيد وبدون يبروكي أكيد، بس تعبيرا عن البر اختلف عن عن عن التعبير زمن حضرتك. وزائد الظروف اختلفت. يعني نحن إذا نراجع بعض الأطباء بالصحة النفسية بيقول لك يا أخي الأفضل إذا أنت مرافق لمسن، المسن كبير السن الذي يحتاج لمعونة طبية ونفسية وغير ذلك، الأفضل صحيا إذا بيحسن مثلا يقوم يجيب كاسة مي بحاله يقوم، بيحسن يربط أعزكم الله يعني الحذاء هو يفعل، يفتح الباب يحمي الغرض كيليين هو يفعل. ليش؟ لأنه هذا عضو يجب أن يتدرب، طالما حسناني يشتغل إذا ريحته كتير هذا العضو ربما يضمر ويتعطل لاحقا. فبالصحة بيقول لك أخي لازم يشتغل. هلا إحنا فهمانين بالبر وهذا صحيح، أنه أنا بالنظرة على أهلي بفهم بده يقوم يجيب مي، لا أنا بقوم يجيب عواضب، بده ينزل يربط الصباط أعزكم الله أنا بنزل يعني أعقد الحذاء وأفعل كل هذه الأمور. بنقول له إيه بس هو لازم يكون ببعض الأعمال أولا ليشعر بوجوده وإنجازه، رقم اثنين لتبقى حيوية جسده. هلأ هذا المفهوم إذا ابن يعني فهم من هذا من الطبيب الصحة التصرف الذي ذكرته، إذا الأم فهمت أنه ليش ما عم يجيب لي، ليش عم يخليني، أنا لازم ضل قاعدة ويجي كلهم لخدمتي. إلا حجي لا والله أنت لازم تقومي مشان الله عز وجل يبارك لك بصحتك.
1: صح،
0: يعني ومن طريف
1: هي إلى تأثير نعم. سلبي عليها من الناحية الصحية.
0: صحيح، يعني من طريف القصص رأيت امرأة مسنة تتجاوز 80 حاملة غرضين عادي من السوق لبيتها، أغراض خفيفة. جاءت امرأة عمرها شي 55-60 سنة، شافتها أكبر منها في السن فأقبلت عليها وحملت تريد أن تحمل عنها الأغراض. قالت لا أنا كذا، قالت لحجي أنا على طريقك بحمله لعند باب البناء. هي بالطريق قالت لحجي وين أولادك؟ يعني ليش ما هنين يجيبوا الأغراض؟ أم قالت لها يا بنتي ادعي لي بالعافية، العافية أحسن من الولد.
1: صح.
0: فالقصد الشاهد منها أنه نحن نريد لكبير السن العافية ونريد أن يمارس دوره في الحياة وأن يذهب ويعود ويشتري، يعني حتى يبقى محافظا على حيوية بدنه ولياقته النفسية وليس فقط لياقة الجسد، لأن الخروج من البيت والشراء والاطلاع على الأسعار والعودة ورؤية الناس هذا يسبب مزيد من الخبرة لهذا الكبير ولا يتجه إلى لا سمح الله الاكتئاب أو العزلة أو البعد عن الناس.
1: تماما أستاذ، في عبارة كثيرة بنسمعها بعد أي خلاف، أنا ما كان قصدي أوجعك. هل يا ترى النية الطيبة بتكفي لتمسح الأثر؟ وكيف بنتعامل مع الفجوة بين النية الفاعل وألم المجروح؟
0: تمام، النية الطيبة ما بنعرفها، لا نعلم نية من تكلم. فهل تلغي الأثر؟ لا تلغي الأثر. أثر الكلمة له بعد شرعي وله بعد على الواقع. يعني سيدنا بلال أحد الصحابة الكرام سيدنا أبو ذر بلحظة ما قال له يا ابن السوداء. سيدنا بلال حزن شكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. سيدنا أبو ذر مشهور بإيمانه وبتقواه وبطاعته وبصدعه بالحق، لكن هذا الغضب الذي عنده لما خرج منه على سبيل كلمة جعله يرجع إلى فترة الجاهلية، يعني قبل نور الهداية والإسلام. إنك امرؤ فيك جاهلية. فسيدنا أبو ذر هنا شعر بعبء هذا الخطأ وذهب يعتذر من سيدنا بلال. سيدنا بلال حزين على ذلك، قال يعني بعض الروايات تقول أنه وضع خده على الأرض وقال أريد من ابن السوداء أن يطأ على وجه ابن البيضاء، يريد أن يعزز فكرة أنا أخطأت وأعتذر منك بجسدي كله وليس بالكلام فقط. فهذه الكلمات بعضها جارح وبعضها مزعج، والشرع جعل عليها تبعات. يعني مثلا بيقول لك أنا غضبان طلقت، بيروح لعند المفتي بيستفسر منه عن تفاصيل هذا الغضب، وبالأعم بالأغلب بيقول له لا ستقع تبعت هذه الكلمة. غضبان أم تشاجر مع عامل وفصله من العمل.

0: غضبان تشاجر في قاعة امتحان مع المراقب، فكتب في تقرير إثارة فوضى في قاعة امتحان، فرسب بالمادة وربما يرسب في العام الدراسي. نحن ما بنقول المراقب جنى عليه، لا، هو جنى على نفسه، لم يقيد غضبه وما أمسك لسانه عن هذه الكلمة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. فلذلك الكلمات، والله أخي أنا عصبي، بس عصب لا حدا يوقف بوشي ولا حدا يفعل من قال له لا أخي، أنت عاقل مسلم، أنت إنسان واعي عندك عقل. هلأ لو كنت، عفوا من الكلمة، لو كان هذا الرجل على غير عقل منقول إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، من هذا مجنون فاقد العقل، لذلك لن يحاسبه القانون. طالما أنك بعقل فيجب أن تضبط لسانك. طيب الآن نيتي طيبة، مو بقصدي، نقول له خير إن شاء الله، نحن لا نعلم نيتك وسنحسن الظن ونقول نيتك طيبة وفعلت هذا الفعل، عليك أن تحمل تبعاته. لكن أحيانا بعض التبعات لا تحمل. يعني مرة أجروا تجربة، أحد الشباب المتميزين بالعمل التجاري كان متميز بدراسته، فطلب منه أن يقدم شيء عن مشروعه التجاري الناجح، فهو كتب كل التفاصيل وطلب من غيره أن يقدمها. يعني بالنقاش معه، لماذا يعني أنت ليش ما عرفت بمشروعك؟ أنت هذا مشروعك هو ناجح، وأنت بدراستك الجامعية كمان كنت متميز، ما الذي يمنعك؟ وجدوا أنه عنده مشكلة بالإلقاء، عنده رهاب مع الجمهور، فوبيا. السبب هو يقول عن نفسه أنه لما كان عمره 10 سنين وقعد بجلسة عائلة فيها أعمام وفيها كبار السن، جاء يريد أن يتكلم، والده نهره بشكل سريع، سكوت أنت ساعتها صغير ما بتعرف تحكي. فهي الكلمة لساعتك صغير ما بتعرف تحكي، سكوت صدته. هذا الصد بقي معه واستمر، وهذا بسبب رهاب. يعني أحيانا أنا أتكلم كلمة
1: سبب أزمة نفسية، نعم، معينة،
0: أنا لا أعلم أثرها في هذا المتلقي. لذلك والله الإخوة المعلمين، الأخوات المعلمات الكريمات، الله يعينكم ويحمل معكم، وأكثروا من الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فعلا كلمة المربي وكلمة الأم وكلمة الأب ربما تترك أثرا طيبا فنعززها تعزيز الإيجابي، وربما تترك أثرا سلبيا سيئا جدا، فيجب أن ننتبه لها. والله أعلم.
1: تمام، أكيد متابعين ببرنامج الأسرة أولا، وخلينا نروح لفاصل صغير وبعدها بننتقل للمحطة الثالثة ببرنامجنا مع فقرة قلب الفكرة.

0: محطة قلب الفكرة هون بدي أقلب الفكرة شوي أستاذ محمد هادي. نحن عم نحكي عن تجنب الأذى وضبط النفس، بس ممكن حدا يسمعنا ويقول يعني خلاص نكبض غضبنا ومنضل ساكتين ومتحملين مشان ما نوجع الطرف الثاني، وهون ضروري نفرق بين إدارة الغضب واحترام الشريك وبين كبت المشاعر وتراكم القهر. حضرتك شو بتقول بهي النقطة؟
1: صحيح آخر جملتين هنن الحل، إدارة الغضب واحترام الشريك. لا يوجد أسرة لا توجد فيها مشاكل، يعني هذا واقع، كل الأسر فيها اختلاف وجهات نظر، لكن نحن بدنا نتفق على أنه لما يصير في عنا مشكلة أن تكون هذه المشكلة داخل البيت، وأن تكون بالتفاهم على نقاط، يعني بالعلم الشرعي في شيء اسمه تحرير موضع النزاع. وين المشكلة؟
0: تحرير موضع النزاع، تمام.
1: يعني الإشكال يا ترى
0: نقطة الخلافية،
1: نقطة الخلاف يا ترى هو يعود إلى البيت وينشغل عن زوجته بشغله، أم هو يعود إلى البيت وفعلا طبيعة عمله تتطلب أن يبقى أونلاين على عمله مثلا. فهي مشكلة. هلا إذا بنسمع من الزوجة بتقول دائما مشغول عني، لا يلتفت لي، مهمل لي، إذا بنقعد مع الزوج بيقول لك يا أخي أنا بخلص دوامي الساعة 6، بس طبيعة عملي. هلأ مثلا الطبيب اللي أجرى عملية وعاد إلى بيته، إذا اتصلوا فيه بالمشفى وقالوا له في مضاعفات سلبية على المريض اللي خرج من المشفى، شو يسوي بحاله؟
0: أكيد الله يعينه بواجبه المهني.
1: هلأ مثله في أعمال هيك، لكن بالمقابل بنقول إحنا بدك توجد وقت لأسرتك يكون هذا للأسرة، تمام، حتى يشعر الشريك أنك مهتم وأنك غير بعيد عنهم وعن اهتمامهم. فنحن بوقت نحرر موضع الخلاف

0: ونتفق وين الإشكال وبعدين نوزع الأدوار بحل المشكلة. فلذلك في بيت بدون مشاكل؟ لا، ما في بيت بدون مشاكل، لكن كيف ندير هذه المشكلة؟ أكيد الصراخ والضرب وإدخال الجيران أو إدخال الأهل يعني سيزيد النار وقودا.
1: تمام أستاذ، أمتى بقول أنا عم أعبر عن زعلي بحق وضوح، وأمتى لازم أقول لا أنا تجاوزت حدي وعم مارس أذى نفسي على الطرف الآخر؟ يعني وين بينتهي التعبير عن الغضب وبيبدأ إيذاء الطرف الثاني؟
0: هون بيختلف بين كل زوجين وطباعهم. يعني عفوا، في بيوت طبيعة الصوت فيها عالي، طبيعة يعني طبيعة المجتمع اللي عايشين فيه، الأسرة هيك متربي هو ببيته، هي هيك متربية ببيتها، فالصوت العالي عندهم ما هو نتيجة غضب ولا نتيجة زعل، هو طبع. فهدول غير البيت اللي متعودين على الهدوء والسكينة، وفعلا لما بينزعج بيرفع صوته. فأنا بدي أشوف يعني هذه الأسرة بحد ذاتها متى يكون غضب مفضي إلى لا سمح الله قطيعة ثم الطلاق، وهو يعني آخر الحلول التي وضعها الشرع. وبالمناسبة الطلاق فقه، يعني فهم، والطلاق علاج لمشكلة وليس مشكلة بحد ذاته. يعني طالما هو حل رباني لأسرة لا تستطيع أن تستمر. لذلك نحن لا نستخدم عصا، وهذا الكلام للأزواج، لا نستخدم عصا الطلاق على أنه تهديد مستمر. يعني هذا السؤال أحيانا يوصل لمرحلة أخي وأنا هددت بالطلاق أو ساويت الطلاق المعلق، إذا بتعملي هيك أنت طالق، رفع صوت الطلاق عليها. بنقول له الشرع ما هكذا سن الطلاق، وهذا الطلاق بدعي، يعني على خلاف السنة وخلاف ما ارتضاه أهل العلم. ويحتاج هذا الزوج إلى التعليم، وأحيانا بعض الشيوخ الكبار لما يأتيهم من يسأل يعني أحيانا يؤدب الزوج بحكم عمره، وأنه بيمون على هذا الزوج أنه أنت كيف عم تعمل هيك، ما أنت ربي عز وجل عطاك هذا الحق لتستخدمه في وقته ولتحل به مشكلة، لا لتجعله مشكلة تريد للناس أن يساعدوك في حلها.
1: تماما. هلا الوقت بداش حينتهي، لهيك حابة أنه نستثمر وجودك معنا بأكبر قدر أستاذ محمد هادي. نروح لفقرة جوابات سريعة، نحكي جملة معينة وحضرتك بتقيمها. الزوجين اللي بيحبوا بعض ما بيتخانقوا أبدا؟
0: خيال. لا، بيختلفوا.
1: الصمت وقت الخلاف دائما حل.
0: الحل الصمت هو بداية حل، ولكن ليس دائما هو الحل. يعني لازم إذا كان في توتر بين الطرفين ما يصير الحل الآن. عطوا لنفسكم 20 دقيقة.
1: إذا الاعتذار قال المشكلة لازم تنتهي فورا.
0: الاعتذار يوضح البوصلة، لأن المعتذر يراجع نفسه فيعلم أنه أخطأ. لكن تنتهي فورا، منقول له للمعتذر اترك مسافة زمنية للراحة النفسية، اللاعب بعد المباراة بيعضل فبيقطع لتمارين خاصة لترتاح العضلة، نعتبر النفس مثل هذه العضلة.
1: تماما. نوصل للسؤال الأخير، صار بدنا خطوات استراتيجية من حضرتك أستاذ محمد هادي نبدأ فيها لممارسة الخلاف الآمن داخل البيوت ابتداء من اليوم إن شاء الله.
0: تمام، الله يعطيكم العافية. الخلاف الآمن يعني الأفضل أنه يكون في توقف مؤقت، هدنة، يعني الحروب بين الدول ما بيوقعوا إلا ليصير في هدن.
1: أول نقطة الهدنة. تمام.
0: هدنة، وهي الهدنة بمعنى الآن يعني اشتعل الخلاف، في كلمة، في فعل، في ردة فعل، في ردة فعل على ردة الفعل، أحيانا للأسف شتيمة، رد الشتيمة، محاولة ضرب، دفع، يعني هذا واقع. نقول لهم إذا بدكم تحلوا المشكلة عطوا لأنفسكم الآن صمت لمدة 20 دقيقة، روحي لغير أوضة، طلع لغير غرفة. تمام؟ هي الخطوة الأولى. الثانية يلي بده يحل المشكلة بدل أن يتكلم بأنا، يتكلم بأنا بدل أن يتكلم بأنت. يعني مثلا أنت دائما عم تتجاهلني، أنا بشعرك مالك مهتم فيني.
1: تمام، نبلش من حالنا.
0: فعواض ما نلقي التهمة على الآخر نتكلم نحن ماذا ينبغي أن نشعر. مشان شو الفكرة هون بشعر، هو يشعر الطرف الآخر أثر تصرفه علي، وقد يكون مالي منتبه أن تصرفي يفعل هذا الأثر. الثالثة تفعيل حظر المحرمات الثلاثة في الخلاف.

0: ما هي؟ يعني مثلا لا نريد صراخ ولا نريد تحقير ومن التحقير السخرية ولا نريد الفراق أو التهديد به. يعني يا أخي أنت لما تزوجت قلت على كتاب الله وسنة رسول الله، معناته التأبيد طول العمر، وأنت كذلك. فلذلك كلمة طلقني بلاها هي الكلمة بالنزاع
1: نقطة كتير مهمة.
0: أي نعم. وكلمة بطلقك، لأنه هي حتقول له ما حتقول له لا مشان الله لا تطلقني. فهدول بدنا نبعد عنهم، لا نصرخ لا نسخر تحقير أو سخرية. أنت فعلتي روحي لبيت أهلك شوفي أهلك شو عم يساو، تمام. ولا نهدد يعني الطلاق وأمثاله.
1: تمام، حلو كتير. بدي أتشكرك شكرا جزيلا للأستاذ محمد هادي شعال مدير التأهيل الأسري بوزارة الأوقاف على هاي المعلومات القيمة، يعطيك ألف عافية.
0: الله يسلمكم وشكرا لكم.
1: بالختام أكيد ما فينا نوعدكم أنكم من بكرة ما رح تتخانقوا ولا تختلفوا ولا تزعلوا ولا تعصبوا، لأن ببساطة نحن بشر، البيوت الحية لازم تختلف، لكن في شيء واحد فينا نغيره. بدل ما نترك الخلاف يهد الأمان ببيوتنا، نتعلم كيف نختلف بنبل. إذا أخطأنا بنص الغضب نعتذر اعتذار حقيقي، وإذا حسينا حالنا رح نأذي نبتعد ونفرمل. فإذا بدنا اليوم نترككم اليوم بسؤال واحد، لا تسألوا حالكم كيف منمنع الخلافات بيناتنا وببيوتنا، اسألوا هل بيتنا مكان آمن حتى ونحن زعلانين مع بعض؟ هي كانت حلقتنا اليوم من برنامج الأسرة أولا، نلتقي معكم إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس التوقيت.

0: برنامج الأسرة أولاً، لأن الأمان يبدأ من بيتنا. كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج جنينة الخضر. دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. السيد الرئيس أحمد الشرع يهنئ الشعب السوري بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويشكر الرئيس دونالد ترامب على هذا القرار التاريخي. ترحيب دولي وأممي واسع برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير النقل يعرب بدر يبحث مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامي والوفد المرافق له، يبحث سبل تطوير قطاع النقل بين سوريا ولبنان وتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الداخلية ومحافظ ريف دمشق يتفقدان الاستعدادات النهائية لمعرض دمشق الدولي. المهندس عامر العلي يوضح أن ما يتم كشفه من أخطاء وفساد في أي مؤسسة لا يمثل مؤسسة وطنية ولا عموم العاملين فيها، بل يمثل مرتكبيه. في الخبر الأخير، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين دمشق وكل من فيينا وكوبنهاغن اعتباراً من 21 من أيلول المقبل. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام، مدحوك ما بلغوا برأيك.

ولائهم أسرار مجدك. فالدنو لمام يا ملء روحي، وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام. وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام.

صلوات الله وسلامه عليك في يوم مولدك وفي كل حين. الصلاة والسلام عليك أيها النبي الشهم النبيل، يا طيب الأخلاق والروح، يا من شهدت قلوب العارفين والعاشقين أنك الحق وأنك الصادق الأمين. قلوب من كل أصقاع المعمورة حملت حبك واستنارت برسالتك، رسالة الرحمة والعدل. وفي يوم المولد النبوي الشريف نستمع لكلمات من هذه القلوب المحبة، كلمات مغنات من بلدان عدة وبلغات مختلفة، غير أن العشق هو ذاته لنبي أرسله الله سبحانه وتعالى متمماً لمكارم الأخلاق، مبشراً ومنذراً ورحمة للعالمين. البداية من باكستان وأغنية في قلبي ذكرى محمد بصوت المغني وكاتب الأغنية والمؤلف الموسيقي والممثل عاطف أسلم، وتقول الأغنية: في قلبي ذكرى محمد، وعلى شفتي اسم المدينة، ومن بهاء الحرم بدأ طريق الحياة. الإيمان بالله هو إيماني، الإيمان بالحياة

هو إيماني. قلبي أضحى المدينة المنورة، ما من ألم وسط العواصف، لأنها تعبر قلبي المؤمن بالله ودين محمد ولا تستقر فيه أبداً.

باللغة الإنجليزية نستمع لأغنية رسول الله بصوت المغني البريطاني هاريس جي. لقد أتيت إلى الحياة ونشأت طفلاً يتيماً، ووسط الحزن العميق يا محمد بدأت عملك، وكنت رجلاً نقياً شريفاً رحيماً. وذات ليلة في الغار عندما جاء كبير الملائكة، لم تعد حياتك في هذا العالم كما كانت من قبل. رسول الله، حبيب الله، نورك دائماً يهديني إلى الطريق. رسول الله، حبيب الله، أتشوق لليوم الذي أرى فيه وجهك. لقد أنرت أيامي، في قلبي ستبقى دائماً، ولن أتخلى عن طريقك الذي يضيء كل الأرواح. أصبحت المختار لتعلن كلمة الله يا محمد في ضوء

الشمس أو صمت الليل، كنت دائماً رحيماً تمنح الأمل والسكينة والحب. رسول الله، حبيب الله، السلام عليك، أنا أحبك حقاً.

ونستمع لأغنية النبي محمد شمس العالم، أداء فرقة ناسيدا ريا الأندونيسية التي تأسست عام 1975، وهي مؤلفة من 9 نساء. وتقول الأغنية: في السماء تشرق شمس وتنير الأرض، في السماء تشرق شمس وتنير الأرض، يخترق نورها الظلام وتنير كل شيء، الأنبياء رسل رب العزة لأجل السلام والهداية لطريق السلامة، النبي محمد رحمة للعالمين في كل أنحاء العالم، النبي محمد شمس العالم التي تشرق للأبد، كما البدر وجهه في الليلة الظلماء، نور هو النبي محمد. أيها المسلمون، صلوا عليه.

0: ومن القارة الإفريقية نستمع لمديح النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصوت زين بيكا، وهو منشد ومؤلف أناشيد جنوب أفريقي.
1: أما تكن في جنك يا سنبقين أمان إماجدن.
0: وسط الفوضى والضياع والألم ظهر رجل كان اسمه محمداً، يمضي لا يملك شيئاً سوى الله المعين وعلامة النبوة بين كتفيه. في غار جبل حراء أتاه الوحي: اقرأ يا محمد، اقرأ باسم الله، بركات الله عليك يا مصطفى، أنت المجتبى محمد، السلام على روحه، يا من كان الإسلام هدفه الوحيد محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان المختار لكل الأمم. الله الغفار أثنى عليه محمد البشير والسراج المنير.

أنا لأجله أفني نفسي في طريقه محمد. قلبي يشتعل بلهيب حب محمد. من أثنى عليه أولئك الذين كانوا أمته. يا رب اجعلني من أتباع محمد المخلصين، واجعل اللهم حب طريقك في قلبي. لهيب حب محمد الآن في داخلي، ولهذا فنيت نفسي في طريق محمد. دائما كان يحزن لحزن أمته وما كان يحزن على نفسه. لهيب حب محمد الآن في داخلي، ولهذا فنيت نفسي في طريق محمد. سيد الأسياد سأل الغفران لأمته، وسينال طلبه يوم الحساب. يا الله اغمرني برحمتك العذبة، ودعني أشعر ولو بمقدار صغير من بهاء محمد. لهيب حب محمد الآن في داخلي، ولهذا فنيت نفسي في طريق محمد. إنها كلمات أغنية باللغة التركية في مدح الرسول الكريم، نستمع لها معا في الدقائق القادمة.

داود علي كان اسمه قبل أن يسلم ديفيد هوارد وارسبي، وهو مغن وكاتب أغنية كندي وشاعر ومعلم وممثل ومذيع تلفزيوني، يعزف على عدة آلات موسيقية. نستمع له في مديح الرسول وهو يقول: محمد عليه السلام جلس بهدوء ذات مساء، سأله رفيقه: يا أيها الرجل الجميل، لما تجلس هكذا حزينا؟ أخشى لدرجة البكاء على أمتي، أولئك الذين اتبعوني، أخشى على إيمانهم، هل سيكونون أقوياء ويستمرون بعد موتي؟ وبصمت وقف النبي وصلى وابتلت لحيته إذ بكى بكل خوف: يا الله، لا تترك هذه الأمة تذوي. ومع توسله طيلة الليل كانت الأرض حوله تبتل بدموعه. خيم الصمت على الأرض، اجتمع الأصحاب قريبا من النبي، وقبل أن ينتقل للرفيق الأعلى قال النبي ثانية: أخشى على أمتي، أولئك الذين اتبعوني، أخشى على إيمانهم، أخشى عليهم لدرجة البكاء. إخوتي وأخواتي في الإسلام، هل سيكونون أقوياء ويستمرون بعد

أدت فرقة صوت الجنة أغنية عنوانها يا محمد يا نبي، وتقول: يا محمد يا نبي، حياتك ليست مجرد قصة، أفعالك راسخة في أذهاننا، أنت لنا قدوة ومثل، لرسالتك سنبقى مخلصين يا محمد يا نبي. يا محمد يا نبي عظيم الطيبة، أنت لنا المرشد، يا من أخرجتنا من الظلمات واتبعنا بفضلك الصراط المستقيم، بدونك يا نبي قلوبنا لا تبصر. الحمد والشكر لله أن أرسلك لنا. الصلاة والسلام عليك يا محمد يا نبي.

ومن أداء فرقة ريحان الماليزية نستمع لأغنية باللغة الملايوية تقول: الحب الحب. الله الأعظم يبارك جميع الكائنات بلطفه. الإسلام هو الحب الحقيقي في هذا العالم. بالإخلاص في قلوبنا نعبد الله. بالله تستقر أفكارنا المشتتة. يأمرنا ببر الوالدين وحبهما، وأن نحب ونساعد بعضنا. ذكر الله دائما في قلوبنا، وإليه ترجع كل الأمور. الحب الحب. الله الأعظم يبارك جميع الكائنات بلطفه. الإسلام هو الحب الحقيقي في هذا العالم. محمد رسول الله عامل الكبار والأطفال برفق. الابتسامة فضيلته، والابتسامة صدقة. محمد رسول الله أحب الكبار والصغار. بطيبة كان يبتسم دائما، والابتسامة صدقة. الحب الحب. الله الأعظم يبارك جميع الكائنات بلطفه. الإسلام هو الحب الحقيقي.

وفي الختام نستمع للصلوات على النبي المختار تصدح من مآذن في مشرق الأرض ومغربها، تبشر بانتشار تعاليم المحبة والرحمة والتسامح والعدل والأخوة في كل بقاع العالم، تبشر بأن يرى العالم وجه الإسلام الحقيقي الجميل، الوجه الرحيم والمعتدل، الوجه الذي علمنا إياه الحبيب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أمة الحروب. الإعداد بدرية عبد العليم، التعليق أحمد شحادة، أمة الحروب، الإخراج رهف جعفر ونورة سكريدي.
1: لغة إذا هجر النعيم كنوزها، مسخ النعيم جهنم الفتاح، شاخ الزمان وما تزال صبية يرعى نضارة وجهها المناح. فإذا تلعثمت اللغات تدفقت فرسا يحرض عدوها الإفصاح، لا تمسك الريح العصوف عنانها، فلها صهيل لا يني وجماح. الفكر سرداب تغلغل، هكذا صورت وهي لبابه المفتاح.

0: الكلام.
1: تخيل للحظة أن كل ما تقرأه الآن يختفي، لا كتب، لا معاجم، لا قصائد، لا تاريخ، ويبقى العالم صامتاً بلا لغة. هنا تبدأ الحكاية، حكاية لغة لم تترك للزمن، بل حملها رجال جعلوا من الحرف العربي مسؤولية. ليسوا شعراء ولا علماء فقط، بل أعلام وقفوا بين اللغة والضياع، فكانوا سبباً في أن تبقى العربية حية حتى اليوم.

0: نخادع الله ومحبي اللغة العربية إذا قلنا إنها اليوم بخير، لأنها للأسف تعيش أزمة بعيدة قريبة في آن ما. الأزمة تكمن في عدم فهمنا وعدم معرفتنا قيمة هذه اللغة الكنز. الإنسان بطبعه يهيم حبا بالشيء عندما يعرف قيمته.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وضب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وجيمتك السماحة والوفاء.
2: العربية ليست لغة العرب فقط، بل هي لغة القرآن الكريم ووعاء الفكر ولسان الحضارة. بها كتب الشعر، وبها دونت العلوم، ومن خلالها انتقلت المعرفة بين الأمم.
0: القرآن الكريم بلا شك هو كتاب العربية الأول، لغة اختارها الله لتكون لغة الذكر الحكيم. ولو كان هناك لغة أخرى تبث العربية فصاحة وبلاغة ونصاعة بيان لما تردد الخالق عز وجل في اختيارها لتكون لغة آخر الكتب السماوية.

0: حيث العلاقة والأصالة سوددي.
1: ولم يكن الحفاظ على العربية عملا بشريا فقط، بل امتد إلى مصدر إلهي خالد، القرآن الكريم الذي اختار من لهجات العرب أصفاها وأنقاها، فقدمها شرابا عذبا سائغا للأجيال المتعاقبة. من خلال تعليم القرآن وحفظه انتشرت العربية في أصقاع الأرض، وأصبح كل من يتعلمه يقتدي بالفصاحة والبلاغة، فصار القرآن مدرسة لغوية مستمرة حافظت على سلامة الحروف والكلمات والمعاني، وأسهمت في نقل العربية دون انحراف.
2: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأنا فيها، كما نشأ العذارى في النعيم. وفارقنا الصياقل مخلصات، وأيديها كثيرات الكلوم. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
1: اليوم العربية لا تواجه خطر الزوال، لكنها تعيش تحديات جديدة في زمن سريع التغير. أول هذه التحديات هو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر لغة سريعة ومختصرة تمزج بين الفصحى والعامية واللغات الأجنبية، مما يضعف حضور العربية السليمة في الاستخدام اليومي. وثانيها التقانة الحديثة التي أدخلت مصطلحات كثيرة غير عربية، وجعلت اللغة مضطرة إلى مواكبة متطلبات العصر. أما التحدي الأحدث فهو الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يشارك في الكتابة والترجمة والتشكيل والتصحيح اللغوي، مما يطرح سؤالا مهما: هل سيكون هذا التطور داعما للعربية أم مؤثرا في طريقة استخدامها على المدى البعيد؟
3: تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي. بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم لشدة تصلب.
1: العربية اليوم لا تحتاج إلى خوف، بل تحتاج إلى وعي في استخدام هذه الأدوات الحديثة، لتكون وسيلة لتطويرها وحمايتها لا لإضعاف حضورها.
3: كثير من أبناء العربية اليوم انصرفوا عنها إلى لغة كما قال شاعر النيل: أيهجرني قومي عفى الله عنهم، إلى لغة لم تتصل برواتي، هجروها إلى اللغات الأخرى ظنا منهم أن هذه اللغات هي التي تعطيهم سمة المثقف المعاصر. أما إذا عادوا إلى الماضي بكل ما فيه من جواهر ولآلئة، فإنهم متشبثون بحبال أو بجبال من الوهم، وهنا تكمن المأساة الحقيقية. علينا أن نعود إلى تلك الجذور الصافية، إلى تلك المناهل التي قدمت لنا كؤوسا من الماء العذب الفرات السلسبيل، فإذا نهلنا منها أطفأنا كل ما فينا من عطش إلى لغة كانت يوما ما لغة العلم والحضارة، وستبقى ما دامت السماوات والأرض.
2: و وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟
1: مع بداية ظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا والخشية على القرآن من شيوع الخطأ في تلاوته، هنا ظهر أبو الأسود الدؤلي الذي وضع اللبنات الأولى لعلم النحو ليحفظ اللغة من الانحراف. ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي لم يكتف بالنحو بل أسس علم العروض ووضع أول معجم صوتي في العربية، كتاب العين.
3: ننحني إكبارا وإجلالا لهذه العقول العظيمة الكبيرة، بدءا من أبي الأسود الدؤلي، مرورا بالأعاجم الذين عشقوا العربية أكثر من أبنائها، نذكر منهم سيبويه، وتعني بالفارسية رائحة التفاح بالمناسبة، نذكر منهم نفطويه، نذكر منهم ابن جني، ونذكر الفراهيدي. هؤلاء الأعلام عرفوا قيمة العربية، عرفوا قيمة هذه الورقات

0: فجعلوا الورق ورقا، وفي سورة الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم، وكانت العملة مصنوعة من الفضة فسميت ورقا، جعلوا الورق ورقا، لذلك حافظوا عليها، وانتقلت هذه الرسالة من جيل إلى جيل إلى أن وصلنا إلى هذا العصر الذي حوربت فيه العربية حربا شعواء، لكنها استطاعت أن ترد الغزاة من حيث أتوا.
1: لقد كانت جهودهم بداية حفظ اللغة علميا وليس مجرد استعمالها.

0: في البصرة ظهر عالم غير تاريخ اللغة، سيبويه بكتابه الشهير الذي أصبح مرجعا أساسيا في النحو العربي. لم يكن سيبويه مجرد عالم، بل كان مؤسسا لبنية اللغة وقواعدها. وفي الكوفة برز الكسائي والفراء ليؤسسوا مدارس لغوية حافظت على تنوع الفهم والدقة.
1: طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية لا يعرف شيئا عن تاريخه، إذا قطعنا تلك الصلة، ذلك الحبل السري الذي يربط بين الطفل وتراثه ولغته، فنكون قد حكمنا عليه بالتجهيل. نحن لا نعرف قيمة هذه اللغة، ونظل نشكو أنها لم تعد صالحة للزمن، وأنها غير قادرة على مواكبة معطيات العصر.
2: ما أجمل الضاد في نثر وفي أدب، أكرم بها لغة في ثوبها الذهبي. بوركت من غادة تزهو بمن عشقوا منها الحروف على الأزمان والحقب. منيعة الحصن في عز وفي ألق، منيعة الحصن في عز وفي ألق، فقد حفظت بقرآن وقول نبي. لك القوافي تغني عشق فاتنة، في الشعر في النثر في الأفلاك والشهب. ترنم الشعر في عينيك أغنية، يشدو بها الزهر في زهو وفي طرب. أم اللغات لأنت الأم تجمعنا، أم اللغات لأنت الأم تجمعنا، في حضنك الرحب ما يغني عن النسب.
0: وهكذا انتقلت العربية من لغة تستعمل إلى علم يدرس ويبنى. مع ازدهار الحضارة الإسلامية دخلت العربية عصرها الذهبي. في بيت الحكمة ببغداد تم حفظ العلوم وترجمتها إلى العربية، فأصبحت لغة العلم والفكر العالمي، وظهر أعلام كبار حافظوا على تطورها. الجاحظ في البيان والتبين، ابن جني في الفقه، الزمخشري في البلاغة والتفسير.
1: قال المعري في بيت جميل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنا عندما ينشأ ابني في بيت فيه مكتبة ويراني أخصص وقتا يوميا ساعة ساعتين بمقدار ما يتاح لي، سأغرس هذه العادة فيه، وسيغرسها من بعدي في ابنه، وهكذا تتوالى الأجيال، وقد تعودوا أن يكون الكتاب خير ضيف في البيت، لا أن يكون لا قدر الله سائلا ننهره ونغلق الباب في وجهه.
0: لقد كانت العربية في هذا العصر لغة معرفة وحضارة في آن واحد.

0: لكن التاريخ لا يسير في خط واحد. مع سقوط مراكز الحضارة ومراحل الضعف السياسي، دخلت العربية في مرحلة تحديات جديدة. لغات أجنبية بدأت تنتشر، ومصطلحات جديدة فرضت نفسها، وأصبح السؤال حاضرا: كيف يمكن الحفاظ على العربية في ظل هذا التغير؟
1: وهذه الحرب بدأت بالمناسبة منذ أن أقدم اللورد كرومر بعد احتلال مصر وأقنع المصريين أن الحضارة الفرعونية هي الأساس، وأن الإسلام غريب عليهم، وأن اللغة العربية لغة قد تجاوزها العصر. لكن الله سبحانه وتعالى دائما يقيد لهذه اللغة الشريفة حراسا أمناء يحملون همها على الأكتاف ويصرون على الدفاع عنها حتى الرمق الأخير.
0: لكن العربية لم تنكسر، بل نهضت من جديد على أيدي أعلام النهضة. رفاعة الطهطاوي الذي ربط العربية بالعلوم الحديثة والتعليم، وبطرس البستاني الذي أسس المعاجم والموسوعات الحديثة.
1: فعندما نعيد النظر في مناهجنا، عندما نعرف أننا أمة اختارها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه الرسالة التي كان بوسعه أن يختار أمة غيرها، لكنه بحمد الله آثرنا على الآخرين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى نكون خير أمة؟ عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الأمر بالمعروف يدخل في إطاره أن تعلم ابنك كيف يحترم اللغة، كيف يتعلق بالعلم، كيف يجعل من المدرسة بيتا ثانيا، كيف يجعل من المدرس أبا ثانيا. عندما ينشأ الطفل على القيم الخطأ، عندما يعاني من عقدة النقص، عندما نخلع هذه الأفكار، عندما ننزعها تماما، هي هواجس سوداء.
2: أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ ولو تزجرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشتات. سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي. حفظن ودادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي. وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي.

0: ثم جاء الدور المؤسسي الأهم.
1: قمر دمشقي يسافر في دمي، وبلابل وسنابل وقباب. الفل يبدأ من دمشق بياضه، وبعطرها تتطيب الأطياب. والماء يبدأ من دمشق، فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب. والشعر عصفور يمد جناحه فوق الشآم، وشاعر جواب.
0: في قلب دمشق تأسس صرح علمي كبير لحفظ اللغة العربية، مجمع اللغة العربية بدمشق. هذا المجمع لم يكن مجرد مؤسسة، بل كان مشروعاً حضارياً مستمراً. عمل على تعريب المصطلحات العلمية، تحديث المعاجم، دعم الفصحى، ربط اللغة بالعصر الحديث.

0: وهكذا أصبح أحد أهم أعلام الحفاظ على اللغة العربية في العصر الحديث.
1: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر، وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر، ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر.
0: اليوم تواجه اللغة العربية عالما سريع التغير، لكنها ما زالت حية، تتحدث وتكتب وتعلم. ويبقى السؤال، كيف نحافظ عليها للأجيال القادمة؟
2: يا أبناء هذا الجيل، التفتوا إلى لغتكم، هذا الكنز الذي بين أيديكم، لا تلقوه هكذا، حذاري أن تبددوه. أنا أملك بيتا فيه كل أسباب الراحة، هل يعقل أن أترك هذا البيت الأنيق الجميل الصحي الذي يدخل الهواء من نوافذه، والشمس لا تفارقه تطل صباحا وتطبع على وجنتيه قبلات المحبة والإعجاب؟ هل يعقل أن أترك هذا البيت وأختار قبوا رطبا الشمس لا تراه، والرائحة المزعجة تعشعش فيه؟ عندما أفعل ذلك أكون في حالة مرضية، وما أشد احتياجي إلى التخلص من هذه الحالة. فعلينا أن نعود إلى هذا البيت، أن نتأمل كيف أسسناه وأثثناه. تأسيس وتأثيث، هو بيت يستحق منا كل اهتمام، وكل بيت نختاره ما خلا هذا البيت يكون حكما على أنفسنا، بأننا نذهب إلى الضياع، والإنسان يكتشف نفسه بعد أن يكون قد فات الأوان للأسف.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أرجو فأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله.

0: خير الأنام شافع ومشفع.
1: العربية لم تبقى مصادفة، بل بقيت لأنها وضعت في أيدي من آمنوا بها أكثر مما نطقوا بها، من أبي الأسود الدؤلي إلى سيبويه إلى أعلام النهضة إلى مجمع اللغة العربية بدمشق. سلسلة لم تنقطع من الحراس الذين كتبوا بقاء هذه اللغة، لا كلماتها فقط بل مستقبلها. فاللغة لا تموت حين تهاجم، بل تموت حين نتخلى عن مسؤول

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: ممكن افهم ليش ما طبختي اليوم؟ انا ميت من جوعي.
1: كنت بزيارة.
0: طيب كنتي تقولي كنت بجيب معي اكل من برا.
1: ما بيهمك يا عصام، تعرف وين كنت؟
0: فلك خانم، بيهمني اتغدى حاليا.
1: مظبوط، لانه اي شخص بيخصني ما بيهمك ولا حيهمك بيوم من الايام.
0: اوف، ليش هيك عم تحكي معي؟
1: عصام انا تعبت منك، تعبت من تمثيلك، قرفت هالحياة يلي زوجي معتبرني ديكور ببيته، كرهتك وكرهت رشا يلي ما كنت تنساها بعمرك.
0: رشا؟ وشو جاب سيرتها هلأ؟ ما قلتلك صفحة وانطوت من زمان؟
1: شوف شوف شلون عيونك لمعوا لما ذكرتها.
0: فلك شبكي اليوم؟ شبكي
1: عصام، أنا كنت اليوم عند رشا.

0: تعي لهون ولاد، تعي.
1: حازم
0: وين كنتي؟
1: انت امتى رجعت؟ مو كأنه جاي بكير.
0: اخذت ساعية ورجعت عملت فتلة بالسوق وبعدين رجعت. ما قلتي لي وين كنتي؟
1: انا كنت رايحة لجيب عدس للشوربة، وبعدين شافتني جارتنا ام خليل والله وحلفت علي انه اشرب قهوة عنده. هيك صار.
0: لك ام خليل؟
1: ايه.
0: ولك انتي ما بتشبعي دوارة؟ يخرب بيتي. بعدين وين العدس؟ ماني شايفه
1: العدس. ايه ما عجبني، حسيته مسوس ما حلو. قلت يلا بكرة بروح وبجيب من دكانة ابو خالد.
0: وشو بدك تطبخي اليوم؟
1: والله مو عرفانة لهلا.
0: ايه روحي روحي. دبري شي طبخة بلشت جوعنا.
1: حاضر.
0: يعدمني اياكي الهي.
1: قولي شو اللي اعمل هلا؟ يا ام البنت ناطرة برا.
0: لك شو بكي؟
1: شو
0: العمد ضربك؟ صحيح انت تري روحي؟
1: يلا رايحة.
0: لك روحي على المطبخ.
1: يلا يلا خانة يلا يلا
0: العمد.

0: شبك عصام؟ ليش سكتت؟ صدقاً هيك قلت لها لرشا؟
1: ما عم صدق، ما عم صدق.
0: شو يلي ما عم تصدقه؟ إنه بدي ننفصل؟ أصلاً نحن من زمان منفصلين، ولا لازم نتخبى وراء أصبعتنا؟
1: لا لا أبداً مو هيك، قصدي ليش ما حكيتي من قبل إنك عم تتعذبي؟
0: شو رح يفيد الحكي؟ أكيد رح تنكر وتقلي كبري عقلك وكلها أوهام.
1: معناتها كنتي حاسة وشاهدي على العذاب اللي كنت عايشه مو هيك؟
0: وما حدا حس فيه غيري أنا، بس يلي اكتويت بنار شعلتها ببيتك بإيدك.
1: والله مو بقصدي يا فلك، مو بقصدي، غصبا عني.
0: بجوز حاولت تنساها وتركز معي ومع الولاد، وبجوز حاولت تقرب مني أكتر، بس صدقني ما قدرت ولا حتقدر بيوم. تعرف ليش؟
1: بتمنى أعرف.
0: ببساطة كل موقف بهالحياة ممكن تمثل فيه إلا الحب.
1: كنت متخيل إنه ما بتعرفي شي وعاملك على هذا الأساس، بس طلعت غبي.
0: لأني بالأصل ما بعني لك شي. لو بتحبني كنت حسيت بناري، بحرقة قلبي، بدموعي اللي كانت تنزل وانت ما كنت تشوفهم.
1: يا الله شو حاسس حالي نكرة. صدقيني يا فلك، حاولت انه انا ما بين لك شي لأنك طيبة ومحترمة وبتتأمني على الروح، بس ما قدرت. يبدو
0: إذا أنا عن جد غالي عليك بدي تريحني بقى.
1: تكرمي، أنا جاهز اللي بدك يا أمريني.
0: بدي تطلقني.
1: شو؟ لا لا لا لا، كله إلا هذا الطلب. ما بقدر طلبك، ما بقدر.
0: وليش ما بتقدر؟ عم قلك تعبت، كنت معك ميتة طول هالعمر، كل شي فيني مات. ما في أصعب على المرأة من إنه تموت وهي عايشة.
1: لا، ما فيني أتركك، مستحيل يصير هالشي، مستحيل.
0: بده يصير، بده يصير مشان أنا أرتاح. تعبت، تعبت عصام، تعبت، تعبت، أنا تعبت.

0: ما طليت
1: معناها لقيت زوجة بالبيت؟
2: ايه والله يا ماما، على الأغلب هيك.
1: بكرة روحوا كمان لك ابني، خليها ردق الباب مثل اليوم.
2: طبعا، لأنه زوجة ما معه مزح بنوم، جزار حقيقي.
0: يا حرام هالرويدة، كمان بتزعل مثل سلمى.
1: ايه والله.

0: ماشي أخي منهل، أنا بمرق لعندك بهاليومين.
1: ولا يهمك حبيبي يا أبو السوس، تكرم عينك.
0: يلا ليك أنا مضطر سكر هلأ، إجت خالتي.
1: الله معك.
0: باي.
1: مع السلامة.
2: مع مين عم تحكي لك يا زان؟
0: مع رفيقي خالتي.
2: أم كب هالزبالة قوم وجيب لي معك شوية خضرة.
0: خالتي والله ما فيني هلأ، لازم روح على الجامعة، أساساً أنا تأخرت.
2: تأخرت ما؟ لك يعدمني هالحياة من وقت شفت أبوك. علاي على التليفون ما بتتأخر ما؟
0: خالتي الله يخليكي، فيقي بابا وخليه هو يجيب لك ياهن الأغراض كرمال الله.
3: ليكني فقت وما حدا حيجيب الأغراض ويكب الزبالة غيرك.
2: إيه ها؟ برافو عليك.
0: كرمال الله يا بابا، والله لازم سلم الكتاب اللي استعرته من المكتبة، والمحاضرة كمان بتروح علي، ما بقدر أتأخر.
3: اسمعوا لا، كل شيء بتطلب منك خالتك بتنفذه فورا، وإلا قسما عظما بكسر عظامك.
0: مظبوط، بتكسر عظامي صحيح، مع أني صرت شاب وعمري 22 سنة.
2: طالما أنت بهالبيت بدك تسمع الكلام، ما بكفي تحملتك من وقت كنت صغير لليوم.
0: كتر خيرك خالتي، فضلتي على راسي. آية معمل اللي بتكون إياه، وستين عمرها جامعتي.
3: إيه طبعا ستين عمرها. وانتي روقي لي شوي وساوي لي فنجان قهوة حبيبتي.
2: تكرم.
4: هاي كاستين العصير مثل ما طلبت استاذ.
5: شكرا شكرا كثير.
2: شكرا.
4: بالهنا والشفا.
5: يا رشا وين كنا؟
2: كنت عم اقول لك انه كلام فلك بزيارتها لإلي وجعني كثير.
5: لكن شو اقول انا؟ انا يلي كنت مفكر حالي الرجل المثالي وعم حاول راعي مشاعرها، اتريها حاسه بكل شيء.
2: عصام خلينا نحكي جد، انا رح انسحب من حياتك نهائي، واعتبر انه ما وصلك شيء ولا حتى التقينا.
5: شو عم تحكي انت؟ بعدين شو الفايده؟ فكرك يعني اذا اختفيتي منحل المشكله؟
2: لا والله، بس لانه طلع في طرف ثالث عم يعاني كل الوقت.
5: فلك طلبت الطلاق وقال تعبت مني وانا عم بحبك كل هالوقت قدام عيونك.
2: اي بعرف، خبرتني بهالشي، والحقيقه مالي عرفاني شو اقول لك، بس فعلا عصام فعلا هالمره عم تتعذب من زمان.
5: اي نعم، وعذابها تفجر وقت شافت الرساله.
2: تعرف شو حاليا بقلبي عتب على مازن، خرب الدنيا كلها، يا ريتو ما فتح الرسائل ولا حتى جاب لنا وجع هالقلب.
5: بالعكس، مازن ما لزم، مازن شاب عارف حقيقتنا انا وانت وفلك، وعراها الماضي اللي عشناه موجود وحاضر، سواء وصلت رسالتك او ما وصلت.
2: كيف يعني؟
5: يعني انا بحبك كل الوقت وانت بتحبيني اكثر، وفلك شايفه هالشي وساكته.
2: شو الحل طيب؟ قلي شو الحل؟ أنا مستحيل أقبل بعدك عن ولادك وعن فلك،
5: وأنا مستحيل أتركك بعد هلأ، فهمتي؟
2: ولك شو دخلني أنا؟ عم أحكي عن مرتك وولادك هلأ.
5: رشا افهميني منيح، أنا مستحيل أتركك، نقطة انتهى.

0: حالي رويدة؟ آسفة على الإزعاج، بس مبارح ما طلعتي ولا عطيتيني العنوان.
1: رجعت ولقيت حازم بالبيت، حاولت اشغله مشان ناولك الورقة بس ما قدرت.
0: طيب هلأ فيكي تعطيني الورقة؟
1: لكان

0: اتفضلي. ليكي بالصبح وانا حاططها باجابتي ومتوقع جايتك.
1: يسلم ايديكي، ويا ريت اذا فيكي اتصلي بسلمى وخبريه عنا مشان ما تتفاجأ.
0: حاضر،
1: شكرا كتير. يلا بخاطرك.
0: الله معك يا حبيبتي يارا، الله معك.

0: وهيك صار يا يزن بالحرب. ما زليت عليك بكلمة.
1: رسالة من ماما من وقت أنا كنت صغير.
0: الشاب مثل ما قلت لك أبوه كان يشتغل بالبريد وجاب معه رسائل ما وصلت لأصحابها. قالوا من ضمنهم رسالة أمك وهي محبوسة ومربوطة بالأحبال.
1: محبوسة مربوطة بحبال؟ لك مين اللي عمل فيها هيك؟ مين؟
0: أبوها وأخوها. قال مشان ما تروح تجيبك وتعيش معها.
1: من هل أنا ماني عم صدق هذا الحكي. طيب ليك هدول اللي إجوا الشاب والصبية ما تركوا عنوانهم عندك؟
0: قلعتهم وقلت لهم رفيقي يزن مو ناقص وجع قلب.
1: بس إذا هذا الحكي اللي عم تحكيه أنت صحيح، أنا تأمي ما تخلت عني. يا الله يا منهل، أنا كنت أتمنى فعلا أنه يكون في مانع منعها عني.

كنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قرار تاريخي ينهي سنوات العزلة.
1: ترحيب دولي وعربي واسع برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجديد لدعم استقرارها.
0: سوريا ولبنان تبحثان تطوير قطاع النقل وتعزيز التعاون المشترك.
1: وفي نشرتنا أيضا، وزير الداخلية ومحافظ ريف دمشق يتفقدان التحضيرات النهائية لمعارض دمشق الدولية. معكم في هذه النشرة عفاء الجرف وأحمد شحادة، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. من العناوين إلى التفاصيل.
0: حياكم الله من جديد. نبدأ النشرة من أصداء إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فقد أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا اليوم تنفض عن كاهلها كنتها سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وتوجه السيد الرئيس أحمد الشرع بالشكر الجزيل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة. وللحديث أكثر عن الأبعاد الاقتصادية لقرار شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معنا مباشرة الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ. مساء الخير دكتور.
2: مساء الخير أنستي، مساء النور للمستمعين والإذاعة المشرقة.
0: يعني نبدأ انطلاقا من أهمية إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أهمية هذا القرار تفضل.
2: بالتأكيد سأدخل مباشرة في الأهمية. يعني رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعني دخولها أو انتهاء العزلة المصرفية لسوريا عن العالم، وبالتالي نعتبرها لحظة مفصلية في تاريخ اندماج سوريا مع الاقتصاد العالمي. أثارها يعني سوف تظهر بشكل مباشر على المصارف، يعني نظام سويفت سوف يعود يعمل بشكل مباشر. المصارف العالمية سوف تدخل إلى سوريا، المصارف الداخلية سوف تستطيع أن تفتح اعتمادات مستندية بالإضافة إلى خطابات اعتماد وضمان، وبالتالي هذا سوف يؤثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية والاندماج الاقتصادي وعلى إعادة الأعمار بشكل مباشر على سوريا.
0: نعم دكتور، إلى أي حد يمكن فعلا أن يسهم هذا القرار في تشجيع المصارف والمؤسسات المالية والدولية على التعامل مع سوريا، وخاصة أن يعني سوريا مرت بأزمة اقتصادية وحصار اقتصادي؟
2: بالتأكيد، يعني هذه الأزمة ليست أزمة 15 عاما، ليست سهلة. ماذا سوف يسهم هذا القانون؟ هو له أبعاد سياسية وقانونية، وبالتالي أي جهة خارجية سواء مصرف أو مؤسسة استثمارية أو لم تكن تستطيع التعامل مع الاقتصاد السوري مع الداخل السوري خوفا من العقوبات عليها وخوفا من الناحية القانونية، وبالتالي لن تستطيع أي دولة أو أي جهة استثمارية أو مصرف التعامل مع المصارف السورية قبل إزالة هذا القانون. إزالة هذا القانون يعني ضمان وانتهاء المخاطر القانونية على المصارف العالمية للدخول باتجاه الداخل السوري، وبالتالي هذا سوف يسهم ويسهل من حركة تحويل الأموال من الخارج السوري إلى الداخل السوري، وبالتالي هذا له أبعاد اقتصادية كثيرة جدا. أكيد المخاطر القانونية زالت على المصارف العالمية، وبالتالي سوف يعطيها دافع أساسي واستقرار للدخول إلى الداخل السوري.
0: نعم، يعني دكتور، وكونك يعني خبير بالشأن الاقتصادي، هل تتوقع أن ينعكس القرار سريعا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا؟
2: يعني إذا أردنا أن نتحدث بشكل منطقي، هذا يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أثر القصيرة المدى المباشرة والمتوسطة، والثاني المتوسطة، والثالثة هي البعيدة المدى. بالنسبة للقصيرة المدى والمباشرة هي فتح الاعتمادات المستندة، يعني الحركة المصرفية سوف تبدأ مباشرة حركة الأموال التحويلات، وبالتالي المستثمرين الذين يرغبون الدخول إلى سوريا حركة أموالهم سوف تكون سريعة. المصارف التي تريد أن تفتح حسابات في سوريا حركة، يعني الأثر المباشر على الحركة المالية والمصرفية بشكل مباشر. بالنسبة للأثار المتوسطة سوف نقول هنا التجارة، حركة التجارة حركة التجارة تحتاج إلى فتح اعتمادات سكانية، تحتاج إلى وقت بسيط ولكن ليس طويل، وبالتالي سوف تنعش التجارة القطاع التجاري سواء للتنظير أو الاستيراد من خلال فتح اعتمادات سندية، من خلال خطابات ضمان أو المصارف المراسلة. يعني حاليا أي مصرف سوري يستطيع أن يتفق مع مراسل مع مصارف أجنبية ويعتبر مصرف مراسل من أجل ضمان التصدير أو استيراد البضائع، وبالتالي هذه الآثار سوف تنعكس بشكل. أما بالنسبة لباقي المواضيع الاقتصادية، يعني أنا أقول سوف ينعكس هذا الموضوع بشكل مباشر على سعر الصرف، ليس يعني بشكل قوي، ولكن من الناحية النفسية أن هناك حركة أموال سوف تتدفق في اتجاه السوري بسهولة وبكلفة أقل. يعني سابقا كانت تحويلات الأموال تحتاج إلى يعني ممكن كلفة ترتفع إلى 15%، أما الآن الكلفة ضمن نظام سويفت أقل من 3% حسب الجهة، تمام؟ وبالتالي هذا سوف يساعد على التحويلات المالية أكثر النقدية، تمام؟ سوف يؤدي إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي، هذا سوف يدعم استقرار سعر الصرف الليرة السورية.

0: إعداد البنية التحتية ودخول الشركات، آلية الدخول من الناحية القانونية ومن الناحية الإدارية تحتاج إلى قوانين تتلائم مع الاقتصاد العالمي وإلى آخره. تمام؟
1: نعم. نعم. بإعلام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، يعني رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا بهذا القرار تم إزالة العائق الأكبر أمام النمو والتعافي الاقتصادي في سوريا. هل من عراقيل أخرى دكتور، وكيف يمكن التعاطي معها؟
0: أتوقع باقي العراقيل يمكن التعاطي معها من الناحية القانونية. تمام، يعني هناك بعض القرارات عقوبات على شركات قطاع عام سابقا خلال النظام السابق، تمام، يمكن أن تلغى هذه، ولكن تحتاج إلى وقت من خلال تحرك وزارة الخارجية أو تحرك بعض الوزارات المعنية بهذا الموضوع، بالإضافة إلى عقوبات على بعض الشخصيات، تمام. هذه يمكن أن لا تتأثر إذا لم يكن الشخص ضمن الداخل السوري، يعني تاجر أو صناعي كان مرتبط ببعض الأعمال، تمام. يعني هذه يمكن، ولكن تحتاج إلى وقت. هذه هي العقوبات الأخرى التي يمكن يعني سوف تزول، لكن هي أقل تأثيرا من العقبة الأهم. ونقول بالفعل، أنا أعيد وأكرر بأن هذا القرار، إزالة هذا القرار في سوريا كدولة راعية للإرهاب، هي نقطة مفصلية، هي مرحلة مفصلية، وبالتالي سوف تساعد على انطلاق عجلة الاقتصاد وعلى اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، ولكن تحتاج إلى إجراءات إدارية وقانونية وتشريعية، يعني تحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام، سواء المصرفي أو الاقتصاد العام بشكل عام.
1: نعم. الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ، شكرا جزيلا لك.
2: هذا وقد لقى القرار الأمريكي ردود فعل مرحبة بالقرار عربية ودولية، حيث رحبت كل من قطر والسعودية والكويت والأردن والإمارات ومجلس التعاون الخليجي بقرار شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أنه يمثل تطورا إيجابيا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. كما رحبت السفارة الأمريكية بدمشق ووزارتا الخارجية التركية والأوكرانية اليوم بقرار واشنطن، واعتبرتاه تطورا مهما من شأنه دعم جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي في سوريا، وأيضا دعم اندماجها في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
1: أجرى وزير الداخلية السيد أنس خطاب ومحافظ في دمشق السيد عامر الشيخ جولة تفقدية للاطلاع ميدانيا على الاستعدادات النهائية للدورة 63 من معرض دمشق الدولي، كما تهدف الجولة إلى متابعة الجاهزية الأمنية والخدمية والطبية والإسعافية والدفاع المدني لاستقبال الزوار والمشاركين.
2: شارك وفد سوري برئاسة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، ويضم العقيد عبد الرحيم جبارة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية في أعمال الدورة 7 للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. وقال المهندس العلي إن الواجب الوظيفي والقانوني في الهيئة هو حماية المال العام وصون أموال الشعب والمساهمة في تحسين الخدمات للمواطنين. وأكد العلي أن ما تكشفه الرقابة من أخطاء أو فساد لا يمثل مؤسسة وطنية ولا عموم العاملين فيها، بل يمثل مرتكبيه، وكل من تثبت مسؤوليته سيتحمل تبعات أفعاله، كما أن مسؤولية الهيئة لا تقف عند المحاسبة بل تمتد إلى الوقاية من الفساد والخلل قبل وقوعهما عبر تفعيل الرقابة الداخلية وتطوير الإجراءات وترسيخ الإصلاح المؤسسي.
1: بحث وزير النقل مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني والوفد المرافق سبل تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع الحركة التجارية بما يحقق الأهداف المشتركة وفق خطة زمنية واضحة. وعرض الوزير بدر خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم في مبنى وزارة النقل بدمشق واقع قطاع النقل البري في سوريا وأفاق تطويره في إطار سياسة الوطن للنقل البري المستدام القائمة على الكفاءة الاقتصادية والتنافسية، إلى جانب خطط تأهيل شبكة الطرق المركزية وتوسعتها والتحول الرقمي وتنظيم القطاع ومشاريع النقل السككي. وأكد الوزير بدر أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتكثيف الجهود لتطوير منظومة النقل بين البلدين بما

0: يسهم في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتنشيط التبادل التجاري وتعزيز الربط مع المحيط الإقليمي.
1: في خبرنا الأخير، أطلقت حكومة جمهورية كوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة المرحلة الثانية من المبادرات الإنسانية ومبادرات التعافي المبكر الممولة من كوريا في سوريا. وبحسب منظمة اليونيسيف، فإن هذه الشراكة تعمل على توسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز سبل العيش وتحسين الأمن الغذائي ودعم التعافي والقدرة على الصمود للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء سوريا.
0: وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد إن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قرار تاريخي ينهي سنوات العزلة. ترحيب دولي وعربي واسع برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجديد لدعم استقرارها. سوريا ولبنان تبحثان تطوير قطاع النقل وتعزيز التعاون المشترك. وكان في النشرة أيضا وزير الداخلية ومحافظ ريف دمشق يتفقدان التحضيرات النهائية لمعرض دمشق الدولي.
1: أيها الأكارم، وصل إلى نهاية هذه النشرة، وقبل الختام تقبلوا تحياتي معديها من منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها عفراء الجرف، وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. شكرا لكم على طيب المتابعة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
3: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدرا في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية. فقد تكون معلومة واحدة سببا في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
4: الكهرباء نعمة، والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق

0: الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد. وازدان بنا الزمن.
1: جئت فكان الهدى في الأرض أغنية، وكان خلقك بين الناس مؤتمن.
0: ما أجمل الحب إن صار اقتداء به، لا قول حب فقط بل خلقنا الحسن.
1: صلوا على من أضاء الكون مولده، محمد المصطفى ما لاح مؤتمن.

وأعلن وناد إن يوم الحجر.

حيث تتداخل الطرق كخيوط حكاية قديمة، وحيث لا تعرف الحجارة الصمت لأنها تحفظ أكثر مما نقول، تقف مدينة لا تشبه باقي المدن.

تخيل مدينة معلقة بين السماء والأرض، مدينة تتربع على هضاب حجرية تحيط بها وديان عميقة كأنها خنادق طبيعية تحمي أسرارها. مدينة لا تشبه غيرها، حيث يلتقي التاريخ بالروح والحجر يهمس بقصص الأنبياء والملوك والغزاة.

من بعيد تبدو كتاج من نور بالقرب من قمم الجبال، ومن قريب تفوح منها رائحة الزيتون والتاريخ القديم.

سافرت إليها تاركا ورائي الطرق المألوفة بحثا عن مكان يجمع بين الجمال والألم، بين السلام والصراع الأبدي. وقفت على تلالها وشعرت بأن الأرض نفسها تتنفس هنا. هذه المدينة التي سنروي ذاكرتها اليوم ليست مجرد مكان، بل هي شاهد على ولادة الحضارات وصراعها. دعوني أخذكم معي اليوم في رحلتي خطوة بخطوة من أعماق التاريخ نحو قمة الذاكرة الإنسانية إلى القدس.

نسافر الآن من دمشق باتجاه الجنوب. ترافقنا سهول حوران الهادئة، حيث تبدو الأرض واسعة ومفتوحة كأنها تعرف الطريق منذ آلاف السنين. شيئا فشيئا نقترب من الحدود ونعبر نحو الأردن. هنا تتبدل الملامح قليلا، تصبح الأرض أكثر جفافا، والتلال الصخرية تمتد على جانبي الطريق

بلون الرمل والريح. نواصل السير بمحاذاة غور الأردن، ذلك الشق العظيم الممتد بين الجبال، حيث تنخفض الأرض تدريجيا نحو البحر الميت، ثم يبدأ الطريق بالصعود من جديد. الجبال ترتفع بهدوء، وأشجار الزيتون تظهر على السفوح الحجرية، والهواء يصبح أبرد أخف، كأنه يحمل رائحة مدينة قديمة. ومع آخر المنعطفات تظهر القدس فوق هضبة بالقرب من التلال والجبال، مدينة من حجر ذهبي تبدو كأنها معلقة بين السماء والتاريخ.

تقع القدس على هضبة على ارتفاع يقارب 750 إلى 785 مترا فوق سطح البحر. إلى الشرق تنحدر الأرض نحو غور الأردن والبحر الميت، حيث تلوح جبال الكرك والسلط في الأفق كظلال أرجوانية بعيدة. أما إلى الغرب فتمتد السهول الفلسطينية الساحلية حتى البحر المتوسط على بعد نحو 60 كيلومتراً.

تتكون القدس من سلسلة من الهضاب والوديان، وادي قدرون من الشرق، ووادي الربابة من الجنوب، ووادي الواد الذي يشق المدينة القديمة من قلبها. هذه الوديان ليست مجرد انخفاضات طبيعية، بل كانت حصونا طبيعية جعلت المدينة سهلة الدفاع، صعبة الاقتحام. أما التربة فهي كلسية صخرية مليئة بالكهوف والينابيع، ومن أبرز ينابيعها عين سلوان أو عين أم الدرج، التي كانت شريان الحياة للسكان الأوائل، تتدفق بمياه عذبة حتى في أشد مواسم الجفاف. وقفت أول مرة على إحدى التلال المحيطة بها، والشمس تغرب خلف الجبال. من هناك رأيت كيف تشكل التضاريس شخصية المدينة، منحدرات حادة، تلال متراصة كأنها أصابع يد عملاقة تمسك بالسماء. الرياح تأتي من البحر محملة بالرطوبة، ومن الصحراء حارة جافة، فتخلق مناخا متبدلا يجعل من كل يوم قصة جديدة. انظروا ما أجمل أراضيها الزراعية على المنحدرات الجنوبية والغربية. هنا بنى الإنسان منذ آلاف السنين مصاطب حجرية تحافظ على التربة الرفيعة وتجمع مياه الأمطار. هنا زرع شجر الزيتون، شجر البركة الذي يعيش مئات السنين. جذور تغوص في الصخر،

كأنها تمسك بالأرض بإصرار. أما حقول العنب فتتدلى كعناقيد من الذهب الأخضر، تتمايل أمام أشجار التين واللوز والرمان التي تزين الوديان. الزراعة هنا ليست مجرد رزق، بل فن وصبر. المياه من الينابيع والآبار تدار بحكمة، فتروى الخضروات من المصاطب المروية، بينما تعتمد الكروم والزيتون على الأمطار الشتوية.

وقفت بين أشجار الزيتون القديمة، أمسكت بثمرة وتذكرت كيف غذت هذه الأرض جيوشا وأنبياء، وكيف أصبح زيتها نورا في المعابد والكنائس والمساجد. هذه الأرض تعطي بكرم، وبرغم قسوة ظروفها فهي رمز للقوة.

قليل من المدن في التاريخ حملت أسماء كثيرة مثل القدس. مدينة القدس ليست مدينة واحدة في الاسم كما هي في التاريخ، فمثلما تعاقبت عليها الحضارات تعاقبت عليها الأسماء أيضا، وكل اسم كان مرآة لمرحلة من مراحلها. أقدم اسم معروف للمدينة هو يبوس، نسبة إلى قبيلة اليبوسيين الكنعانيين الذين بنوا المدينة وسكنوا المنطقة قبل آلاف السنين. كما ظهرت أيضا في النصوص الكنعانية تسمية أورسليم أو أورشليم، ويعتقد أن الكلمة مكونة من جزئين، أورو مدينة وسالم إله السلام عند الكنعانيين، فيصبح المعنى مدينة السلام. أما بعد تدمير الرومان للمدينة في القرن الثاني الميلادي، أعاد الإمبراطور هادريان بناءها وسماها إيليا كابيتولينا. في العهد البيزنطي وما بعده شاع اسم إيلياء، وهو تحريف عربي للاسم الروماني القديم. بعد الفتح الإسلامي سنة 637 للميلاد على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انتشر اسم بيت المقدس أو البيت المطهر. أما الاسم الذي استقر في العربية الحديثة فهو القدس، المشتق من الجذر قدسة، الذي يدل على الطهارة والتنزيه. القدس مدينة تغيرت أسماؤها كثيرا، لكنها بقيت تحمل المعنى ذاته.

لنعد بالتاريخ بضع آلاف السنين لنجيب عن سؤال: من سكنها أولاً؟ حين نعود إلى البدايات البعيدة لمدينة القدس، ندخل زمناً يسبق الإمبراطوريات الكبرى. تعود أقدم الآثار فيها إلى حوالي 3000 إلى 2800 قبل الميلاد، قرب عين سلوان، حيث أقام رعاة ومزارعون كنعانيون تجمعات صغيرة وأسموها يبوس. اختاروا موقعها فوق التلال لسهولة الدفاع عنها، وبنوا فيها أسواراً وأنظمة مياه مبكرة مستفيدين من النبع، حيث أصبحت جزءاً من مدن كنعان. في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت تابعة لمصر الفرعونية، كما ظهر في رسائل تل العمارنة. وفي القرن العاشر قبل الميلاد جاءت فترة حكم الملك داود، حيث استولى عليها من اليبوسيين وجعلها عاصمة مملكته، مدينة داود. ليأتي بعده في حكمها ابنه سليمان الذي بنى الهيكل الأول بحسب الروايات الدينية. لكن المدينة لم تستقر، إذ دخلها نبوخذ نصر ودمرها وسبى سكانها، لتشهد المدينة دماراً على يد البابليين عام 586 قبل الميلاد.

ازدهرت المدينة ودمرت مرة أخرى تحت الحكم الهلنستي والروماني، لتصبح القدس في العصر البيزنطي بين 324 و638 للميلاد من مدينة رومانية وثنية إلى مركز ديني مسيحي عالمي. اتسمت هذه الفترة التي بدأت بقرار الإمبراطور قسطنطين بازدهار معماري وروحي، لكن تخللتها اضطرابات في نهايتها، أبرزها الغزو الفارسي للعام 614 للميلاد، ثم استعادتها على يد هرقل قبل الفتح الإسلامي. ليأتي الفتح الإسلامي عام 637 للميلاد، فدخلت عصرها العربي الإسلامي لتعيش فترة من تعاقب الخلافات عليها، ابتداء من الأموية للعباسية فالفاطمية والصلاحية ثم العثمانية وغيرها.

كانت دائما مدينة متعددة الأديان يعيش فيها التنوع. اليوم يعكس سكانها هذا التاريخ، لكن ذاكرتها تبقى واحدة.

سرت في أزقتها الضيقة ووصلت إلى كنيسة القيامة، أقدس موقع في المسيحية، وتصفحت قليلا حول نشأة هذه الكنيسة. بدأ بناؤها في القرن الرابع الميلادي بأمر من الإمبراطور قسطنطين الكبير عام 326 للميلاد، بعد أن اكتشفت والدته هيلينا الموقع تحت معبد وثني بناه هادريان.

أشرف الأسقف ماكاريوس على العمل حيث هدموا المعبد، أزالوا التراب واكتشفوا القبر الصخري. بنيت الكنيسة كمجمع ضخم بقاعة كبيرة شرقا مع فناء مفتوح بينهما. استخدموا حجارة محلية، أعمدة رخامية وفسيفساء مذهلة. تم افتتاحها عام 335 للميلاد، كانت تضم آلاف الزوار مع قباب وأعمدة شاهقة.

دمرت جزئيا مرات عدة. حريق 614 على يد الفرس ليعاد بناؤها جزئيا عام 1048 بتمويل بيزنطي. في العصر الصليبي أي القرن الثاني عشر أعاد الصليبيون بناءها كوحدة واحدة مع قبة مركزية وأضافوا عناصر رومانسكية. وقفت داخلها والضوء يتسلل من النوافذ العالية فشعرت بطبقات التاريخ تتراكم كالغبار المقدس. خرجت من كنيسة القيامة وتوجهت نحو الحرم الشريف حيث يقوم المسجد الأقصى ثالث الحرمين.

بحسب معلومات أرشيفية عدة، فقد تم بناء المسجد بالبدء على يد الأنبياء، لكن المعلومات التاريخية تشير لبنائه بعد الفتح الإسلامي، ففي عام 637 وبعد حصار دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة بتواضع. التقى بطريركها صفرينيوس ووقع العهدة العمرية كوثيقة تاريخية ضمنت الأمان لأهلها. بعد ذلك ذهب إلى الصخرة المشرفة وطهر المكان من الأنقاض وأقام مصلا بسيطا، ليبني من بعده الخليفة عبد الملك بن مروان قبة الصخرة عام 691 تقريبا، ثم المسجد الأقصى جنوبي الحرم. كان المسجد الأول خشبيا بسيطا، ثم أعاد الأمويون بناءه حجرا بـ15 رواقا وأعمدة.

تعرض لزلزال عام 746 دمر جزءاً كبيراً منه، فأعاد الخليفة المنصور بناءه، ثم المهدي عام 780 في العصر الفاطمي لتتم إعادة بنائه أصغر حجماً بعد زلزال 1033.

الصلاحيون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون أضافوا مآذنا قبابا ومباني إضافية. اليوم يمتد على مساحة واسعة مع قبة الصخرة الذهبية والمبنى الرئيسي ذو الأروقة والفسيفساء.

بني باستخدام الحجر المحلي بتقنيات رومانية بيزنطية مع لمسات إسلامية. من على سطحه يمتد البصر إلى المدينة كلها ليشكل المسجد الأقصى قلب القدس النابض.

غادرت المدينة، لكنها لم تغادر قلبي. سأعيد هذه الرحلة مرارا وتكرارا، لأن اكتشافها مستحيل في ساعات قليلة. في القدس لا يفصل الحجر عن القصة، كل شارع يحمل حدثا، وكل باب يفتح على قرن مختلف. مدينة لا تقرأ من صفحة واحدة، بل من تاريخ كامل. القدس ليست مجرد مدينة في التاريخ، إنها مدينة يعيش التاريخ داخلها. من زارها عاد إنسانا آخر، ومن لم يزرها يحملها في قلبه إلى الأبد.

هنا القدس من إعداد مارلين شكيب. تقديم يوسف اليوسف. هنا القدس. إخراج أمير دياب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنة

سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات، ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: تحية طيبة نرسلها عبر أثير إذاعة دمشق لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف. وقبل الخوض في تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم، نتوقف مع أبرز العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية والتي اهتمت بالشأن السوري.
3: طاب مساءكم بكل الخير متابعينا الكرام. الملف المحلي نبدأه من القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي حظي باهتمام العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية.
2: نعم، ففي مقال حمل عنوان واشنطن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، رأت صحيفة العرب اللندنية أن هذا القرار يشكل خطوة تحمل أبعادا تتجاوز الجانب القانوني، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتمنح دمشق فرصة لتخفيف واحدة من أبرز القيود التي أثقلت اقتصادها خلال العقود الماضية.
3: نعم، ونقلت الصحيفة على لسان السيد الرئيس أحمد الشرع تأكيده بأن القرار يمثل نقطة تحول في تاريخ سوريا، قائلا إن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء.
2: أجل، وتعكس تصريحات الرئيس الشرع بحسب الصحيفة الرهان السوري على أن إنهاء التصنيف يمكن أن يشكل مدخلا لتوسيع الانفتاح الدولي وجذب الاستثمارات والمساهمة في إعادة بناء اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات.
3: بالضبط، وخصوصا أن القرار الأمريكي يأتي والكلام للصحيفة في سياق مسار تدريجي لإعادة ترتيب العلاقة مع دمشق بعدما شهدت الفترة الأخيرة اتصالات وتحركات سياسية هدفت إلى الانتقال من سياسة العزلة والضغط إلى التعامل مع الحكومة السورية الجديدة على أساس دعم الاستقرار وإعادة الإعمار.
2: تماما، ويكتسب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب أهمية خاصة، فبعد 47 عاما من التصنيف تنتقل دمشق من معركة رفع القيود إلى معركة إثبات قدرتها على استثمار الانفتاح الأمريكي في بناء اقتصاد أكثر انفتاحا واستقرارا وإعادة البلاد تدريجيا إلى النظام الإقليمي والدولي. وهنا رأت الصحيفة أن القرار يمكن أن يساعد دمشق في تحسين فرصها للحصول على التمويل والاستثمار وإعادة بناء قطاعات أساسية مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية.
3: وأنهت صحيفة العرب اللندنية مقالها بالتأكيد على أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل نهاية فصل طويل من العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه بداية مرحلة أكثر

0: تعقيدا.
1: أجل، فبعد 47 عاما من التصنيف تنتقل دمشق من معركة رفع القيود إلى معركة إثبات قدرتها على الاستثمار والانفتاح الأمريكي في بناء اقتصاد أكثر انفتاحا واستقرارا وإعادة البلاد تدريجيا إلى النظام الإقليمي والدولي.
0: وضمن منشط بعد 47 عاما، واشنطن تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب ودمشق ترحب. أشار موقع الجزيرة الإخباري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ألغت تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 47 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس، وهي الخطوة التي رحب بها دمشق ودعت إلى خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا.
1: أجل، وقد رحب الرئيس أحمد الشرعي بإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقدم في كلمة مصورة شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكل من وقف مع سوريا والسوريين، واصفا القرار بأنه تاريخي.
0: وفي السياق ذاته وتحت عنوان رفع سوريا من قائمة الإرهاب فرصة تاريخية لدمشق أم رهان محفوف بالمخاطر، رأت صحيفة لوموند الفرنسية أن إعلان الولايات المتحدة رسميا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولا سياسيا مهما، إذ ينهي تصنيفا يعود إلى عام 1979 ويفتح أمام دمشق فرصة للاندماج مجددا في النظام الاقتصادي والمالي الدولي.
1: تماما، ومن أبرز إيجابيات القرار أنه قد يسهل التجارة والاستثمار ويدعم إعادة إعمار سوريا ويمنح اقتصادها فرصة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، كما يمكن أن يشكل خطوة نحو إنهاء عزلة دمشق وتعزيز استقرارها.
0: وفي مقال آخر تناول ذات الملف وحمل عنوان أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب رسميا، أشارت منصة الشرق للأخبار إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس الاثنين إلغاء تصنيف سوريا رسميا كدولة راعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة إختيار الكونغرس البالغة 45 يوما، ورأت أن هذه الخطوة تزيل أحد آخر العوائق الرئيسية أمام الاستثمار الخاص وتدعم عودة دمشق إلى الاقتصاد العالمي.
1: نختم الملف السوري مع مقال حمل عنوان قوة الحكم وضمانات العدالة قراءة قانونية في قرار المؤبد على حسون. لفتت صحيفة الوطن السورية خلاله إلى أن الحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق المتهم أحمد حسون مفتي النظام البائد مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة يشكل محطة مهمة في مسار محاسبة المتورطين بالجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
0: نعم، فهذا الحكم يمكن النظر إليه باعتباره رسالة إلى الضحايا بأن الدولة الجديدة قادرة على استعادة حقهم في العقاب عبر القضاء وسيادة القانون وليس عبر الانتقام والثأر، شريطة أن تكون المحاسبة قائمة على القانون وأن تطبق على الجميع دون انتقائية.
1: إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الملف السوري، ونتوقف الآن مع فاصل قصير وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية. نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، مستمرون وإياكم في سياق حلقة اليوم مع برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات العربية والدولية، والبداية من مقال تحليلي حمل عنوان اتفاقية مكة مضج استراتيجي إقليمي. علقت صحيفة الشرق الأوسط السعودية خلاله على الأهمية التاريخية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك

0: بين السعودية وتركيا وباكستان.
1: نعم، ورأت الصحيفة أن هذه الاتفاقية لم تكن ردة فعل عاجلة على تداعيات الحرب الإيرانية ولا بديلا عن العلاقات الصلبة والقوية مع واشنطن، وإنما كانت تعبيرا عن نضج استراتيجي إقليمي تقوده السعودية التي أدركت منذ سنوات طويلة أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يبقى مرهونا بحسابات القوى الخارجية.
0: صحيح، ومن هنا بدأ للصحيفة أن الركيزة الأساسية لاتفاقية مكة والتي لم تقرأ بشكل صحيح كانت هذا المزيج المتكامل من الثقل السياسي والاقتصادي للسعودية مع الخبرات الصناعية والعسكرية والقدرات الاستراتيجية لكل من تركيا وباكستان لتأسيس معادلة ردع تجعل من الاعتداء على أي طرف يحسب له ألف حساب، بعيدا عن التفاصيل الأخرى التي تقتضيها سياسات كل دولة وحساباتها الاستراتيجية.
1: بالتأكيد، فالقيمة الكبرى للاتفاقية تكمن وبحسب الصحيفة في تحويل هذا المزيج إلى شكل مؤسسات ومشروعات ذات طابع عملي تهدف إلى التنسيق المشترك للقيادة والتكامل في قدرات الدفاع الجوي والصاروخي، فضلا عن المناورات المشتركة، والأهم توطين الصناعات العسكرية والتعاون الاستخباراتي وحماية الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.
0: بدون أدنى شك، فالأكيد وفقا للصحيفة أن النظام الإقليمي المقبل لن يقوم باستبدال تحالف دولي بآخر، بل على الأرجح أن شبكة شراكات مرنة تقودها دول المنطقة الكبرى ستتشكل وتتعاون من خلالها مع القوى العالمية للتعاون الأمني، وستمثل اتفاقية مكة نواة لذلك، لا سيما أن استطاعت أن تستقطب إليها دولا وازنة.
1: وفي قراءتها الأخيرة للمشهد، خلصت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى القول بأن الحرب الإيرانية قد أثبتت أن إنقاذ التحالفات لا يكون باستعادة صياغها التقليدية، بل بإعادة بنائها وفق تحولات موازين القوة.
0: نعم، وفي عالم تتراجع فيه اليقينيات، تبدو السعودية اليوم أكثر دول المنطقة فهما للتحول واستعدادا للقادم.
1: نبقى في الشأن العربي، وعبر نافذة التدخل الإيراني في العراق أطلت صحيفة العربي الجديد بمقال حمل عنوان في رهان إيران على العراق، لتؤكد بأنه ما إن بدأت الحكومة العراقية حملتها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة حتى تحولت بغداد إلى محج للساسة والعسكريين الإيرانيين، فيما بدا وكأنه محاولة إيرانية لتدارك ما يمكن تداركه قبل أن تمضي الحكومة بعيدا في هذا الملف الشائك.
0: نعم، فطهران وبعد صدمتها مما جرى بسوريا في كانون الأول 2024 عندما تم إسقاط النظام البائد وتراجع نفوذها الذي استثمرت فيه سنوات طويلة وأموالا وقدرات عسكرية وأمنية كبيرة، تعيش اليوم هاجسا آخر، ومن هنا يبدو أن اهتمامها بالعراق في أحد أوجهه محاولة لمنع تكرار السيناريو السوري في بلد آخر يمثل بالنسبة إلى إيران أهمية أكبر بكثير.
1: وبالانتقال إلى الصراع الدائري حول مضيق هرمز، وتحت عنوان واشنطن تشدد الخناق على إيران وطهران تبحث عن مخارج، لفتت صحيفة القدس العربي سياسة الضغط الأقصى ضد إيران التي عادت واشنطن إليها عبر حزمة عقوبات استهدف قطاعات النفط والطاقة والمصارف بهدف تقليص موارد طهران ودفعها إلى تغيير سياساتها خصوصا في الملفات النووية والصاروخية ودعم حلفائها الإقليميين.
0: أجل، فالعقوبات ستزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، لكنها قد لا تؤدي سريعا إلى تغيير سلوك طهران، مما يجعل نجاح السياسة الأمريكية مرتبطا بقدرتها على إغلاق منافذ الالتفاف دون دفع إيران إلى مزيد من التصعيد.
1: وحول ذات الملف وتحت مانشيت ماذا بعد؟ الإنزال الاقتصادي، رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر بحري استراتيجي، بل أصبح مركز

0: الثقل في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ومن يملك مفاتيحه، فإنه يحسم المعركة لمصلحته.
1: صحيح، فالمواجهة بين الطرفين دخلت مرحلة شديدة الخطورة والتعقيد بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عن يوم الإنزال الاقتصادي للضغط على إيران التي أعلنت عدم الإذعان والصمود والقدرة على تحمل ضغوط واشنطن، ما أدخل المنطقة والعالم في دوامة غير محسوبة العواقب.
0: آخر ملفاتنا في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف من الشأن الأوكراني، فضمن عنوان روسيا تختبر إرادة الغرب، أوكرانيا وأوروبا أمام معركة الاستنزاف، لفتت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا دخلت مرحلة جديدة عنوانها اختبار قدرة الأطراف على الصمود والاستمرار. فموسكو لا تكتفي بتكثيف ضرباتها على المدن الأوكرانية، بل توسع حربها الهجينة ضد أوروبا عبر الهجمات السبرانية والتخريب والتضليل والتهديدات العسكرية.
1: نعم، فالمعركة لم تعد تدور فقط حول الأراضي الأوكرانية، بل حول قدرة أوروبا على الحفاظ على دعمها العسكري والاقتصادي مع تجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.
0: متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم على خير يوم غد الأربعاء بحلقة جديدة. دمتم بحفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أصوات من الماضي.
0: أصوات من الماضي.
1: مرحبا بكم أيها الأحبة. في عالم التمثيل قد يقلد الرجل المرأة فتأتي محاكاته مثيرة للدهشة، لكن المفارقة الكبرى تكمن حين يصبح هذا التقليد متقناً إلى حد يخدع به الملايين لعقود أربعة، فينسى الناس أنه تمثيل ويظنونه حقيقة، وهنا يتحول من مجرد تمثيل إلى سحر. هذا ما حققه أنور البابا الدمشقي الأصيل.
2: محمد أنور البابا من مواليد دمشق عام 1915. الوسط العائلي، أنا من عائلة وسط، لا هي غنية لا هي فقيرة، من عائلة متوسطة الحال وعائلة محافظة والحمد لله.
1: لم تأتي هذه العبقرية من فراغ، فقد ظهرت موهبته الفنية باكراً في أدواره المدرسية ونال فيها لقب الفصيح.
2: أنه من نعومة أصغاري كنت أطلع على المسارح المدرسية، كانوا يدخلوني أني أشتغل بأدوار معينة. كنت كتير مثلاً أحب أحفظ شعر، كان عمري حوالي 9 سنين لما يطالعوني في المسرح المدرسي لحتى ألقي قصائد، وكانوا كتير يعجبوا فيها لأنه كانوا يسموني الفصيح.
1: بعدها انتقل الشغف إلى خشبات المسرح المدرسي، ففي عام 1937 شارك في عروض مدرسية، ثم ترك

0: دراسة لتجمعه هواية التمثيل بثلاثة من الفنانين، فتدربوا على تمثيليات صغيرة وأصبحوا يقدمونها في البيوت في الأفراح والسهرات.
1: تابعت هوايتي، كان في لي صديق أو زميل الله يرحمه هو أنور مرابط. هذا كان مختص، هو أكبر مني شوي، مختص انه كل المدارس لما اخر السنه الدراسيه كان يبعث وراه مشان يعمل لهم مسرحيه. فطبعا انا لقيت في الميل هذا فلجأت له، فكان ياخذني لكل مسرحيه تصير على مسرح مدرسي. طبعا التقيت ببعض الرفاق الزملاء اللي هني تيسير سعدي، عبد السلام أبو الشامات، فهد الحكاتي الله يرحمه، أبو فهمي وسواهم. التقينا مع بعضنا وصرنا في البيوت، في بيوتنا يعني، كل يوم بيت واحد نمرن نفسنا على فصول مسرحية ونحفظها يعني بدون هناك موجه، يعني من عندياتنا شو عنا شو نقدر نسوي. وكنا هالفصول نفسها نعرضها يعني نحن كهاويين، بس بدنا نورجي حالنا للناس. فكيف ما كانت على في عرس، في حفلة، في بيت، في قرية، في أي شيء، المهم إنه نحن نظهر.
0: سرعان ما تطورت الهواية إلى مشروع جماعي منظم غير مساره إلى الأبد. ففي عام 1939 أسس فرقة هوات أطلق عليها اسم الفرقة السورية للتمثيل والموسيقى، وكان هذا العام هو منعطفه الفني الحقيقي، حيث انطلقت مسيرته أيضا من بوابة كتابة الأغاني في إذاعة دمشق.
1: مرة بطلع فيها على مسرح عام هو سنة 1939. بداية الإذاعة كمان قديمة جدا، من سنة 1941. سنة 1941 كان في عنا إذاعة اسمها إذاعة دمشق، يعني كان فقط دمشق هي اللي تسمعها، إذاعة فرنسية. بالرغم انه فرقتنا يلي هي الفرقه السوريه للتمثيل والموسيقى، واللي ابتدت بالاذاعه التمثيليات الشعبيه لانه كان يبنوا فصحى فقط، لكن اول مره بتالف شيء باللغه الدارجه، باللهجه الدارجه، وتنعرض بالاذاعه وبيكون فيها هالشخصيات الكاركتيرات المعروفه، ام كامل، ابو فهمي، ابو رجدي الى اخره. هذه بدات سنه 49 وانطلقت من إذاعة دمشق إلى الشرق الأدنى.

0: أيها الشعب السوري العظيم،
1: هيجلي سوري برومت
0: وطننا رفاق السلاح
1: لاوكو كتشين
0: وعوائل الشهداء الأبرار، نقف اليوم أمامكم في لحظة تاريخية نطوي فيها صفحة مهمة من تاريخ سوريا، ونبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن. منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية تحمل مقاتلوها مسؤولية كبيرة خلال واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها سوريا، فقد حرروا الكثير من المدن والبلدات السورية من حكم البعث أولا ومن إرهاب داعش لاحقا. وخلال هذه المعارك قدمنا آلاف الشهداء، وقدم مقاتلون ومقاتلاتنا أغلى ما يملكون من أجل مستقبل

آمن لأطفال سوريا. الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق

0: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا، وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب، بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيها السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكردي منذ عقود. سيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات عن صون هذا الحق، كما التمسنا من سيادة الرئيس موقفا منفتحا فيما يخص حق التعليم باللغة الأم، وتطوير القرار الصادر اليوم في المستقبل. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل. اسمحوا لي ان اتكلم باللغه الام، اللغه الكرديه ايضا. سوريا كم تقازن اوابكن سوريا كجبوت تبايجان بكاتين.
1: نريد أن نبني سوريا جديدة، سوريا لجميع أهلها، لجميع ناسها، للكرد والعرب والتركمان والآشوريين. سوريا موحدة، سوريا مع الاستقرار وتحمي أبنائها ومستقبل أبنائها، وتؤمن حياة كريمة لأطفالها وأولادها في المستقبل، وتتذكر شهدائها، وتسلم على جميع أصدقائها وأخوانها. وشكرا لكم.
2: نشكر السيد مقام عبدي على كلمته، ونشكر معالي وزير الخارجية والوفد المرافق. نعلن انتهاء المؤتمر، وننتقل الآن إلى الجلسة مع فخامة رئيس الجمهورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بالحب بدنا نعمرها، ما عاش يلي زعلها. بالحب بدنا

0: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
2: في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حين نذكر محمداً صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلباً اتسع للناس جميعاً. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجاً بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملاً وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. مظلوم عبدي يعلن رسميا عن حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. سوريا تدين الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها وتخطيه حدودها الدولية في انتهاك سافر لسيادتها ووحدتها. ترحيب دولي وأممي واسع برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع وفد بريطاني برئاسة القائم بأعمال المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لشؤون سوريا باري بيش عددا من المسائل المتعلقة بالشأن الإعلامي وآفاق التعاون المشترك. وزيرا النقل السوري يعرب بدر والنقل اللبناني فايز رسامني يقومان بجولة في محطة الحجاز التاريخية بدمشق، اطلعوا خلالها على واقع المحطة وموقعها الأثري وبحثوا آفاق تطوير الربط السككي بين البلدين. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تشارك في الدورة السابعة للشبكة التشغيلية العالمية لمكافحة الفساد في فيينا. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: وعز الشرق أوله دمشق.
2: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة. علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين،

بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: رضية، اليوم سمعت جملة عجيبة غريبة.
1: هو الجملة جديدة ولا من التراث الشعبي؟
2: من التراث. شو بتقول؟ الحق علينا.
1: هي خطيرة لأنها بتطلع بمعنيين، يا أما اعتراف بمسؤولية يا أما استسلام.
2: أنا سمعتها اليوم عند أبو نبيل. كان في مشكلة بالبناية اللي جنبنا، المي مقطوعة من يومين والناس متضايقة، بلشوا يفتشوا عن السبب. مرة قالوا الخزان، مرة المضخة، مرة الشبكة. بالآخر طلع السبب أنه حدا نسي يسكر السكر تبع المي، تخيلي. وبعدين قال الحق علينا وما اعترف، وقالها بصيغة الجمع.
1: هاي حركة قديمة يعني مكشوفة، الغلط فردي والاعتذار جماعي. تعرف شو لاحظت؟ في ناس إذا صار شي منيح بتقول أنا عملت، وإذا صار شي سيء بتقول الحق علينا.
2: حتى يضيع الفاعل بالضبط، بس مو دائماً، أحياناً فعلاً الكل بيتحمل جزء.
1: صح، بس مو لدرجة يختفي المسؤول الأساسي.
2: مرة يا رضية خانم بالمدرسة كسروا لوح الصف. رفيقي حسان مدرس الإنجليزي سأل مين اللي كسره؟ سكتوا كل الطلاب. بعد ربع ساعة واحد منهم قال الحق علينا أستاذ.
1: أيوة، يعني ما حدا اعترف من الطلاب.
2: لا، بس اللوح صار مكسور بمجهود جماعي.
1: مظبوط. تعرف راضي أفندي، في فرق كبير بين المسؤولية والذنب. الذنب بخليك تدور على مهرب، أما المسؤولية بتخليك تدور على حل.
2: يا سلام. لا لا لا لا لا، هي حلوة.
1: طبيعي كتير، لأنه أغلب الناس أول ما تسمع كلمة مسؤولية بتفكر أنه عم تتحاكم، لأنه أحياناً المسؤولية مجرد اعتراف.
2: يعني إذا غلطت وقلت أنا غلطت خلاص؟
1: لا مو خلاص، أنت بس بلشت بالطريق الصحيح.
2: تعرفي شو المشكلة؟ إنه الاعتراف مو سهل.
1: أي أكيد مو سهل، خصوصاً إذا كان قديم، لأنك مو بس عم تواجه الناس، عم تواجه النسخة اللي بنيتها عن حالك.
2: هاي تقيلة يا رضية خانوم.
1: عادي حبيبي، بس مو قد الحقيقة.
2: مرة سمعت واحد عم يقول المهم النية كانت منيحة. طلعت عم فكر، إذا النية منيحة والنتيجة سيئة، يا ترى شو منعمل؟
1: منعترف بالنتيجة مو بالنية. النية بينك وبين ضميرك، أما النتيجة فبينك وبين الناس.
2: يعني ما بيكفي الواحد يقول والله ما كنت قاصد؟
1: أحياناً لا، لأن اللي تأذى ما عم يتأذى.

0: يتعامل مع قصده، عم يتعامل مع الأثر.
1: طيب إذا الواحد اكتشف بعد سنين إنه كان لازم يعمل شيء وما عمله، شو بيعمل؟
0: كتير سهلة، بيعترف وبيشوف إذا لسه

0: أنا صعب كتير
1: بعرف، لهيك أغلب الناس بتقول الحق علينا وما بتقول الحق علي.
0: يعني المشكلة مو بجملة الحق علينا. طيب وين المشكلة؟
1: المشكلة إنه نحن أحياناً منخبي الحقيقة بصيغة الجمع، وبتبين لما واحد بيمتلك الشجاعة وبيقول الحق علي، ساعتها بس بتبلش العدالة من جوا قبل ما تبلش بأي مكان تاني.
0: أيوة،
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك، وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
0: وأحمد فراج.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج فيض القوافي.

0: حلقتنا اليوم مستمعين الأكارم مع ضيف عربي من البحرين الشقيق، كان ضيفا على دمشق وعلى مهرجان دمشق للشعر العربي في دورته الأولى الذي أقامته وزارة الثقافة مؤخرا في دار الأوبرا. فباسمكم جميعا نرحب بالشاعر الشيخ خليفة بن عربي، فأهلا بك في برنامج فيض القوافي. أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله، وأسعيد جدا ومبتهج بوجودي معكم هنا في الشام وبلقائكم أيضا أستاذنا.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا دكتور. حبذا في البداية أن نتعرف إلى حضورك للمهرجان ورأيك بهذا المهرجان من حيث الحضور والتنظيم وأيضا حضور الأفاضل العرب في هذا المهرجان.
1: نعم، حقيقة إنه من حسن حظي حقيقة أن أكون أحد تلك الوجوه التي ساهمت أو شاركت في هذا المهرجان البهيج. لا شك أن مهرجان دمشق للشعر العربي في نسخته الأولى أنه يحمل طابعا مختلفا.
0: نعم،
1: لأن البدايات دائما مختلفة ودائما تترك أثرها في النفس.

0: وفي الذاكرة أيضا. فكنت سعيدا جدا لما وصلتني دعوة معالي وزير الثقافة، ويعني طرت بقلبي قبل أن آتي بجسدي
1: ما شاء الله
0: إلى هنا، ووجدت حقيقة هذا الاحتفاء وهذا الاستقبال منقطع النظير. ثم أبهرني في هذه البلد الناشئة أنا أسميها طبعا هذا التنظيم والاهتمام بالتفاصيل التي وصلت فيها إلى إدراك أن كل شخص عمل في هذا المهرجان، كل شخص مهما صغر يعني عمله أو كبر، كان واعيا وعيا ثقافيا بما يفعل. يعني حتى السائق الذي يوصلنا هو شاعر،
1: ما شاء الله،
0: يعني
1: ما شاء الله.
0: شيء عجيب يعني حقيقة.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا كله أعطى الجو أو أعطى المهرجان يعني نفسا خاصا جدا.
1: ما شاء الله. لأول مرة تزور دمشق دكتور؟
0: زرتها في قبل أشهر في مهرجان البردة، ولكن كانت إقامتي لمدة قصير. يومين فقط
1: قصيرة.
0: يعني
1: نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: هذه المرة يعني جلست أسبوعا
1: ما شاء الله.
0: نعم. فتمليت ولن أشبع أكيد.
1: مرحب بك منارة ثقافية من البحرين الشقيقة الغالية على أختها دمشق. دكتور حبذا لو نعرف مستمعي إذاعة دمشق عليك أكثر.
0: نعم.
1: عن تجربتك ونتاجك وقصائدك الجميلة التي ملأت المنابر، عرفنا عليك أكثر لو تكرمت.
0: حقيقة يعني لو أردنا أن نتحدث في سيرة إبداعية صح التعبير، لا أستطيع أن أقول متى بدأت كتابة الشعر. أنا في إحدى شهاداتي الشعرية قلت لا أدري متى بدأ الشعر يتردد في جوانحي، لكن أظن أن الشعر كان ملتصقا بي منذ الولادة. وقلت بعبارة
1: ما شاء الله.
0: أنني أظن والله أعلم أن يعني صوت صياحي حين ولدت كان على وزن بحر الوافر.
1: الله الله. بحر موسيقي جميل ما شاء الله.
0: نعم. لكن الحمد لله يعني احنا انا اكتب الشعر منذ الصغر
1: نعم.
0: المرحله يعني بدات انا اخطه منذ المرحله الاعداديه، واتسقت الاوزان عندي منذ المرحله الثانويه، والحمد لله يعني استمرينا في العمليه الشعريه التي حقيقه من يعني يلتصق بها من الصعب ان ينفك عنها.
1: نعم.
0: صدر لي ديوانان وعندي الكثير من النصوص خارج هذين الديوانين. شاركت في العديد من المهرجانات الشعرية في مختلف الدول العربية، طبعا في دول الخليج أجمع، في مصر، في السودان،
1: في الشارقة،
0: في الشارقة
1: كان لك حضورا جميلا
0: يعني. نعم. فالحمد لله يعني ولي علاقات ممتدة مع العديد من الأصدقاء من الشعراء وغيرها، بالإضافة طبعا إلى يعني تخصص الأكاديمي في النقد الأدبي الحديث،
1: ما شاء الله.
0: فهذا أيضا عزز العملية الشعرية عندي بشكل كبير.
1: ما شاء الله. أسماء النتاج الديوانين.
0: نعم، عندي ديوان الأول عنوانه نمير السوسنات، هذا صدر عام 2010. والديوان الثاني عنوانه مواجع خضر عام 2019.
1: وهل للمواجع خضرار يا دكتور؟
0: هذا حديث الشعراء.
1: هذا
0: الشعراء.
1: أحسنت يا دكتور. ماذا قلت في مهرجان دمشق؟ وماذا جئت به من البحرين هاويا دمشق وعاشقا لربوعها؟ هل كتبت لدمشق شيئا وأنت قادم إليها بجناحين من ورد وحب؟
0: لا شك أني حينما دعيت إلى هذه التظاهرة الكبيرة قلت في ذاتي من غير اللائق أن لا آتي إلى هذا البلد العريق دون أن أكون محملا بقصيدة لا. أكتبها خصيصا لهذا البلد العريق. فكتبت نصا وألقيته، هو النص الأول الذي ألقيته في مشاركتي في المهرجان. قلت في هذا النص من لحظة الكن حتى شهقة الطين أتيت يا شام مفتونا لمفتوني، أتيت كهلا ولكن كل سنبلة في مصحفي تتهجى آية التين.

أتيت من نخلة الألفاظ أضيقها إلى اتساع المعاني في البساتين. يا شام صوغي لنا معنى البداية إذ آمنت أن الهوى طفل يناغيني، أن الصبابة في أضلاعنا نسجت كي أستعيد بفجر الحب تكويني. كان اللقاء هنا حلما يشوقنا فصار لحنك رقصا في الرياحين. يا شام سيدة العشاق مذ خلقت غواية الشوق في دفء الكوانين، ومذ تلونت الأفلاك كنت هنا تجمرين الشجا في قلب محزوني، وتحملين إلى الولهان شعلته وتشرقين سماء في التلاحين. يا شهقة الوجد في الأيام مذ عزفت قيثارة الوقت ألحان الحساسين، يا ملجأ للحضارات التي اصطخبت من عهد كنعان حتى مجد حطين. في كل عصر تعيدين الولادة في رحم التواريخ أما للأساطين، وتنحتين على جدران سيرتنا مشاعل الحسن ملأى بالقرابين. ها قد أتيت فضمي قصتي وخذي يدي لوجهك كي يشتم ليموني، هيا اسكبينا صبابات وأفئدة ثم ارشفينا غراما في الفناجين، وعلمينا بأن الحر ما برحت يمناه تجتث طعنات السكاكين، وأنه إن مشى للشعر منعتقا لأبدع الشعر حرا غير موزون، وأن وجه الطغاة المر تذبله حين امتشاق الندى زهرات نسريني. أواه سيدة الأنهار يا جبلا تنشق الورد في صفصاف قاسيوني، دمشق تهمس في أضلاع لهفتنا من رام جنات عدن ذاق ميسوني. يشجني بردا نحو الفرات إذا العاصي تجذر فينا حقل زيتوني، وحيث كنت مدى الأزمان قبلتنا صلى وسلم حب في شرايين.

دكتور، حبذا لو نقف أمام بعض القصائد التي شاركت فيها في مهرجانات عديدة.

نلت الرضا والتصفيق والطرب من الجمهور الذي أطرب من سماع تلك القوافي والصور الجميلة. لديك فيض الميلاد وقصيدة وردة وحيرة وتشطير للإمام الشافعي رحمه الله، لكن الشوق

0: وأنت تنشد وتقول: خطي على رملك الغافي تلاويني، وفي شواطئك الشماء ضميني بحرين، مدي وشاح الفجر في لغتي وعانقي أملي يجتاح تكويني. هذا الاجتياح اسمح لي أن أبدله هنا في دمشق وعانق الشام يا أقمار بحرين.
1: يا سلام، أسمح لك. نعم،
0: تفضل يا دكتور.
1: خطي على رملك الغافي تلاويني، وفي شواطئك الشماء ضميني، وسطري عشقنا للحب ملحمة، وغازل الصبح في الأمطار واسقيني. بحرين، مدي وشاح الفجر في لغتي وعانقي أملي يجتاح تكويني. إني المحار وأنت في لؤلؤة، عبير وجهك أشواقي ونسريني، وفوق أهدابك الحسناء أغنية من ثورة النجم نشوى بالرياحين. لملمت أشلاء روحي في توحدنا، ورحت أنسج من صلصالك طيني. أواه يا وطن الأحلام، يا سفرا إلى أقاصي مجرات البساتين، يا خفقة القلب حين الفجر يلثمه، ورعشة الوجد تصليني وتطفيني، وبسمة الطفل في عينيه قد رقصت براءة الماء في دفء التلاحين. أواه يا وطن الآمال، مد يدا إلي واقطف من الأعماق ليموني، وصبني عطر حب في زجاجتنا، وانثر عبير هوانا في شراييني، وامنح وجودي بريقا من تسامرنا، واسكب رياحك في صدري لتحييني.
0: الله، حمى الله البحرين، وتحية إلى أهلنا جميعا في ربوع البحرين الشقيق. سنعبر للحب أن نشاء، لنسمو إلى سدرة الأنقياء، ونحلم أن كطير اليمام يحط على الكون ذات انتشاء. صور بديعة هذه، يعني قصيدة لفتت نظري دكتور، وعنوانها المشاكس: الشعراء يتبعهم المحبون. فأعتقد أنك تميل هنا إلى القلب.
1: نعم.
0: وإلى شغافه.
1: نعم.
0: والغزل.
1: صحيح.
0: ما حكايتها؟
1: يعني ليست لها حكاية محددة أو حادثة معينة.
0: نعم.
1: لكن تعرف أن الحالة الشعرية تفرض أحيانا، أو غالبا على الأقل تفرض فكرتها.
0: نعم.
1: وتفرض وزنها وقافيتها وحتى صورها.
0: نعم.
1: وقد تكون هناك حالة موازية، ليست ضرورة حالة عشق، لكن حالة موازية. وإن كنا كلنا عشاق، يعني
0: نعم،
1: فاشرح هواك فكلنا عشاق.
0: أحسن.
1: يعني
0: أحسن يا دكتور. نعم.
1: لذلك هذا النص من النصوص التي القريبة إلي، لأني حاولت أن أدبجها أيضا ببعض المقاربات النصية، خصوصا من القرآن الكريم. ولذلك لما العنوان جاء في النهاية على فكرة،
0: بعد
1: أن انتهيت وأنا من كتابة النص، ووجدت هكذا، يعني الشاعر لا يتقصد شيئا.
0: تمام.
1: ما يقصد شيئا، لا يتقصد الوزن، لا يتقصد القافية، لا يتقصد المعاني الجزئية، لا يتقصد الصور،
0: حتى الصور والقوافي
1: أبدا. إيه؟
0: أحسنت.
1: فبعد أن انتهيت هكذا، يعني
0: ولد العنوان.
1: العنوان هكذا
0: من رحم القصيدة،
1: من رحم النص أضاء العنوان، وأثار إشكاليات أيضا.
0: بالطبع.
1: نعم.
0: دكتور.
1: نعم.
0: دكتور، وأنت الشاعر المجيد والناقد المجيد عن دراسة وتبيان، بودي أن أعرف نظرتك كناقد إلى مهرجان الشعر، والمستوى الذي ألقى به الشعراء من قصائد.
1: نعم. طبعا مهرجان

0: مهرجان كبير كهذا وفيه أعداد كبيرة من الشعراء، لا شك أن التجارب متفاوتة.
1: نعم.
0: وهي تجارب لا شك أيضا نقول أنها كلها تقع يعني موقع الاحترام والتقدير، لأن النص الشعري أيا كان مستواه هو نتاج لذات الإنسان
1: الإبداعية
0: ولأمشاجه ولأفكاره ولدواخله. فأي كلمة تصدر من الإنسان لابد أن يوقف لها باحترام. فمن هذا السياق، وأنا حقيقة يعني أقول أن الشعراء المشاركين كانوا حقيقة كلهم رائعون في نصوصهم وفي انتقاءاتهم، كما قلنا على اختلاف مدارسهم وعلى اختلاف مستوياتهم ومناهجهم في الطرح أيضا. يعني صحيح أن بعض النصوص قد يعني تنال الإعجاب من البعض أو الآخر، والمسألة هنا أيضا تدخل في سياق الذوق بالدرجة الأولى، خصوصا وأنني لا أستطيع أن أعطي حكما قيميا لأنني لم أضع النصوص موضع الدراسة القيمية النقدية، إنما أتكلم عن انطباع عام يعني. لكن حقيقة استمتعنا يعني كل أمسية حضرناها يعني كانت يعني تزخر بالنصوص المهمة والدهشة. أنا شخصيا الدهشة هي التي تشدني إلى النص. كلما أدهشني الشاعر في لغته أو في صوره أو في طريقة حتى إلقائه أو في يعني افتتاح نصوصه أو ختامها، لأن الدهشة أنا في تقدير يعني فيما أراه الدهشة هي من أهم عناصر نجاح النص. حتى النص القرآني يعني
1: مفتاح
0: دعني أعطيك مثالا سريعا. حتى النص القرآني مثلا، النص القرآني اشتغل كثيرا على الدهشة. يعني مثلا عندما يقول رب العزة: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك. طبعا الأعرابي حينما يسمع حينما ينظر إلى القاف الفاصلة فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هو يتوقع أن الفاصلة الثالثة السجعة يعني
1: تماما تأتي على منوالها،
0: وأما بنعمة ربك فخبر مثلا على اعتبار تنهر وتقهر.
1: أحسن.
0: لكن النص القرآني
1: صدق الله
0: يفاجئه. يقول فحدث.
1: صحيح.
0: هو ليس القضية هنا فقط في أنه غير من الفاصلة، لا. لأن هذا العربي حينما تفكر في الكلمة القرآنية هذه التي استبدلها من الكلمة
1: الدهشة،
0: من الكلمة المتوقعة، لأنه كما يقولون كسر أفق التوقع. لما تفكر في كلمة فحدث وجد أنه لا توجد أي كلمة أخرى مهما بلغت قربا من هذه الكلمة في المعنى تقوم بوظيفتها. لأن فحدث مثلا يعني لما قال لو قال فخبر مثلا، لو هو توقع فخبر مثلا، الخبر كما لا يخفى عليكم هو ما يحتمل الصدق والكذب. لكن حدث لا، الأمر وقع وانتهى. عليك أن تحدث به الآن، انتهى الموضوع. فهذه الدهشة يعني.
1: صحيح.
0: أنا شخصيا النص الذي يخلق في الدهشة هو الذي يعني يثيرني وينال إعجابي.
1: ما شاء الله أدهشتنا يا دكتور.
0: الله يسلمك
1: دكتور. المستمع والعاشق السوري للشعر الخليجي يطرب من الشعر النبطي، هل تحمل إلينا شيئا منه؟
0: حقيقة أنا لم أجترح هذا هذا الجانب، على الرغم من أنني لي اشتغالات كثيرة في الشعر النبطي، بل يعني أنا يعني لأنني اشتغلت كثيرا في كنت عضوا للجان تحكيم في مسابقات عربية ومحلية البحرين. أيضا اشتغلت في جانب النقدي، وأنا تقريبا عندنا مسابقة سنوية، مسابقة وطنية في الشعر النبطي. هذه المسابقة كل سنة يعني أعضاء لجنة التحكيم يختارون أعضاء جددا. أنا تقريبا العضو الوحيد الدائم في هذه اللجنة.
1: ما شاء الله.
0: فأنا اشتغل في النبطي وأنقده، ولكني ما جربته يعني. لا أدري، ربما أنا مستجفئ باللغة العربية الفصيحة يعني. لكن النص النبطي نص عميق،
1: نص عميق
0: وهو
1: وشفاف،
0: ابن اللغة العربية.
1: أحسنت أحسنت.
0: وفيه دواخل لنقل تصل بشكل
1: للقلب
0: سريع ومباشر إلى المتلقي.
1: أحسنت أحسنت. يعني يطالبني المستمعون دائما بالبحث عن الشعر النبطي وشعراء هذا الفن من فنون الشعر. هيا أعرني سمعك الآن

0: قصيدة بعنوان حيرة. حيرتنا بها يا دكتور.
1: أي هذا نص غزلي بلسان الأنثى.
0: بلسان الأنثى.
1: أي تخاطبه.
0: أي
1: وهو لا يشعر بها. ما أقسى هذا الموقف.
0: جدا قاسي دكتور.
1: فهي تعبر والمرأة يعني حقيقة لا تبوح.
0: لا أحسنت.
1: فإذا باحت المرأة كان بوحها مؤلما.
0: مؤلما وبيعمل مشكلة.
1: صحيح.
0: خبرنا دكتور. نعم. لو تكرر.
1: يعني أحد أقرأ النص.
0: إذا في مجال لو تكرر.
1: حيرة.
0: الله يبارك فيه.
1: هيا أعرني سمعك الآن يا من ظننت الحب بهتانا، يا من سرقت النور من ألقي وشببت في الأحشاء نيرانا، يا من ظللت الدهر أعشقه من دون أن يدري وما عانى. كالطفل تضحك لست تحسب أن الضحك يقتل في ألحانا، ولكم توهمت الحديث إذا ما قلته يهذي بلقيانا.
0: جميل.
1: وعيونك النعسى تحاورني غزلا فما أدركت فحوانا، ولكم رقدت الليل مبتهجا وقضيته أرقا وأحزانا. آه أيا نور العيون أما تهدي فؤاد الغر غفرانا، أفصح أشر قل لي ولو كذبا شيئا يهدئ في بركانا.
0: الله.
1: مرني فأفرش شعري الضامي للحب في قدميك بستانا.
0: الله.
1: وأخيط صحب العشق أشرعة أرجو إلى شاطيك عنوانا، وألم ضوء البدر أسكبه في عينك الملأى بنجوانا. فمتى ستعلم أن لي قلبا يهواك إسرارا وإعلانا، يهواك إشراقا بظلمته، يهواك قافية وأوزانا.
0: الله الله ما أجملك يا دكتور، وأنت تحلق في فضاء الغزل ما شاء الله عليك. دكتور، ماذا تعني لك الشام ودمشق وأنت يعني دعني أسميك بعاشق الشام من خلال القصيدة التي سمعناها؟
1: نعم، يعني الشام هي جزء من وجدان كل عربي، ونحن نحمل الشام في قلوبنا وأرواحنا من قبل أن نراها ونأتي إليها.
0: نعم.
1: ونألم بآلامها ونفرح بأفراحها. والشام هي منبع الإبداع.
0: بارك الله.
1: أنا حقيقة في حديث هامش جانبي يعني مع أحد الشعراء معنا هنا، قال معلومة أنا لا أدري إن كان قد تقصاها أو لا، لكن هو قال إنه لا توجد مدينة مدحت في الشعر العربي بقدر ما مدحت الشام. يعني أكثر مدينة في تاريخ الشعر العربي مدحت شعرا منذ القديم إلى الآن هي الشام. هو قال هكذا، أنا لست متأكد، يعني لم أتقصى عن هذه المعلومة.
0: نعم.
1: ولكنها لا شك تقترب جدا من الحقيقة. الشام يعني هي روح الإبداع، روح التاريخ. أينما سرت وأينما خطوت بقدمك في جنوباتها ينبع التاريخ من تحت قدميك.
0: بوركت يا دكتور.
1: وتسمح نزورنا بيت نزار قباني.
0: نعم نعم.
1: ولما دخلنا هذا البيت
0: لمحنا صورة نزار بالتأكيد، وهو يرصد الياسمينة.
1: فهمنا أنا شخصيا اكتشفت الآن تفسير الأبيات، يعني نقرأ أبيات نزار ونحفظها.
0: نعم.
1: ونحاول أن نفسرها وأن نشعر بها بخيالاتنا ومشاعرنا.
0: نعم.
1: لكن لما دخلت بيت نزار اكتشفت أنني لم أفهم هذه النصوص إلا عندما دخلت هذا البيت، وسأحتاج.
0: جميل.
1: مع أننا قرأناها مئات المرات.
0: نعم.
1: حفظنا المئات من أبيات.
0: صحيح.
1: سنحتاج أن نعيد قراءتها مرة أخرى.
0: الله.
1: لنكتشفها على حقيقتها. يعني الشام
0: بلد
1: ملهم لا شك.

0: في نهاية حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ الشاعر خليفة بن عربي ونواصل مع مسيرته في الحلقة القادمة. شكرا لكم أستاذ خليفة وأهلا بكم في إذاعة دمشق.
1: شكرا لكم وشكرا لدمشق وشكرا لكل القائمين على هذا العمل الجليل.
0: أهلا وسهلا بك يا دكتور، شرفتنا. يا مرحبا. يا مرحبا.
2: فيض القوافي، فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

نغم مسافر عابرا الكاريبي. يسافر إلينا نغم قادم من أنتيغوا أند باربودا، تلك الدولة الصغيرة ذات الجزر الثلاث أنتيغوا، باربودا وريدونا، والتي تؤلف جزءا من مجموعة جزر الأنتيل الصغيرة في البحر الكاريبي، وتقع في القسم الشمالي منها في منطقة انتقالية بين النطاقين المداري والاستوائي. ولهذا فإن الأحوال الطبيعية الملائمة وتوافر الشواطئ الجميلة المزينة بأشجار جوز الهند تستقطب الكثير من السياح في الشتاء. كاليبسو نمط غنائي وموسيقي كاريبي ذو جذور أفريقية، نشأ في منطقة الكاريبي وانتشر في العديد من الجزر الناطقة بالإنجليزية. وفي أنتيغوا وبربودا أصبح كاليبسو جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية الوطنية، وخصوصاً خلال الكرنفال السنوي. ومن خصائصه الإيقاع الراقص والحيوي، الاعتماد على الغناء السردي أكثر من التركيب اللحني المعقد، وتناول الأحداث الجارية والقضايا المجتمعية. نبقى مع أغنية كاليبسو لأحد رموز هذا النمط، وهو سير ماكلين إيمانويل، واسمه الفني كينغ شورت شيرت، وعنوان الأغنية هيا أيتها السائحة، وتحكي عن سائحة جاءت إلى أنتيغوا للمشاركة في الكرنفال، ويشجعها المغني على الانخراط في الرقص والاحتفالات وعدم التردد أو التصرف بتحفظ.

تتبع دولة أنتيغوا وبربودا نظام الملكية الدستورية البرلمانية ضمن دول الكومنولث، حيث يمثل الحاكم العام الملك البريطاني في الدولة، بينما يتولى رئيس الوزراء السلطة التنفيذية. اللغة الرسمية الإنجليزية، تستخدم أيضا الكريولية الأنتيغوانية في الحياة اليومية. العملة الوطنية الدولار الكاريبي الشرقي. العاصمة مدينة سانت جونز، وهي مدينة ساحلية تطل على البحر الكاريبي. من أبرز معالمها الكاتدرائية التي حملت اسمها وبنيت على تلة مرتفعة، وتتميز ببرجين أبيضين بارزين يمكن رؤيتهما من معظم أنحاء المدينة، وهي مركز ديني وتاريخي مهم. سوكا، من أكثر الأنماط الموسيقية انتشاراً في أنتيغوا وباربودا، وهي موسيقى كاريبية راقصة تطورت من كاليبسو، تتميز بإيقاعاتها السريعة والحماسية، وساهم فنانون محليون في نشرها داخل الكاريبي وخارجه. ومن هؤلاء كلوديت سي بي بيترز، وهي مغنية وكاتبة أغنية أنتيغوانية، وتعرف بلقب ملكة السوكا. لا تتميز بصوتها القوي وأدائها على المسرح فحسب، بل تعد أيضا رمزا ثقافيا في وطنها، وقد كرمتها الحكومة والمؤسسات الثقافية مرات عدة تقديرا لمساهمتها في الموسيقى الوطنية ونشر الثقافة الأنتيغوانية عالميا. نبقى مع إحدى أشهر أغنياتها الوطنية وعنوانها أنتمي إليك يا عالمي.

تعتمد أنتيغوا وبربودا اقتصادياً على السياحة بالدرجة الأولى. أهم المنتجات الزراعية الفواكه الاستوائية كالمانجو والحمضيات وجوز الهند والخضروات. أما الصناعات الرئيسية فتتمثل في صناعة الملابس والمنسوجات والمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء. تشمل أهم مصادرات البلاد المنتجات الزراعية، الملابس وبعض المنتجات البحرية والصناعية الخفيفة. زوك نمط موسيقي كاريبي نشأ في جزر غوادلوب ومارتينيك الفرنسية خلال ثمانينيات القرن العشرين، ثم انتشر في مختلف جزر الكاريبي ومنها أنتيغوا وبربودا. يتميز بإيقاعاته الخاصة واستخدام الآلات الإلكترونية والألحان العاطفية. يعد جزءاً من المشهد الموسيقي المعاصر في البلاد إلى جانب سوكا وكاليبسو. ومن الأغاني التي تحمل مزيجاً من الزوك والسوكا أغنية هيا تحرك، وهي دعوة للجمهور للرقص في الكرنفال، وتمثل مرحلة التجديد في موسيقى الكرنفال الأنتيغواني، وتبين كيف تأثرت السوكا بالزوك داخل الكاريبي. نستمع لها من أداء واحدة من أشهر الفرق في أنتيغوا وبربودا، وهي Burning Flames.

يبلغ عدد السكان حوالي 100,000 نسمة تقريباً، ويعيش معظمهم في جزيرة أنتيغوا، بينما تعد باربودا أقل كثافة سكانية بكثير. يتميز المجتمع بتنوعه البشري، إلا أن الغالبية العظمى من السكان هم من أصول أفريقية نتيجة التاريخ الاستعماري وتجارة العبيد في الكاريبي. هذا يعكس طابعاً اجتماعياً كاريبياً متجذراً في الثقافة الأفريقية مع تأثيرات أوروبية ولاتينية محدودة. تعد أنتيغوا وباربودا من الدول ذات المستوى التعليمي المرتفع نسبياً في منطقة الكاريبي، حيث تصل نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة إلى حوالي 90% أو أكثر وفق تقارير التنمية والسياحة الرسمية. لا يوجد في أنتيغوا وباربودا لباس وطني رسمي موحد مثل بعض الدول الأخرى، لكن يمكن تمييز نوعين من اللباس، هما الغربي التقليدي واللباس الثقافي في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وهو عبارة عن أزياء كرنفالية ملونة وريش وأقمشة زاهية، أي ملابس مستوحاة من التراث الأفريقي والكاريبي. في الدقائق التالية أيها الأحبة نستمع لأغنية من أداء المغني وكاتب الأغنية والموسيقي الأنتيغواني زون باي باركر، وعنوانها العيش بسلام، وتتحدث عن السلام والوحدة، وقد رشحت الأغنية لتكون نشيداً للسلام ونالت إقبالاً كبيراً محلياً ودولياً عند أدائها أول مرة عام 2013. الأغنية من نمط ريغي الذي نشأ في ستينيات القرن الماضي في جامايكا، وانتقل منها إلى بقية دول الكاريبي ومنها أنتيغوا وباربودا.

تتميز الحرف اليدوية في أنتيغوا وبربودا بارتباطها بالتراث الأفريقي والكاريبي، وتشمل نسج السلال من الألياف الطبيعية وصناعة المجوهرات من البذور والأصداف، إضافة إلى الفخار والأعمال الخشبية التي تباع في الأسواق المحلية والسياحية. أما المطبخ فيعتمد على المكونات البحرية والزراعية، ومن أشهر الأطباق الفانجي مع الفلفل وهو الطبق الوطني، ودوكانا المصنوع من البطاطا الحلوة وجوز الهند، والسمك المملح مع الخضار أو الأرز، إضافة إلى حلويات جوز الهند والتمر الهندي. يعكس هذا المطبخ هوية الجزيرة وتاريخها الثقافي المتنوع والغني. تعد الملكة ألثيا من أبرز مغنيات الكاليبسو في أنتيغوا وبربودا، وقد اكتسبت شهرة واسعة بفضل مشاركاتها الناجحة في مسابقات كاليبسو المحلية والإقليمية. تمثل أعمالها امتداداً للتراث الموسيقي الكاريبي الذي يجمع بين الترفيه والتعبير عن القضايا الاجتماعية. من أشهر أغانيها لن أستسلم، التي تحمل رسالة قوية عن الصمود والثبات أمام التحديات. تعكس الأغنية روح القوة والإصرار، وهي قيم تحظى بمكانة مهمة في الثقافة الأنتيغوانية. وقد ساهمت الملكة ألثيا في تعزيز حضور المرأة في الساحة الموسيقية الوطنية، وأصبحت من الأصوات المميزة في موسيقى كاليبسو المعاصرة في أنتيغوا وبربودا.

وبأغنية لن أستسلم ننهي رحلة النغم المسافر من أنتيغوا وبربودا. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. نغم مسافر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشر والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث في قصر الشعب مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية. مظلوم عبدي يعلن رسميا عن حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. سوريا تدين الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها وتخطيه حدودها الدولية في انتهاك سافر لسيادتها ووحدتها. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع وفد بريطاني برئاسة القائم بأعمال المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لشؤون سوريا باري بيتش عددا من المسائل المتعلقة بالشأن الإعلامي وآفاق التعاون المشترك. وزير الطاقة محمد البشير يعلن عودة الكهرباء إلى حي السكري في حلب بعد استكمال أعمال تأهيل واسعة شملت 30 مركز تحويل لتخدم نحو 25,000 مستفيد. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: محمد يا نبي الرحمة، اجتمعت في حبك الأرواح وازدان بنا الزمن.
3: جئت فكان الهدى في الأرض أغنية، وكان خلقك بين الناس مؤتمن.
2: ما أجمل الحب إن صار اقتداء به، لا قول حب فقط بل خلقنا الحسن.
3: صلوا على من أضاء الكون مولده، محمد المصطفى ما لاح مؤتمن.

في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين نذكر محمدا صلى الله عليه وسلم لا نذكر سيرة رجل عظيم فحسب، بل نستحضر رحمة مشت على الأرض وقلبا اتسع للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي عفا، وإذا قدر غفر، وإذا رأى محتاجا بادر، وإذا ضاقت بالناس السبل كان لهم أملا وطمأنينة.

علمنا أن القوة ليست في غلبة الآخرين، بل في القدرة على ضبط النفس، وأن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه هو أثر طيب في قلب إنسان آخر. وفي كل مرة نقرأ سيرته نكتشف أن سنته ليست كلمات تروى فقط، بل أخلاق تعاش، ورحمة تمارس، وصدق وأمانة وعدل. فصلوا وسلموا على من قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجعلنا ممن أحبوه واتبعوا سنته واقتدوا بأخلاقه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من الشرق والغرب أنغام حب للمبعوث رحمة للعالمين.

يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام. مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسرار مجدك، فالدنو لمام. يا ملء روحي وهج حبك في دمي، قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام. وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنامه.

صلوات الله وسلامه عليك في يوم مولدك وفي كل حين. الصلاة والسلام عليك أيها النبي الشهم النبيل، يا طيب الأخلاق والروح، يا من شهدت قلوب العارفين والعاشقين أنك الحق وأنك الصادق الأمين. قلوب من كل أصقاع المعمورة حملت حبك واستنارت برسالتك، رسالة الرحمة والعدل. وفي يوم المولد النبوي الشريف نستمع لكلمات من هذه القلوب المحبة، كلمات مغنات من بلدان عدة وبلغات مختلفة، غير أن العشق هو ذاته لنبي أرسله الله سبحانه وتعالى متمماً لمكارم الأخلاق، مبشراً ومنذراً ورحمة للعالمين. البداية من باكستان وأغنية في قلبي ذكرى محمد بصوت المغني وكاتب الأغنية والمؤلف الموسيقي والممثل عاطف أسلم، وتقول الأغنية: في قلبي ذكرى محمد، وعلى شفتي اسم المدينة، ومن بهاء الحرم بدأ طريق الحياة. الإيمان بالله هو إيماني، الإيمان بالحياة هو إيماني. قلبي أضحى المدينة المنورة، ما من ألم وسط العواصف، لأنها تعبر قلبي المؤمن بالله ودين محمد ولا تستقر فيه أبدا.

باللغة الإنجليزية نستمع لأغنية رسول الله بصوت المغني البريطاني هاريس جي. لقد أتيت إلى الحياة ونشأت طفلاً يتيماً، ووسط الحزن العميق يا محمد بدأت عملك، وكنت رجلاً نقياً شريفاً رحيماً. وذات ليلة في الغار عندما جاء كبير الملائكة، لم تعد حياتك في هذا العالم كما كانت من قبل. رسول الله، حبيب الله، نورك دائماً يهديني إلى الطريق. رسول الله، حبيب الله، أتشوق لليوم الذي أرى فيه وجهك. لقد أنرت أيامي، في قلبي ستبقى دائماً، ولن أتخلى عن طريقك الذي يضيء كل الأرواح. أصبحت المختار لتعلن كلمة الله يا محمد. في ضوء الشمس أو صمت الليل كنت دائماً رحيماً، تمنح الأمل والسكينة والحب. رسول الله، حبيب الله، السلام عليك، أنا أحبك حقاً.

ونستمع لأغنية النبي محمد شمس العالم، أداء فرقة نصيدة ريا الأندونيسية التي تأسست عام 1975، وهي مؤلفة من 9 نساء. وتقول الأغنية: في السماء تشرق شمس وتنير الأرض، في السماء تشرق شمس وتنير الأرض، يخترق نورها الظلام وتنير كل شيء، الأنبياء رسل رب العزة لأجل السلام والهداية لطريق السلامة. النبي محمد رحمة للعالمين في كل أنحاء العالم. النبي محمد شمس العالم التي تشرق للأبد، كما البدر وجهه في الليلة الظلماء، نور هو النبي محمد. أيها المسلمون، صلوا عليه.

ومن القارة الإفريقية نستمع لمديح النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصوت زين بيكا، وهو منشد ومؤلف أناشيد جنوب أفريقي. وسط الفوضى والضياع والألم ظهر رجل كان اسمه محمداً، يمضي لا يملك شيئاً سوى الله المعين وعلامة النبوة بين كتفيه. في غار جبل حراء أتاه الوحي: اقرأ يا محمد، اقرأ باسم الله، بركات الله عليك يا مصطفى، أنت المجتبى. محمد السلام على روحه، يا من كان الإسلام هدفه الوحيد. محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان المختار لكل الأمم. الله الغفار أثنى عليه، محمد البشير والسراج المنير.

أنا لأجله أفني نفسي في طريقه محمد. قلبي يشتعل بلهيب حب محمد. من أثنى عليه أولئك الذين كانوا أمته. يا رب اجعلني من أتباع محمد المخلصين، واجعل اللهم حب طريقك في قلبي. لهيب حب محمد الآن في داخلي، ولهذا فنيت نفسي في طريق محمد. دائما كان يحزن لحزن أمته، وما كان يحزن على نفسه. لهيب حب محمد الآن في داخلي، ولهذا فنيت نفسي في طريق محمد. سيد الأسياد سأل الغفران لأمته، وسينال طلبه يوم الحساب. يا الله اغمرني برحمتك العذبة، ودعني أشعر ولو بمقدار صغير من بهاء محمد. لهيب حب محمد الآن في داخلي، ولهذا فنيت نفسي في طريق محمد. إنها كلمات أغنية باللغة التركية في مدح الرسول الكريم، نستمع لها معا في الدقائق القادمة.

داود علي كان اسمه قبل أن يسلم ديفيد هوارد وارسبي، وهو مغن وكاتب أغنية كندي وشاعر ومعلم وممثل ومذيع تلفزيوني، يعزف على عدة آلات موسيقية. نستمع له في مديح الرسول وهو يقول: محمد عليه السلام جلس بهدوء ذات مساء، سأله رفيقه: يا أيها الرجل الجميل، لما تجلس هكذا حزينا؟ أخشى لدرجة البكاء على أمتي، أولئك الذين اتبعوني، أخشى على إيمانهم، هل سيكونون أقوياء ويستمرون بعد موتي؟ وبصمت وقف النبي وصلى وابتلت لحيته إذ بكى بكل خوف: يا الله، لا تترك هذه الأمة تذوي. ومع توسله طيلة الليل كانت الأرض حوله تبتل بدموعه. خيم الصمت على الأرض، اجتمع الأصحاب قريبا من النبي، وقبل أن ينتقل للرفيق الأعلى قال النبي ثانية: أخشى على أمتي، أولئك الذين اتبعوني، أخشى على إيمانهم، أخشى عليهم لدرجة البكاء. إخوتي وأخواتي في الإسلام، هل سيكونون أقوياء ويستمرون بعد موتهم؟

أدت فرقة صوت الجنة أغنية عنوانها يا محمد يا نبي، وتقول: يا محمد يا نبي، حياتك ليست مجرد قصة، أفعالك راسخة في أذهاننا، أنت لنا قدوة ومثل، لرسالتك سنبقى مخلصين يا محمد يا نبي. يا محمد يا نبي عظيم الطيبة، أنت لنا المرشد، يا من

أخرجتنا من الظلمات واتبعنا بفضلك الصراط المستقيم. بدونك يا نبي قلوبنا لا تبصر. الحمد والشكر لله أن أرسلك لنا. الصلاة والسلام عليك يا محمد

ومن أداء فرقة ريحان الماليزية نستمع لأغنية باللغة الملايوية تقول: الحب الحب. الله الأعظم يبارك جميع الكائنات بلطفه. الإسلام هو الحب الحقيقي في هذا العالم. بالإخلاص في قلوبنا نعبد الله. بالله تستقر أفكارنا المشتتة. يأمرنا ببر الوالدين وحبهما وأن نحب ونساعد بعضنا. ذكر الله دائما في قلوبنا وإليه ترجع كل الأمور. الحب الحب. الله الأعظم يبارك جميع الكائنات بلطفه. الإسلام هو الحب الحقيقي في هذا العالم. محمد رسول الله عامل الكبار والأطفال برفق. الابتسامة فضيلته والابتسامة صدقة. محمد رسول الله أحب الكبار والصغار. بطيبة كان يبتسم دائما والابتسامة صدقة. الحب الحب. الله الأعظم يبارك جميع الكائنات بلطفه. الإسلام هو الحب الحقيقي في هذا العالم.

وفي الختام نستمع للصلوات على النبي المختار تصدح من مآذن في مشرق الأرض ومغربها، تبشر بانتشار تعاليم المحبة والرحمة والتسامح والعدل والأخوة في كل بقاع العالم، تبشر بأن يرى العالم وجه الإسلام الحقيقي الجميل، الوجه الرحيم والمعتدل، الوجه الذي علمنا إياه الحبيب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر النيلسات وعبر موقعنا الإلكتروني ومنصات التواصل، مع هذه الندوة الخاصة التي نتحدث فيها عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعلنا عنوان

0: هذه الندوة بالنبي نقتدي. يسعدني ويشرفني في هذه الندوة أن أستضيف الشيخ محمد نورس سميع أبو نورس، مدير أوقاف سراقب وعضو مؤسس في مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، لنتحدث عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله. حياكم الله دكتور عمر، الله يبارك فيكم والإخوة المستمعين.
0: يقول أحمد شوقي رحمه الله أمير الشعراء: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الدكتور، في هذه الندوة نريد أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن شمائله عليه الصلاة والسلام، ونتلمس مع فضيلتكم جوانب من شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام لنقتدي بها، سواء كنا آباء أو أزواجا أو مسؤولين أو قضاة أو جيرانا أو معلمين إلى آخره، من هذه الصفات الكثيرة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبدأ بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرج على كل جانب من جوانب شخصه الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعلنا من أتباع هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الذي شرفنا بأن نكون دعاة وأتباعا ودالين على هذا النبي الكريم محمد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب أستاذ الدكتور عمر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم والكلام عنه كلام يعني يحمل كثير من المعاني القيمة وكثير من المعاني العالية، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أطيب السير وأفضل السير وأعظم السير، لذلك رب العالمين جل جلاله جعلها قدوة للناس أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال ابن كثير: هذه الآية هي العمدة وهي الأساس وهي الأصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قائل يقول: لماذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ، قال: لقد كان لكم في رسول الله، يعني لم يقل في عبادته، في صيامه، في صلاته، في حج، بل لقد كان لكم في رسول، أي في كل حياته صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عبادات الشاعرية، في معاملاته الاجتماعية، في أنه كان زوجا، جارا، قاضيا، معلما، في كل مناحي حياته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، جعله الله عز وجل قدوة وأسوة للبشرية جمعاء. والله يعني ما أفلحت أمة ولا نجحت أمة إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأل سأل يقول: لماذا؟ لأن لأسباب كثيرة أذكر ثلاثة على عجل. الأول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يعني جاء من عند الله عز وجل بالوحي الكامل، فهو كامل صلى الله عليه وسلم بما نقله عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا هو معصوم عليه الصلاة والسلام. فهذه العصمة، أنت لا تقتدي بإنسان ناقص ولا تقتدي بإنسان يخطئ، إنما تريد أن تقتدي بإنسان له إيش، له العصمة، والله عز وجل عصمه صلى الله عليه وسلم من الخطأ ومن الزلل. الشيء الثاني أنه إنسان كامل جمع كل صفات الكمال البشري، الكمال والجمال البشري جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في كل زوايا حياته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث أنه كان على الفطرة، يعني أنه إنسان عليه الصلاة والسلام، يعني ما عقد لنا الأمور وما جاء بأشياء تخالف الفطرة، تخالف العقل، تخالف المنطق، تخالف توجهات الإنسان، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط الناس، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل

0: كما يأكل العبد وأقعد كما يقعد العبد. لماذا كل هذا؟ من أجل أن تقتدي به. ولذلك يعني العجيب أن المشركين نقموا أو نقدوا رسول الله أنه بشر. طيب إذا كان لم يكن بشرا كيف تريد أن تقتدي به؟ لذلك يعني كما قال الشاعر: طوبى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لدعوته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. لما اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نكون أخذ الأمم. وبالمناسبة الشيء يذكر يعني لماذا يعني صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الكمال، لماذا جعلها الله عز وجل كاملة؟ لأن الكلام يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو آخر لبنة، ولا شك ولا ريب أن آخر البناء لابد أن يكون يعني كامل، لابد أن تكون متناسلة، لابد أن يكون يعني لا ليس فيه نقص، ليس فيه يعني أي نوع من أنواع الخلل. لذلك كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا وأخلاقيا وفي السيرة والسريرة كان المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة للجميع. حدث عن المصطفى بالمنطق الحسن، حدث عن المصطفى بالمنطق الحسن، فديت خير الورى بالروح والبدن، واسرد على الناس ما أولاه خالقه إياه من كامل الأوصاف والمنن، من حسن سيرته من طيب عشرته ومن خصال لغير الحب لم تكن. يا ربي صل على المختار، ما قرئت من مصحف سور المكي والمدني.
1: الله الله
0: يعني
1: الله.
0: الحقيقة يعني الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تزكية لأرواحنا وطهر لنفوسنا. أنت عندما تتكلم عن إنسان كامل أوتي كل الكمال، أنت سبحان الله تصبح كلامك يعني جميل وحديثك لطيف. ويعني الكلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث شمائله يكاد لا ينتهي حقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل أيضا أمر آخر غير الاتساء به صلى الله عليه وسلم، غير أن يكون قدوة، جعله سبب للهداية. يعني نحن فسنا في صلواتنا الأخوة المستمعين في كل صلاة في ركعة كل ركعة من ركعاتك ماذا تقول؟ اهدنا
1: الصراط المستقيم.
0: طيب أنت تطلب الهداية من الله عز وجل، أين جعل الله عز وجل هذه الهداية؟
1: صراط الذين أنعم الله عليهم
0: من أولهم وآخرهم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن أين جاءت؟ في سورة النور. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه
1: تهتدوا.
0: لاحظ، إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في الهداية. أختم بهذا السؤال، يعني تمسكك بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكك بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يوصلك إلى أعلى الغايات. لو سألت أي إنسان مسلم أو غير مسلم ماذا تريد من الله، يقول لك أريد محبته، مو بس الجنة، ومو بس أن أكون يعني في في في في في في الفردوس أعلى، لا، أنا أريد أن أصل إلى الأعلى الأعلى الأعلى، وهي إيش؟ محبة الله، أن يحبني الله عز وجل. لذلك قال علماءنا سبحان الله، الله عز وجل جعل في القرآن الكريم سورة أو آية سماها العلماء آية الامتحان. في آل عمران عندما ادعى المنافقون محبة رسول الله ومحبة الله امتحنهم الله عز وجل بقوله: قل إن كنتم تحبون الله
1: فاتبعوني يحببكم الله.
0: لاحظ يا دكتور عمر، لاحظ أخوتي المستمعين، أنك إذا اقتديت بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام تصل إلى الهداية وتصل إلى الاتساء بالكامل وتصل إلى أعلى الغايات، محبة الله سبحانه وتعالى
1: صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست بالكلام وليست بكتابة الأشعار في مدحه عليه الصلاة والسلام والتغزل به، وإنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام في الأحوال كلها، في القول والعمل والسيرة والسريرة. دعنا فضيلة الدكتور نستضيء بجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. دعنا مع فضيلتكم ندخل مع النبي صلى الله أو ندخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله الشريف، ونسأل السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: بارك الله فيك دكتور. أنا الحقيقة من كلماتك ومن نظراتك الآن لما شايف فينا المستمعين يعني حركت في أنه أنا الآن أريد أن أدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أرى هذا النبي الكريم كيف عاش في أسرته، أنتقل إلى ذاك إذا ذاك العصر الذهبي، عصر السعادة، عصر المجد لهذه الأمة. لكن قبل أن أدخل أريد أن أبشر إخوتي المستمعين من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت داخل عند النبي الآن، داخل خلاص اسمع ماذا قال.

0: لك رسول الله أيها المستمع الكريم. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ثم آمن بي. هذا فعل الصحابة.
1: نعم.
0: طوبى واحدة يعني طوبى إشي مقام عالي في الجنة أو شجرة في الجنة. ثم قال عليه الصلاة: وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث مرات، طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. يعني أنت الآن لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تريد أن تقتدي به، فتراه بقلبك لا ببصير، لا ببصرك، تراه ببصيرة قلبك. وهذه الرؤية هي أعظم وهي أجل وهي أجمل وهي أكمل. المنافقون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما انتفعوا من الرؤية، والآن في هذا الزمان كثير من المسلمين بفضل الله عز وجل يرون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويتبعونه. يقول أبو موسى الخراساني رحمه الله تعالى، يقول: أيظن أصحاب محمد أنهم سيستأثرون به دوننا؟ والله لنزحمنهم عليه على الحوض. شوف الهمة. فكيف نصل إلى هذا؟ كيف نصل؟ نصل بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نصل بقول الله عز وجل: ما أتاكم رسوله
1: فخذوه
0: وما نهاكم عنه
1: فانتهوا.
0: بعدين في شغلة مهمة جدا دكتور عمر مشان الأخوة المستمعين، الحقيقة يعني اليوم للأسف القدوات كثرت، وأكثر القدوات اليوم أو الرموز هي رموز يعني نسأل الله العافية
1: مزيفة
0: وباطلة، وشيء على التيك توك شيء والله عنده ترند شيء، يعني هذه ليست قدوات. وأصلا المجتمعات الغربية تريد أن تسقط لنا القدوات الحقيقية، فجاءوا لنا بقدوات مصطنعة، أو جاءوا لنا بقدوات مزيفة، أو جاءوا لنا قدوات من فلانة أو علانة وكذا، وهؤلاء ضيعوا الجيل الحقيقة. لكن نحن الآن نريد أن نرجع إلى القدوة الحقيقية، نريد أن نرجع إلى القدوة الحقيقية هي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: ليه؟
0: تعرف إيش السبب؟
1: نعم.
0: مو بس الأجر والثواب، كتير حلو الأجر والثواب، كتير أن تصل إلى محبة الله شيء رائع جدا، لكن من أجلك أنت، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. كيف يعني؟ يعني أنت يا مسلم يلي عم تسمع الآن، أي أحد يسمع الآن حتى لو غير مسلم، أي أحد يسمع الآن، أنت مهيئ لأمر عظيم، أنت مهيئ لتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون وارثا نبويا، أن تكون أن تتكلم كما تكلم النبي، أن تتصرف كما تصرف النبي، أن تتعامل أهل بيتك كما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعامل المجتمع كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. والجميل فيها المسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دكتور، أن الغرب والعرب والعجم وكل البشر مع تعاقب الأزمنة من منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تاريخنا الآن، كلهم قد يعني تيقنوا قد أذعنوا بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعلا الإنسان
1: الأول
0: الكامل عبر التاريخ، والذي صنف ما يسمى بالمئة
1: الأول،
0: جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأول. فإذا تعال، ليش رايح عند القدوات المزيفة؟ لماذا تذهب إلى القدوات الضالة؟ لماذا تريد أن تأخذ يعني فلانا وفلانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي كل الشمائل الحسنة في كل تصرفاته وفي كل أقواله. فإذا أنت يا أخي أنت الكسبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكسب إذا أنت اتبعته ولا تركت اتباعه، والله أنت الكسبان، أنت الربحان على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يوم القيامة تجد أنك في كل شيء فعلته مقتديا به بالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون في حسناتك ورفعة في درجاتك. وهذا الذي حذى بالصحابة رضي الله عنهم، أن يقتدوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس الشعائرية، مو بس الخلقية، حتى الجبلية.
1: ما شاء الله.
0: حتى الجبلية، يعني إيش الجبلية؟ يعني الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم جبل عليها، مثلا طريقة المشي، طريقة النوم، طريقة الحركة، هكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم، وبذلك سادوا وقادوا وأسعدوا وسعدوا. فأما الدخول على بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا يعني نسأل الله عز وجل يعني يكرمنا يعني أن فعلا أن نستشعر هذه العظمة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك يعني أخص خصائص الرجل الكامل دكتور عمر، أخص خصائص الرجل الكامل أن يكون كاملا في أسرته.
1: جميل.
0: أن يكون كاملا مع زوجته، أن يكون كاملا مع أولاده، كما يقول علماء التربية وعلماء النفس، يعني ليس المربي من يكون يعني مربيا للناس ثم يهمل بيته، يجعل النار تحترق في بيته ويطفئ النار في خارج بيت. لا، قال الإنسان الكامل هو الذي إيش؟ والحكيم هو الذي يربي أهل بيته ابتداء، يكون كاملا في بيته. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي في هذا القدح المعلى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني تزوج 9 نساء والتسعة دول بيقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ترى 9 ولا واحدة شكت منه بشيء. يعني نحن اليوم واحدة عم تشكي منه من عشرات المشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلاقته في بيته، كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله.
1: نعم.
0: يعني

0: يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم، يحزو نعله صلى الله عليه وسلم، يخسف نعله، يعد طعامه أحيانا، يساعد عائشة رضي الله تعالى في أعماله، يعجن عجين أهله. يعني حتى عائشة رضي الله كانت تستبشر إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، أنتم يا أزواج إذا أردتم أزواجتكم زوجاتكم أن تستبشر بدخولكم عليهن ففعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني شيء اليوم هذول بيحكوا عن الرومانسيات وما شيء، ما له شيء دكتور. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل إلى بيته لا يدخل لك مباشرة، لا يستاك وأحيانا يتطيب،
1: يعني ينظف أسنانه ويتطيب
0: قبل أن يدخل إلى زوجته. فسئل سئلت عائشة قال لما؟ قال لأنه كان إذا أراد أن يدخل إلى بيته يقبل أحد زوجاته، فأراد أن يكون يعني شوف سبحان الله هذه يعني هذه اللفتة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل إلى بيته سلم عليهم، وإذا دخل إلى بيته آنسهم ويعني مازحهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع عائشة له قصص كثيرة جدا، أذكر منها قصتين على عجل، الأولى في النهار والثانية في الليل. أما في النهار تقول عائشة رضي الله عنها، هي بشارة للجميع، تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجدته طيب النفس، وهو دائما طيب يعني مو مشغول، ما عنده أعمال تشغله عن، قال فوجدته طيب النفس فقلت يا رسول الله ادعو الله لي. شوف الزوجي لما تكون قريبة من زوجة، قالت يا رسول الله ادعو الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الزوج المبارك الزوج الحبيب يعني الذي كان يقول أحب عائشة ورزقت حب عائشة أو رزقت حب خديجة مثلا، ويعني قال فمباشرة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يقول اللهم اغفر لعائشة، اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت.
1: الله أكبر.
0: من فرط دهشتها وفرحتها عائشة رضي الله عنها ألقت بنفسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فقال يا عائشة أسررت؟ قالت يا رسول الله كيف لا أسر وأنت تدعو الله لي أن يغفر لي ما قدمتم وما أخرتم وما أعلنتم أسرت؟ فقال يا عائشة والذي نفس محمد بيده إنها لا دعوة لأمتي دبر كل صلاة.
1: الله أكبر.
0: ألا يستحق هذا النبي أن تصلوا عليه
1: عليه
0: أن
1: تقتدوا به؟ السلام عليه
0: هذه والسلام. في النهار. أما في الليل اللي جماعة اللي بحبوا الليل، شوف النبي عليه الصلاة والسلام شد كان راقي في التعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم في الليل، حتى أنه يوما جاء من الليل فوجد عائشة في سريرها، فضجع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي، يحب ربه، يحب أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى. فقال يا عائشة
1: أتأذنين لي
0: دكتور عمر شيء مو مشان يسهر برا البيت وعلى لعب ورق ولا على الشغلات ضايعة وصايعة، أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد ربي هذه الليلة؟ الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: يستأذن زوجي لأنه حق الزوجة
1: تماما،
0: الليل حق الزوجة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على حقوق زوجته. فقالت وهذه الأدب الرفيع اللي ما بتوصله لا أهل تربي ولا أهل أدب ولا، قالت عائشة لاحظ هذا الجواب الجميل، قالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما تحب.
1: الله الله.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا عاشر زوجاته بالمعروف، والحمد لله علماءنا صنفوا كتبا في معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وكتب رائعة جدا، والحديث يطول في هذا الباب، لكن كما يقول نكتفي ب
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان خير أب وخير زوج وخير رب أسرة عليه الصلاة والسلام، كان في مهنة أهله كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعجن عجين أهله ويحلب شاته، وكان مع زوجته في كل ما تحب في الأمور المادية والمعنوية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث عن جانب آخر، أي جانب تحبون أن نتحدث عن جوانب النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: ذكرتم شيء وأنا أريد فعلا أن أعلق عليه، يعني لأنه الكلام عن أبوة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الرسول أبا صلى الله عليه وسلم،
0: نحن تكلمنا عنه زوجا
1: نعم،
0: وأما عنه أبا فحدث ولا حرج
1: نعم.
0: كان عليه الصلاة والسلام فعلا الأب الحاني والأب العطوف والأب الأسوة والأب القدوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كأبا يعطف على صغار أطفاله، يربيهم، يرعى شؤونهم، يعني لا يزج أحدا منهم. يعني لو تكلمنا عن فاطمة رضي الله عنها وأبوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المباركة فاطمة رضي الله عنها، كانت إذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني، وكان يدنيها ويقوم ليستقبلها ويقبلها من جبينها، ثم يجلسها مكانه ويضع لها أيضا قبل أن يجلسها ثوبه صلى الله عليه وسلم أو يعني عباءته، يعني تقديرا لهذه البنت، حتى أنه قال يوما عليه الصلاة والسلام في الأبوة

0: في الأبوة، في أبوة البنات، قال: من ابتلي من هذه البنات بثلاث بنات ثم رباهن وأحسن إليهن كنا له ستارا من النار يوم القيامة وأدخلنه الجنة. فقالت امرأة: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين. قالت: وواحدة؟ قال: وواحدة. هذه الأبوة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يجد الحسن أو الحسين، وهو جدهما وأبوهما صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
0: كان لما يجد الحسن والحسين يعني في أي ظرف من الظروف يعني يقبلهم، يأتي إليهم. فمرة يعني ضم الحسن والحسين وقبلهما، فإذا بأحد الصحابة الأقرب بن حابس قال: يا رسول الله، أتقبل أبنائك؟ قال: نعم. قال: والله يا رسول الله، لي تسعة من الأولاد ما قبلت أحدا منه. قال: ماذا أصنع إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فإذا لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. اليوم الضرب والتعذيب اللي عم نشهدوا على القنوات والشاشات واللي عم يربوا عليه الأطفال، هذا حرام. المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بالطفل، كان شديد، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فصعد على ظهره الحسن،
1: نعم،
0: فتأخر في السجود، فظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسي أو تقبض، فبدأوا ينظرون من تحت السجود. فلما نزل الحسن وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال يعني: صعد الحسن إلى على ظهري، فلم أرد أن أعجله فيما يحب.
1: نعم،
0: لم يرد أن أعجل. والقصص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبوته. أخيرا، اليوم نحن يعني نصاب بفقد الأبناء، فهذا يعني حقيقة يؤلم القلب، وهذا ما أصيب به النبي الأب
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فيا أيها المصاب بأحد أولادك، يعلم أن النبي قد أصيب، فاجعله قدوة لك حتى في هذا الأمر. شوف، جعله الله قدوة في كل شيء، حتى في طفل مات. متى مات إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 60 سنة، يعني في آخر عمره، وكان يحب حبا جما لإبراهيم عليه السلام، لكن لما مات ما تسخط ولا غضب، ولكن دعا لإبراهيم ثم قال: الله، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونين، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا
1: إليه راجعون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رزق 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن جميعا، وكل ذلك من أمنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، ورزق منها أيضا القاسم وعبد الله، ورزق من ماريا القبطية إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا وهم صغار، وكان آخرهم كما تفضلتم سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول ما يسخط الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حنونا بمعاملة بناته، فكانت كما ذكرتم فاطمة إذا دخلت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، حتى كان قريب وفاته جاءت إليه فلم يستطع القيام إليها فبكت وأذنت منه فقبلته وجلست بقربه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم يعني كان يحب أولاده وأولاده ويقربهم، حتى بناته وبنات بناته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخلت أمامة بن زينب لأبي العاص بن الربيع، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وأما بها الناس، يعني كان يأم الناس في الصلاة، وكان يحمل أمامة رضي الله عنها بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا لكل المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أعلمكم،
0: صلى الله عليه
1: وسلم. الله عز وجل ماذا يقول في القرآن الكريم؟ وأزواجه أمهاتكم، وأزواجه أمهاتكم في القراءات التفسيرية وهو أبوكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أب لنا جميعا، وزوجاته هن أمهاتنا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن جميعا. ننتقل فضيلة الدكتور إلى جانب آخر من جوانب شخص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المعلم.
0: اللهم صل وسلم على النبي المعلم محمد عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الكلام عن أن النبي صلى الله عليه وسلم معلما هذا بحر واسع
1: جميل،
0: وكما يقال ساحل لا أو بحر لا ساحل.

0: ساحل له ولا شاطئ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا قال إنما بعثت
1: معلما،
0: إنما بعثت معلما. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لم يترك أحدا إلا علمه صلى الله عليه وسلم. وكان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه لم يكن فظا لا غليظا لا شديدا في التعليم، لا يعلم الناس الأشياء الكبيرة ولا يعلم الأشياء، يعني إنما يتدرج مع الناس بالتعليم شيئا فشيئا، ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: والذي نفس محمد بيده، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا ودللتكم عليه، ولا تركت بابا من أبواب الشر إلا ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم معلما، هذا الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة، لكن من أهمها قال: لتخرج الناس
1: من الظلمات إلى النور.
0: من الظلمات إلى النور. يعني اليوم المصطفى صلى الله عليه وسلم من أهم خصائص بعثته أنه يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الغفلة، ظلمات الظلم، ظلمات يعني العدوان، كل الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى إيش؟ إلى النور. وشيء الشيء يذكر سبحان الله، بيقولوا العلم نور والجهل والجهل ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن جاء بالنور الكامل عليه الصلاة والسلام، وهو العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من أجل التعليم، أضرب لك أمثلة سريعة. عندما جاءوا أحدهم يريد أن يتعلم، وهو صفوان بن عسال المرادي. صفوان بن عسال المرادي دكتور عمر هو من البادية، وبتعريف الناس للأسف يعني أهل المدن لما بيجون حد من البادية بتلاقي لك هم لا يهتمون ولا يحتفلون به، بيقول لك هذا إيش مسوي، يعني بيهتمون بأهل الشأن وأهل والذوات كما يقال. وهذا عيب في التعليم. المعلم كما قال سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. ما بصير تحتكر العلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا، وهي رسالة للمعلمين، أي معلم، طبيبا كان، مهندسا، معلما في صف، معلما في جيش، أي شيء، قال يعني لا يجوز احتكار العلم. لذلك جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أتيت أسألك عن مسألة في مسح الخف.
1: جميل.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لاحظ قال: مرحبا بطالب العلم.
1: ما شاء الله. كان
0: يعني الترحيب والتأهيل والتسهيل، أهلا بك، أهلا بطالب العلم، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الشاعر: العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله خير من يسعى على قدمي، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون أصل يقم. يعني أنت تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرحب فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الترحيب ترى قال علمانا بيكون مع كل طلاب العلم، يعني أي طالب علم من لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وصية رسول الله، حتى أنه قال لأصحابه: استوصي من بعدي، استوصي بطلاب العلم خيرا. قال: مرحبا بطالب العلم، ثم كافأه بكافأة عجيبة، قال: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
1: طيب
0: دكتور عمر، أنت اليوم طالب جاي لعند مدرس واستقبلك بهذا الاستقبال، بتعشق العلم ولا لا؟
1: تماماً.
0: بتحب العلم
1: تماماً.
0: ولا لا؟ هاي أهم خصلة في خصال المعلم، أن يحبب الطلاب بإيش؟
1: بالعلم.
0: حبيب الطلاب العلم قبل ما يعني تحاضر فيهم، حببهم بالعلم. هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أن تحببهم في العلم. وبالمناسبة الشيء أذكر يعني، وسأتي إلى مثال ثاني وسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم معلما. شيخنا عبد الفتاح عبودي رحمه الله تعالى ألف كتابا رائعا جدا جدا جدا اسمه الرسول المعلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: والشيخ يوسف القرضاوي أيضا له كتاب رائع كذلك اسمه الرسول والعلم، يعني أنا أنصح بقراءتهما. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالعلم ونشره نشرا واسعا، وجعل هدفه في الحياة وهدفه في بعثه، قال: إنما بعثت
1: معلما.
0: قال: الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وعالما
1: أو
0: ذكر الله وذكر الله وعالما أو متعلم ومعلم. الشيء المثال الثاني بالنسبة للعلم والتعليم، يا جماعة نحن اليوم أخوتي المستمعين، نحن اليوم نعمل جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، صح؟
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة في التعليم، هو يعني علم البشرية كله، يعني كما قلت لبيات شعر قبل قليل، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء معلما لكل البشرية. أخص خصائص العلم بعد أن تحبب الطلاب في العلم أن ترحمهم.
1: جميل.
0: أن لا تكون قاسيا عليهم، ألا تكون العلم عندك كأنه يعني حديد أو كأنه حجارة أو كأنه صوان أو كأنه شيء بدك تحطه برأس الموت. لا لا لا، الرحمة الرحمة الرحمة في في في طلاب العلم، الرحمة في التلاميذ، الرحمة بالجامعيين، الرحمة بطلابنا في الجامعة، هذول بيحتاجون منك إلى رحمة. لذلك سبحان الله، شوف الآية القريمة، أنت ذكرت إنه يعني تدبر القرآن الكريم، قال الرحمن علم القرآن، قال علمانا أخص خصائص المعلم أن يكون رحيما، الرحمن علم.
1: جميل.

0: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرحمة في المتعلمين. والقصة مشهورة كيف أن أحد الصحابة أو يعني الأعراب دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزرمه البول.
1: نعم.
0: فأراد أن يعني فنظر فما وجد إلا مكان في زاوية المسجد فبال في المسجد. فالصحابي يعني غضبوا كذا وأرادوا أن يمنعوه كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه اتركوه اتركوه لا تزرموه لا تضيئوه. بعد أن انتهى الأعرابي قال أريقوا عليه من الماء، أريقوا عليه. جاء الأعرابي خائف فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فما وجدته الذي بعثه بالحق معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم ولا أرحم منه. فقال عليه الصلاة والسلام يا أخ العرب إن
1: هذا
0: المساجد لم تبنى لذلك. فقال اللهم ارحمني ومحمدا
1: ولا ترحم
0: ولا معنا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام المعلم خطئ أول شيء في الفقه فعلمه، رجع خطئ في العقيدة فعلمه، لم يوبخه لم يكهره. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال
1: لقد تحجرت واسعا،
0: لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. فيا إخوتي المعلمين تعلموا من النبي المعلم، وليكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لكل معلم
1: صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة في النبي المعلم صلى الله عليه وسلم معاوية السلمي، عندما جاء إلى أسلم جديد وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحدهم فقال له معاوية رحمك الله، فقال فأخذوا يضربون يعني الصحابة بأكفهم على ظهوري أكفهم يصمتونني، فقلت واثق لأمة لما تنظرون إلي هكذا. فعندما انتهى من الصلاة قال بأبي هو وأمي ما كهرني ولا عنفني، وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي تسبيح وتهليل وقراءة قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن يسرد الكلام كسردكم، وإنما كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلاما كرره ثلاثا ليحفظه من سمعه. لذلك رأينا السنة النبوية معظمها محفوظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا. أذكر بعض النماذج من النبي صلى الله عليه وسلم المعلم. النبي صلى الله عليه وسلم من أساليبه في التعليم كان يطرح سؤالا على أصحابه، وكما يقول أصحاب التعليم هذا من العصف الذهني، يعني يطرح سؤالا ويجعلهم يفكرون. من هذه الأسئلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم سبع مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سألهم مرة سؤال فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يقول ابن عمر رضي الله عنهما ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا، فقال هي النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المعلم، لو ذهبنا نستقصي هذه الصفة أو هذا الجانب من حياته صلى الله عليه وسلم لكتبنا في ذلك أطاريح في الدكتوراه والماستر فقط عن هذا الجانب من جوانب شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم الرسول المعلم عليه الصلاة والسلام. دعنا نتحدث عن جانب آخر من جوانبه عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم القائد.
0: اللهم صل وسلم عليه. الحقيقة يعني الله عز وجل قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
1: ونذيرا
0: نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
1: وسراجا منيرا.
0: بس دكتور عمر يعني في لمسات رائعة جدا، لماذا اختار الله عز وجل هاتين الصفتين للنبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا؟ السراج ما هو السراج دكتور عمر؟ هي الشمس، لكن الشمس في القرآن الكريم قال الله عز وجل سراجا وهاجا. السراج وهاجا يعني الشمس التي تشرق

0: وتحرق، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سراج يضيء ولا يحرق. الشيء الثاني قال سراجا منيرا، منير يعني أي القمر، القمر الكامل، البدر الكامل عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنطق القرآني والبيان القرآني هو صلى الله عليه وسلم هو شمس يضيء للناس نهارهم، وقمر وبدر يضيء للناس ليلهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدوة في الليل والنهار لكل الأشخاص، سواء كانوا قادة أو أفرادا، ونتكلم إن شاء الله عن النبي القائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كقائد يعني لا أقول لم يشهد التاريخ مثله قائدا صلى الله عليه وسلم، لكن أهل القيادة وأهل السيادة سواء كان في السلم أو في الحرب ما وجدوا خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم كقائد للسلم وكقائد للحرب. ففي حال السلم كان يسمى وفيا لأعدائه، لم يغدر ولم يعني ينسى عهوده مع أعدائه، بل وفى لأعدائه وعودهم. وهذه القيادة يعني القيادة العملية، غير القيادة النظرية للقائد الخالد وحكي الفاضي هذا، إنما القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قيادة عملية، قيادة واقعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عامل غير يعني الناس في السلم كتب لهم معاهدات التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، رعى حق رعايتها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب في قيادة المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تقتلوا رجلا كبيرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا عجوزا، لا تقطعوا شجرة، لا يعني لا تهدموا كنيسة، لا تقتلوا راهبا. لماذا كل هذه الإنسانية في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لكل القادة، القدوة لكل القادة. حتى يعني من العجائب سبحان الله والجميل في الحرب، أذكر نقطتين سريعتين أو في يعني يعني أكثر ما يكون القائد قاسيا في الحرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عكس تماما، كان أكثر ما يكون رحمة في الحرب بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت حروب النبي صلى الله عليه وسلم، معارك النبي صلى الله عليه وسلم سماتها العليا الشيء الذي يلفها الرحمة، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. حتى استغرب أعداء المسلمين من هذا النبي الكريم، كيف يعني يفتح مكة ولا يسفك دما، يفتح مكة ويعطي المفاتيح لأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معركة من معارك المسلمين كان يسوي الصفوف، القصة مشهورة جدا. فإذا بأحد الصحابة وهو سويدة رضي الله عنه كان إيش بطنه ظاهرا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، فقال له لقد أوجعتني يا رسول الله. قال مباشرة هذا النبي القائد، سمعوا يا قاضي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشان عود، وهو رئيس وزراء إيش بسموه، وزير الحرب، وزير الدفاع،
1: قائد الأعلى للجيش،
0: أحسن قائد الأعلى. مع ذلك جندي يقول له يا رسول الله لقد أذيتني. فقال اقتص. فقال يا رسول الله إن بطني كان مكشوفا وبطنك مستورا. قال فكشف النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فإذا به هذا الصحابي يقبل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله ويمرغ به وخده. فاستغرب الصحابة، قال لما فعلت ذلك؟ قال أصلا أنك ترى يعني ما نرى، فأنا لا أدري هل أقتلوا في هذه المعركة وأبقى يعني من أهل الدنيا، وإذا قتلت هتدخل إلى الجنة وادخل النار، فأردت أن أغادر هذه الدنيا ويكون آخر شيء ألمسه جسدك يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: شئ ما كان في حب من هؤلاء الجند لهذا هذا القائد، هذا المطلوب، حب من الجند لمين؟ للقائد صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام عن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لحياة الناس في كما قلنا في السلم والحرب كثيرة كثيرة جدا تمام. جدا. ويعني رحم الله محمد إقبال عندما يعني قال وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم يا أرض النور من الحرمين، هو بيقول يا ميلاد شريعتنا، أنا أقول بمناسبة يعني الربيع الأول، يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد قدوتنا، ومحمد كان أمير الركب يقود الفوز لنصرتنا، إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا. والله لن نسود ولن نقود إلا إذا جعل القادة قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: من صفات القائد طبعا من صفات القيادة كثيرة تدرس وتدرس في كتب الإدارة وكتب القيادة، وهذه الصفات كثيرة جدا، على أن أهم صفة من صفات القائد غير الإعداد أن يكون موهوبا محبوبا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت القيادة في شخصه موهبة عليه الصلاة والسلام، وكان موهوبا محبوبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع

0: الناس. وإذا ذهبنا نتحدث عن جوانب القيادة في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم وجدناها على أعلى المستويات، القيادة في القيادة الإدارية، القيادة في المجال العسكري، القيادة في كل جانب من جوانبه عليه الصلاة والسلام. إذا تحدثنا عن جانب فقط من جوانب قيادته العسكرية عليه الصلاة والسلام، الخطط العسكرية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في كل معركة من المعارك تعتبر سابقة لزمانها. اللواء محمود شيخ خطاب له كتاب جميل جدا يسمى الرسول القائد، يتحدث عن جوانب من قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كنا نجد أحدا أقرب إلى الأعداء منه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس خلف الصفوف والناس تقاتل دونه، كان في مقدمة الصفوف، وكان الصحابة يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين عندما انفض كثير من الناس من حوله، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وبدأ ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لن تراعوا لن تراعوا، هلموا إلي هلموا إلي. يقول الصحابة: فما كان أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو تختم لنا ببعض صفات النبي وجوانب من حياته بدقائق.
1: صلى الله عليه وسلم، أريد أن يعني أخص أهل الشام به. أنتم يا أهل الشام، قد بشركم النبي صلى الله عليه وسلم ببشائر كثيرة، وقال طوبى للشام فإن الملائكة وضعت
0: أجنحتها على الشام.
1: على الشام لماذا؟ أنا أقول كلمة ويا ريت تسجل: الشام قدوة المدن، الشام قدوة المدن في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الشام وأهل الشام ينبغي وهكذا عليهم أن يكونوا قدوة للأمم في الاقتداء بالنبي، قدوة للمدن. يعني إذا كان في قدوة للأشخاص بالأشخاص، فإن الشام كمدينة هي قدوة لكل المدن في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال: بينما أنا نائم رأيت كأن عمود الإسلام قد استل من تحت رأسي، فأتبعته بصري ظننت أنه مذهوب به.
0: فإذا
1: هو مركوزة في الشام، ألا إن الأمن والأمان عند الفتن. لماذا الأمن والأمان؟ لأنهم ينبغي أن يكونوا مقتدين، لأن الأمن والأمان لا يكون إلا باقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله القائل: من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه لا ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همامه، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين، فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تكسر الأقلام صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. في وصفه تكسر الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان اللقاء ماتعا مع فضيلتكم الدكتور أبو نورس، الله يجزيك الخير على هذا اللقاء الماتع الذي تناولنا فيه جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولنا مع فضيلتكم تلمس مواضع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم الأب، النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، النبي صلى الله عليه وسلم القائد. وهناك جوانب كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نغطيها في لقاء ولا في عشرات اللقاءات. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور أبو نورس محمد نورس سميع، مدير أوقاف سراقب والعضو المؤسس لمؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، والشكر موصول إليكم.

أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أي يفجر تسفه.

محمد يا ممثل يا مؤيد بالشفاعة كن شفيع.

كتبها للإذاعة هيثم قاسم. المخرجان المنفذان فراس عباس وإياد اسمندر.

دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية السراج المنير

في بطاح صنعاء قبل أكثر من 1400 عام، وقف رجل يرمق بناء شامخا تطاولت قبابه في عنان السماء، رصعه بالذهب والفسيفساء وسماه القليس. لم يبنه ابتغاء وجه السماء، بل بناه فخا يصرف به قلوب العرب وحجهم وقوافلهم عن البيت العتيق في مكة. ذلك الرجل هو أبرهة الأشرم.

0: خلاص.
1: انظر يا قائد الجود، انظر إلى هذا الشموخ. أفي بلاد العرب كلها بناء يعلو على القليس؟ أفي أرض الروم أو فارس قبة تعمي الأبصار بنورها كقبة هذه؟
2: ما رأى الوجود مثيله يا مولاي، جدران كأنها قدت من لجين وذهب، وأعمدة جيء بها من قصور بلقيس نفسها.
1: ومع ذلك ما زالت قوافل هؤلاء الأعراب تتجاوز اليمن وتمضي، يقطعون مجاهل الصحراء ليطوفوا حول بيت من حجارة سوداء في واد غير ذي زرع. والله والله لو كتبت إلى النجاشي عهدا ألا أدع العرب حتى أصرف حجهم إلى كنيستي.
2: مولاي، العرب ترى ذاك البيت ميراث إبراهيم وإسماعيل، ولن يثنيهم عن حجه ذهب ولا ترهيب. وقد بلغني أن رجلا من كنانة تسلل ليلا إلى القليس ولطخ قبلتها.
1: أفعلها أعرابي حقير؟ إذن لن أكتفي بصرف حجهم، سأهدم كعبتهم حجراً حجراً حتى يمحى ذكرها من الأرض. أعلن النفير في الجند وجهزوا الفيلة العظام وقدموا محموداً في المقدمة.

حتى سرى الخبر في جزيرة العرب مسر النار في الهشيم، فهب ذو نفر وهو أحد أشراف اليمن وفرسانها يستنهض الغيرة في صدور الرجال.

0: بني قحطان، يا معشر العرب، هذا أبرهة قد أقبل بفيلته ورجاله يريد هدم البيت الحرام، البيت الذي عظمه آباؤكم جيلاً بعد جيل. أترضون أن تداس حرماتكم وتسبى قبلتكم؟
1: والله لا نرضى يا غنفة، نسير معك ونفديه بالمهج.
2: ليس دونه إلا سيوفنا، إما ودعناه أو متنا كراما مقبلين غير مقبلين.
3: يا دانقر احذر، خلاع الحبشة هزمت من المنعطف والفيل الأسود يتقدمهم.
0: غدرتني من الخلف يا علج.
4: كفلوه بالسلاسل، لا تقتلوه، هذا صيد يفرح الملك.

0: إذن أنت ذو نفر المتطاول الذي ظن أن سيفه الصدق يوقف زحف جيش أبرهة الحبشي.
1: إنما قاتلت دون بيت عظمته السماء قبل أن تضأ قدمك هذه الأرض يا أبرهة. وإن انكسر سيفي فإن للبيت ربا لن يسلمه لك.
0: سنرى ما يصنع ربك حين تخر أحجاره تحت أخفاف فيلتي. خذوه واضربوا عنقه. هيا
1: أيها الملك لا تعجل، عسى أن يكون استبقائي خيرا لك من قتلي. اجعلني أسيرا مقيدا في ذيل موكبك فترى القبائل مصيري فتكف عن حربك.
0: رأي سديد من رجل على شفا الموت. قيدوه بالوثاق وجروه أمام الجيش ليرى بعينيه كيف تبات العرب.

0: يقودهم رجل يدعى نفيل بن حبيب الخثعمي.
1: أكلما عبرنا واديا ثبت لنا فيه شوك. أيها القائد، أيها القائد، أمر مولاي اسحقهم دون رحمة. أطلقوا السهام واجعلوا الفيلة تدس رؤوسهم عبرة لمن خلفهم. هيا هيا.

لم تكن كثرة القبائل لتكافئ عتاد أبرهة وفيلته، فانهزمت خثعم، وسيق نفيل بن حبيب يرسف في أغلاله بين يدي الطاغية.

0: أيها الملك، لا تقتلني، فقتلي لا يزيد في ملكك، وبقائي ينير لك مجاهر أرض لا تعرف مسالكها. أنا دليلك في بلاد العرب، وهاتان يداي لك على قومي بالسمع والطاعة.
1: تكون دليلي إذن، واعلم يا نفيل، خطوة واحدة في طريق عوجاء ويكون رأسك معلقا على ناب الفيل. سر بنا نحو الطائف.

0: يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم، بلغكم ما فعل أبرهة بذي نفر وكيف داس خثعم وشهران. الجيش قادم لا محالة، ولسنا له بند ولا طاقة لنا بالفيلة والحديد.
1: فماذا ترى يا أبا معتب؟ أنقاتل دون بلادنا؟
0: بل نخرج إليه مسالمين، نخبره أن لسنا له بعدو، وأن بيتنا هذا ليس البيت الذي يريد، ونبعث معه دليلا يرشده الطريق فيتقي شره عن ديارنا. ابعث معه أبا رغال.
2: أنا لها يا سادة، أعرف دروب مكة كما أعرف خطوط كفي، وسأبلغ به المغمسة قبل غروب الثالثة.

وخرج الثقيف تسترضي أبرهة وتدله على أم القرى، ومضى معهم أبو رغال دليلا. فلما بلغوا المغمس مات أبو رغال هناك، فصارت العرب ترجم قبره جيلا بعد جيل جزاء خيانته للبيت الحرام.

0: أهي من واد ضيق بين جبلين قاحلتين. أيها القائد.
1: أمر مولاه.
0: أرسل الأسود بن مقصود في كتيبة من

0: الفرسان، فليجتاحوا مراعي مكة وليسوقوا أنعامهم وأموالهم، وانزعوا عنهم رداء الطمأنينة قبل أن أنزع عنهم بيتهم. وأنت يا حناطة الحميري،
1: أمر مولاي،
0: انطلق إلى مكة، سل عن سيد هذا الوادي وكبيره، وقل له إن الملك لم يأتي لقتالكم إلا أن تقاتلوا، إنما جاء لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا له بحرب فلا حاجة له بدمائكم، وأتيني به إلى معسكري.
2: أمر مولاي.

0: معشر قريش، يا سيد بني هاشم، أغار جند الحبشة من المغمس، ساقوا صرح مكة كلها وأصابوا 200 بعير لك يا عبد المطلب.
1: ماذا؟ 200 بعير لسيد قريش تساق غصبا؟ يا بني عبد مناف، السلاح السلاح، نموت دون أموالنا وحرمنا.
2: رويدك يا أبا طالب، رويدك، أي سلاح ترفع أمام جيش جرار تحفه الفيلة؟ أتريد أن تباد قريش عن آخرها فلا يبقى منا من يسقي حاجا ولا يطعم فقيرا؟
3: يا قوم كفوا عن اللغط، يا قوم اجلس يا أبا طالب واهدأ يا عبد العزى. الكعبة ليست دارا نملكه فندافع عنها بالسيوف أو نسلمه، إنها بيت الله الحرام بناه إبراهيم الخليل بأمر ربه، وهو أعلم ببيته وأقدر على حفظه.

0: السلام على أهل هذا الوادي وسادته. أنا حناطة الحميري رسول الملك أبرهة. أين سيد هذا البلد؟
1: أنا عبد المطلب بن هاشم كبير هذا القوم، فما وراءك يا حناطة؟
0: يقول لك الملك إني لم آتي لحربكم ما لم تبدأوني بها، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن سلمتم لي طريقي حقنت دماءكم، وأمرني أن آتيه بك ليكلمك.
1: والله ما نريد حربه، وما لنا بقوته طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. امضي يا حناطة فإني لاحق بك.
2: أتذهب وحدك يا أبتي إلى عقر معسكرهم؟
1: نعم يا بني، لي هناك حاجة.

يا معشر قريش، اسمعوا وصيتي. تفرقوا في الشعاب وصعدوا رؤوس الجبال واعتصموا بكهوفها تحرزا من معرة هذا الجيش، ولا يبقى في بطن مكة أحد.

خرج عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتوا معسكر الحبشة، وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم هيئة، تعلوه سحنة مجد موروث. فلما رآه أبرهة بهت وأعظمه إعظاما شديدا وكره أن يجلسه تحته، فنزل عن سريره وجلس معه على البساط.

0: مرحبا بسيد قريش، ما حاجتك؟ فلن أرد لك طلبا.
1: حاجتي إلى الملك أن يرد علي 200 بعير أصابها جنده لي في أطراف الحرم.
0: ماذا؟ لقد كنت أعجبتني حين دخلت علي، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك جئت لهدمه فلا تذكره بحرف؟
1: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه ويحميه.
0: ما كان ليمتنع مني ولا من فيلتي.
1: كما تريد، رد إلي إبلي.
0: ردوا عليه إبله وأخرجوه، وغدا سنرى كيف يمنعني ربه.

0: يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم حماك. إن عدو البيت من عاداك، إنهم لن يقهروا قواك. لا هما، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، فإن فعلت فأمر ما بدا لك.
1: يا أبتي يا أبتي، قريش كلها تنظر إلينا من عالي حراء وثبير، هلم بنا نلحق بهم.
0: نعم يا بني، الآن انقطع رجاء الأرض واستيقظ رجاء السماء.

0: لكم انخسوه بالمحاجن في رأسه ومغرز أذنه.
1: يا سيدي طردناه حتى سالت دماؤه، وهو بارك كأنه جبل ربط بأوتاد الأرض. إن وجهناه نحو اليمن هرول، ونحو الشام أسرع، ونحو المشرق ركض، فإن صرفناه قبل الكعبة برك ولم يخطو خطوة واحدة.
0: ما هذا العجز؟ جروه بالسلاسل، اليوم تسحق الكعبة ولا عودة إلى اليمن دون ركامها.
2: هذه الغيمة السوداء التي حجبت الشمس، هذا سحاب أم ليل داهمنا في رابعة النهار؟
0: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ ارجع يا عبرها، لقد جاءك أمر السماء.
3: طير طير أبابيل كأنها الخطاطيف، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه.
4: الحجارة كالشمس تدخل من

النار، النار تأكل أطرافي، أناملي تتساقط أنملة أنملة. احملوني، خذوني إلى صنعاء، خذوني إلى

عاد أهل مكة إلى بيوتهم آمنين، وارتفعت قريش في عيون العرب قاطبة، فسموهم أهل الله، وصار ذلك العام يؤرخ به عام الفيل، وهو العام الذي تهيأت فيه الأرض لاستقبال خير من مشى عليها.

0: صدقت والله يا أبتي، ما رجع منهم إلى اليمن إلا شريد ينقل خبر الهلاك.
1: الحمد لله رب هذا البيت. والله يا بني، إن لهذا الحادث سرا مكنونا، ما حمى الله هذا البيت إلا لأمر جلل. سيحدث في الوادي أمر يملأ الأرض عدلا ونوراً.

0: سيدتي آمنة، كيف تجدين نفسك الليلة وقد دنا موعد الوضع؟
1: والله يا بركة، ما أجد ما تجده النساء من ثقل ولا وصب، كأنما أحمل في أحشائي طاقة من نور وسلام، غير أن لوعتي على عبد الله. ليت أبا الغلام حي يرى وليده الذي تركه أمانة في أحشائي ثم مضى إلى يثرب فلم يعد.
0: رحم الله عبد الله، مات شابا زكيا، وسيعوضك الله في هذا المولود خيرا يملأ الدار حياة.
1: أتعلمين يا بركة، كلما أغمضت عيني رأيت رؤيا عشبا، نور يخرج مني لا يشبه أنوار الدنيا، فإذا وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد.

وفي صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، انشق فجر الإنسانية عن أبهى وليد أشرقت به الأرض. ولد السراج المبين، ولد محمد بن عبد الله، نظيفا مطهرا، واضعا يديه على الأرض، رافعا بصره إلى السماء كالمتضرع السائل.

0: الكريم. البشرى. البشرى يا سيدة مكة.
1: ما وراءك يا بركة، ما وراءك؟ أوضعت آمنة؟
0: وضعت غلاما كالبدر التمام، ما رأت عيني في حسنه وطهره مثيلا قط. إنه كنز عبد الله قد أشرق في

0: هذا البيت. الحمد لرب هذا البيت. الحمد لرب هذا البيت. خذيني إليه يا بركة، خذيني إليه، خذيني إلى ولدي. أين يا عبد المطلب؟
1: هاته هاته يا آمنة، ناوليني ريحانة عبد الله. الله الله يا بني، ما أطيب ريحك، كأن في وجهك شمس الضحى وقمر الدجى. لقد عوضتني عن فقيد قلبي.
2: يا عما، خرج معه نور كشف لي قصور الشام، ورأيته حين سقط معتمدا على يديه، شاخصا ببصره إلى السماء.
1: محمد، سأسميه محمد، محمد. والله لأحملنه الآن إلى الكعبة، وأعطفن به شاكرا الله واهب النعم.

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان. أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا ابن محمد انحروا في سابعه الجزر، وأطعم أهل مكة وسباع الطير في رؤوس الجبال.

0: سيدي أبا لهب، سيدي أبا لهب.
1: نعم.
0: البشارة.
1: ما وراءك يا ثويبة؟ أربحت قافلة الشام؟
0: بل أعظم من كل ربح، وضعت أمينة بنت وهب غلاما لأخيك عبد الله، ملأ الدار نورا.
1: أحقا؟ أحقا؟
0: نعم.
1: ولد لأخي عبد الله ولد يحمل اسمه في بني هاشم؟ اذهبي يا ثويبة، فأنت حرة فرحا بهذه البشارة.
2: وفي تلك الأيام كانت بادية بني سعد تئن تحت سنة شهباء، قحط أيبس الضرع وأحرق الزرع، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية تكابد الجوع مع زوجها وصبيها الصغير.

0: عصبي. نم يا فلذة كبدي، والله ما في ثدي أمك قطرة لبن ترويك، ولا في شارفنا شربة تغنيك. يا أبا كبشة، أكل الجوع أكبادنا، وصبينا لا ينام ليله من الطوى.
1: اصبري يا ابنة أبي ذؤيب، غدا نخرج مع نسوة بني سعد إلى مكة، نلتمس الرضعاء من أشراف قريش، لعلنا نصيب رضيعا يعود علينا بالرزق.
0: ولكن آتاني عجفاء ضعيفة، أخشى ألا تلحق بالركب فيسبقنا النسوة إلى بيوت الأغنياء.
1: توكلي على الله، فما بعد الضيق إلا فرج من رب السماء.
0: يا رب.
2: وصلت نسوة بني سعد إلى مكة، وعرض عليهن يتيم بني هاشم، فكن يأبينه ويقولن:

0: يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، إنما نرجو المعروف من والد الصبي. فاقتسم النسوة رضعاء الأغنياء، وبقيت حليمة لم تجد رضيعا لضعفها وتأخرها في الرد.
1: يا حليمة، نالت كل صواحبك رضيعا ولم يبق في مكة إلا ذلك الصبي اليتيم في دار عبد المطلب.
2: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي صفر اليدين، ليس معي رضيع تعيرني به نساء الحي. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم وأخذنه.
1: لا بأس عليك، خذيه، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.
3: مرحبا بك أيتها المرضعة، ما اسمك وممن تكونين؟
2: اسمي حليمة من بني سعد.
3: حليمة من بني سعد، بخن بخن، سعد وحلم، خصلتان فيهما خير الدهر وعز الأبد. هل أمي إلى أمه آمنة؟ خذي صبيتي.
2: يا إلهي، ما هذا الوجه الذي يشع نورا كالقمر ليلة تمامه؟ تفوح منه رائحة المسك، وضعته في حجري ففتح عينيه وتبسم في وجهي، فملأ قلبي حبا لم أعهده لمخلوق قط.
4: استوصي بقرة عيني خيرا يا حليمة، واعلمي أنك تحملين في حجرك بركة لا تشبهها بركات الأرض.
2: يا أبا كبشة، يا أبا كبشة، أقبل وانظر ما ترى عيني.
1: ما بك؟ حدث للصبي مكروه؟
2: بل معجزة ورب السماء، ما إن ضممته وألقمته سدي حتى در عليه اللبن كالينبوع، فشرب حتى روي. ثم التفت إلى ابني الذي ما ذاق نوما من الجوع، فأرضعته من الثدي الآخر فشرب حتى تضلع وناما في سبات هانئ.
1: يا رب السماء، انظري إلى شارفنا العشفاء، امتلأ ضرعها لبنا حتى حلبنا ما ملأ القصعة، شربنا حتى روينا وزاد لبن كثير. والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة.
5: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، قفي وانتظرينا.
6: أليست هذه أتانك العشفاء التي خرجت عليها تعرج خلف الركب؟ كيف صارت تسبق حميرنا كأنها الريح؟
2: بلى والله هي بعينها، ولكن الله قد بارك لنا في مسيرنا وحمولتنا.
5: هيا هيا،
0: وحلت البركة في بادية بني سعد، كانت أجدب أرض في بلاد العرب، فصارت غنم حليمة تروح شباعا بطانا تفيض ألبانها، وتروح أغنام القوم جياعا يابسة الضروع.
7: ويحكم يا رعاة، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، ألا ترون كيف تسمن شياههم وتهزل شياهنا؟
8: والله نرعى في ذات الشعاب والصخور، فتشبع غنمهم وتجوع غنمنا. إنها بركة حلت في خيبتهم منذ قدموا بذاك الغلام المكين.

0: ومرت سنتان، كأنهما حلم من النور والرخاء. وشب الصبي المبارك في هواء البادية نقياً فصيحاً قوياً، يشب في اليوم ما يشب الصبيان في شهر، حتى جاء وقت الفطام وجاء وقت الوفاء بالعهد.
1: يا أبا كبشة، تمت للحبيب سنتان وفطمناه، والله ما رأت عيني غلاما أنظر منه وجها ولا أعظم بركة، وإني لا أكاد أهلك خوفا من يوم نرده فيه إلى أمه بمكة.
2: نسأل أمه أن تدعه عندنا ليزداد قوة وفصاحة، ونرجو ببركته دوام الخير في ديارنا. انظري إليه، انظري كيف تلاعبه ابنتنا الشيماء.
3: يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا.
1: يا ربي إذ أعطيته فأبقه، وأعله إلى العلا ورقه، واضحض أباطيل العدا بحقه.

هكذا كانت البدايات، سراج أضاءت به السماء ظلمات الأرض، حماه الله يوم الفيل من كيد الجبابرة وأنزله في صلب طاهر، وأنبته في بادية بني سعد نباتا حسنا على عين الرعاية الربانية، ليكون بعد حين رحمة للعالمين ونورا يخرج البشرية من الظلمات إلى النور. صلوات ربي وسلامه عليك يا سراج الوجود ويا حبيب الحق.

قدمت لكم دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق، التمثيلية الإذاعية السراج المنير. كتبها للإذاعة هيثم قاسم، التدقيق اللغوي محمد فلفلي، مع تحيات أسرة الإخراج إياد سمندر، فراس عباس، والمخرج باسل يوسف.

فيه.

بل داين

أحد ما الداعي.

وعز الشرق أوله دمشق. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. تمرض القلوب كما تمرض الأجسام، وعلاج أمراض الأجسام أيسر من علاج أمراض القلوب، وإن من أفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر، أن يرى الإنسان أنه أفضل من غيره بسبب مال أعطيه أو شهادة حصل عليها أو وظيفة شغلها. وهناك كبر ليس وراءه مميزات شخصية، وهذا أسوأ أنواع الكبر. ففي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكان دأب الصالحين أن يعالجوا فوراً أي شيء.

عور بالاستعلاء يجدونه. مر الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بالسوق يحمل حزمة حطب، فقيل له: أليس الله قد أغناك؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر.